0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في سياق الحديث عن غزوة بدر الكبرى وعن يوم الفرقان، تحدثنا بالأمس كيف تزعمت قريش الحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضد الإسلام والمسلمين، امتدادا لنشاطها العدائي الذي استمر في كل المدة الزمنية التي أمضاها النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في مكة منذ البعثة وحتى الهجرة. ما بعد ذلك اتجهت قريش لأن تتزعم الحرب أيضا على المستوى العسكري ضد رسول الله والإسلام والمسلمين، مستغلة نفوذها وتحالفاتها وتأثيرها الكبير في مختلف القبائل العربية من خلال موقعها في مكة وفي إدارة شؤون الحج وفي السيطرة على الكعبة والرمزية التي حظيت بها في الوسط العربي آنذاك نتيجة لذلك. فهم كانوا يقدمون أنفسهم أنهم في موقع الرمزية الدينية، فيظهرون الاهتمام بالحجاج وبالكعبة وبإدارة شؤون الحج ويتباهون بذلك ويفتخرون بذلك. وقال الله عنهم في القرآن الكريم: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال عنهم عندما كانوا يستغلون سيطرتهم على مكة وعلى الكعبة الحرام ويقدمون أنفسهم بأنهم من لهم الولاية على مكة ولهم الولاية على الكعبة ولهم الولاية على إدارة شؤون الحج، قال عنهم: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فهم كانوا يستغلون سيطرتهم تلك ويقدمونها وكأنها ولاية وكأنها تعزز أو وكأنها وسيلة لتعزيز نفوذهم واستغلالهم، فكل سياساتهم وأساليبهم وطريقتهم في إدارة شؤون الحج في أمور الكعبة في أمور مكة كلها محكومة بالاستغلال وتحت سقف الاستغلال، الاستغلال السياسي، الاستغلال للنفوذ في الوسط العربي آنذاك. فاتجهوا من خلال ذلك كله في حربهم ضد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وضد الإسلام والمسلمين. كان تحرك النبي صلوات الله عليه وعلى آله وتحريكه معه للمستجيبين له من المسلمين تحركا نشطا وفاعلا بقدر ما للمسألة من أهميتها الدينية وبقدر أهميتها في الواقع. والله سبحانه وتعالى وجه الكثير في القرآن الكريم من التوجيهات التي تحث النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله للتحرك الفاعل وبنشاط كبير. فأتى في القرآن الكريم كونه سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، خرج النبي صلوات الله عليه وعلى آله بأمر من الله سبحانه وتعالى، بتوجيهات من الله جل شأنه، ولم يكن ذلك مجرد موقف شخصي أو رأي شخصي أو تقديرات للأمور بحسب النظرة الشخصية. المسألة هذه مسألة إيمانية، فيها أوامر الله، فيها توجيهات الله سبحانه وتعالى. ولذلك انطلق وهو بإيمانه العظيم بكل جدية، بالرغم من ما واجهه من التحديات المتنوعة. فمن جهة كان الأعداء بإمكاناتهم العسكرية والمادية وعددهم وعدتهم وتأثيرهم في الساحة على المستوى العام، ومن جهة أخرى كانت حالة التخذيل والتثبيط التي يقوم بها المنافقون والذين في قلوبهم مرض في داخل المجتمع المسلم في داخل الساحة الإسلامية، وهم يثبطون الناس عن أن يستجيبوا للرسول وعن أن يتحركوا معه في الجهاد، وهم يزرعون في قلوبهم اليأس، وهم يرجفون عليهم ويعملون على إخافتهم ويعملون على تشكيكهم في صحة الموقف. وحكى الله عنهم حتى فيما يتعلق بغزوة بدر، قال جل شأنه: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وفي المقابل أيضا إضافة إلى ذلك، إضافة إلى ما لدى الأعداء من إمكانيات وإلى حالة التثبيط والتخذيل، موقف البعض من المؤمنين من الذين حتى استجابوا، ولكن استجابوا مع حالة من القلق والاضطراب والتردد والجدال، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، الذين انطلقوا لكن وهم كارهون وهم غير مقتنعين بالتحرك، ليس لأنه ليس حقا، هو حق واضح، يجادلونك في الحق بعدما تبين، لكنها المخاوف التي طغت على تفكيرهم وعلى قراراتهم وعلى رؤيتهم للموضوع فأثرت فيهم تأثيرا سلبيا كبيرا. تحرك رسول الله واستمر. كانت غزوة بدر هي فاتحة الاشتباك الشامل، ما قبلها كان هناك عدة سرايا، ومنذ الشهر السابع في السنة الأولى للهجرة النبوية بدأت حركة السرايا المجاهدة، السرايا العسكرية التي كان يبعثها النبي صلوات الله عليه وعلى آله. أول سرية تحركت في الشهر السابع من السنة الأولى للهجرة النبوية سرية حمزة ابن عبد المطلب، واستمرت السرايا واستمرت الغزوات واستمر العمل الجاد في التصدي للأعداء ومواجهة كل تلك الأخطار بتحرك نشط جدا من جانب النبي صلوات الله عليه وعلى آله. فلم يخل عام من أعوام الهجرة النبوية من التحرك في السرايا العسكرية والأنشطة العسكرية والاهتمامات التي يتصدى بها لكل المخاطر التي كانت تحيط به في المجتمع العربي ومن خارج المجتمع العربي أيضا فيما يتعلق بالروم وغيرهم. ذلك التحرك النشط كان ترجمة لتوجيهات الله سبحانه وتعالى واستجابة عملية لها. الله الذي يقول لنبيه صلوات الله عليه وعلى آله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. كانت تأتي له تلك التوجيهات: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فيستمر في نشاطه، استعداداته، تجهيزاته، ثم في بعث السرايا المجاهدة، ثم في الغزوات الكبرى الرئيسية، كنشاط بارز كان هو من أبرز اهتمامات النبي ومن أبرز أنشطته العملية. وفي جدول أعماله في أعماله في اهتماماته كان هو من أهم أعماله التي أعطاها الجهد، أعطاها الوقت، أعطاها الاهتمام، تابعها ليلا ونهارا، نشط في متابعتها بشكل مكثف. ولذلك خلال الفترة الوجيزة من السنة الأولى للهجرة إلى السنة الثامنة كانت النقلات والمتغيرات كبيرة، وكانت المواقف في التصدي لمختلف الأعداء، الحروب التي كانت مباشرة مع العرب، الحروب التي كانت في التصدي للمشركين من العرب ومن تحالفوا معه من اليهود، المواجهات والمعارك والحروب التي كانت في إطار التصدي لليهود وشرهم ومكرهم، ثم الحرب الكبرى مع الروم في غزوة مؤتة، وكذلك التحرك الكبير للتصدي لهم في غزوة تبوك. هكذا كان نشاطه الجهادي، أعماله وهو يجاهد في سبيل الله، وهو يعد العدة، وهو يحرض، كانت عملا بارزا جدا في اهتماماته وفي أعماله، جزءا أساسيا بارزا واضحا كبيرا في أعماله واهتماماته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فهو سيد المجاهدين، وما من أحد كان بمستوى اهتمامه وتحركه ونشاطه وجديته وإسهامه وتأثيره في ذلك أبدا كما هو صلوات الله عليه وعلى آله. فهو الأبرز اهتماما، متابعة، حثا، ترغيبا، سعيا، تحضيرا، إلى غير ذلك. فقاتل في سبيل الله، كان يقول الله له ذلك. والمساحة الواسعة في القرآن الكريم التي تتحدث عن الجهاد كأبرز فريضة تحدث القرآن عنها بذلك المستوى، فلم يتحدث عن أي فريضة من فرائض الدين في القرآن كما تحدث عن الجهاد، بقدر ما نرى تلك المساحة الواسعة للجهاد في آيات القرآن في موقعه بين فرائض الله، بقدر ما كانت هذه المساحة موجودة حاضرة في نشاط النبي، في أعماله، في اهتماماته، فبقدر ما حضرت في القرآن حضرت في واقعه العملي، لأنه كان يتحرك على أساس القرآن الكريم، كان يهتدي بالقرآن الكريم ويهدي بالقرآن الكريم، كان يتبع ما في القرآن الكريم، كان يتحرك وفق ما أمره الله به سبحانه وتعالى. وهذا يبين لنا كمسلمين من خلال حركة النبي صلوات الله عليه وعلى آله وجهوده العظيمة والتي أثمرت وتحققت بها المتغيرات الكبيرة وصولا إلى فتح مكة، وما تلاه من متغيرات كبيرة جدا، ومن خلال القرآن الكريم والمساحة الكبيرة من التوجيهات والحديث الواسع المتنوع الشامل عن الجهاد في سبيل الله وعن أعداء الأمة وعن كيفية التصدي لهم وعن ميادين المواجهة معهم وعن عدائيتهم وأنشطتهم السلبية لاستهداف الأمة، ذلك الحديث الواسع بكله مع ما كان عليه رسول الله هو كاف للأمة لإدراك أهمية فريضة الجهاد في سبيل الله، أولا من خلال الاقتداء برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والقدوة والأسوة. الله قال لنا في آيات الجهاد نفسها في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكيف إذا افترض الإنسان حالة من التدين يلغي فيها هذا الموضوع من أساسه من كل اهتماماته، فلا حديث عنه ولا استعداد له ولا تحريض بشأنه ولا حديث عنه كفريضة من فرائض الله ولا حديث عن أهميته ولا بأي شيء يتصل به. كم هي الفجوة بين الإنسان وبين رسول الله في مقام الاتباع والاقتداء والاهتداء، وكم هي الفجوة الكبيرة بين الإنسان وبين القرآن عندما يتجه ذلك الاتجاه المنحرف المتخاذل. القرآن الكريم في حديثه الواسع عن الجهاد في سبيل الله تحدث من جوانب كثيرة وحديثا شاملا، وفي مقدمة ما تحدث به القرآن الكريم عن الجهاد أنه ضرورة واقعية يلبي حاجة ويسد حاجة يحتاجها الناس ويحتاجها المؤمنون، لا بد منه لهم في واقعهم. الله جل شأنه قال في القرآن الكريم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. واقعنا كبشر لا نتوقع فيه أنه سيكون مستقرا وهادئا وسليما من الظلم والفساد والباطل ووادعا يسوده الاستقرار، فأتى الجهاد ليخربه. من لديه هذه النظرة فهو إنسان غبي بكل ما تعنيه الكلمة. من يتصور أن واقع الحياة سيكون في الأساس مستقرا هادئا سليما من الظلم من الاضطهاد من القهر من الإذلال ويسوده الهدوء، فإنما عندما يأتي الجهاد هو الذي يخرب هذا الوضع على الإنسان ويضيف له مشاكل ويدخله في مشاكل كان في غنى عنها. ليست المسألة كذلك أبدا. ظروف حياة البشر، ظروف حياتهم هو جزء أساسي من واقع حياتهم، هو حالة الصراع، فيها صراع كبير في حياتهم. هناك من البشر من هم أشرار، من هم طغاة، من هم مجرمون، من هم متسلطون. إذا لم توجد حالة الردع للحد من طغيانهم، من شرهم، من فسادهم، من منكرهم، من باطلهم، فكل شرهم، إجرامهم، طغيانهم، فسادهم، ظلمهم، منكرهم يتجه إلى واقع الحياة، إلى البشر، إلى المجتمعات نفسها، وبدون رادع يردعهم سيتمكنون أكثر من أن يمارسوا الظلم والإجرام والشر بحق الناس أنفسهم، فتفسد حياة الناس في كل شيء، ولا تستقيم الحياة على الأرض، تصبح حياة الناس مهدرة لا قيمة لها، وكرامتهم مسحوقة لا اعتبار لها، وحرماتهم مستباحة فلا حرمة لها، ويصبح كل شيء في الحياة فاسد، لا يستقيم شيء، لا يبقى عدل، لا يبقى خير، لا يبقى حق، لا يبقى شيء من الصلاح. لا بد من الجهاد هو ليكون هو وسيلة للحد من إجرامهم، من طغيانهم، من فسادهم. لا بد أن يكون هناك مسؤولية يتحرك بها البعض من البشر، من لديهم التوجه المستقيم الخير، من يتجهون بضمائرهم الإنسانية بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى، بقيمهم، بقضاياهم العادلة للتصدي للظلم والشر والفساد. وهذه أول مسألة يجب أن نعيها جيدا، أن واقع الحياة صراع، وفيه أشرار، وفيه طغاة، وفيه مجرمون، وأن الجهاد ليس هو الذي أضاف مشكلة وصراعا في واقع المجتمع البشري، بل على العكس، ويأتي لأن دين الله سبحانه وتعالى هو نظم لشؤون الحياة وليس إضافة لأعباء إلى واقع الحياة تمثل مشكلة فيها، إنما هو نظم لنفس شؤون الحياة. ففي شؤون حياتنا، في واقع حياتنا تحديات وأخطار وشر هناك وفساد هناك ومنكر هناك، ينظم لنا القرآن الكريم كيف سنتعامل مع هذا الواقع، وكيف سنتحرك بشكل صحيح وإيجابي للتصدي لتلك المخاطر القائمة في واقع حياتنا. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن المسلمين في كثير من مراحلهم التاريخية ونتيجة للسياسات السيئة لحكام الجور وسلاطين الجور ولعلماء السوء كانوا قد أزيحوا نهائيا عن مسألة الجهاد في سبيل الله، وعطلت هذه الفريضة وغابت عن وعي الناس وعن اهتماماتهم، وأصبحت النظرة إليها سلبية. وفي هذا درس كبير جدا لأمتنا اليوم، أن المراحل التاريخية التي عطلت فيها فريضة الجهاد في سبيل الله ونسيتها وتركتها وأعرضت عنها ونظرت إليها نظرة سيئة، كانت هي أخطر المراحل وأكبرها نكبات على هذه الأمة. ضعفت الأمة عندما عطلت فريضة الجهاد، ضعفت وتراجعت قوتها وفقدت هيبتها وفقدت حضورها الفاعل في الساحة العالمية، وتجرأ عليها أعداؤها وطمع فيها أعداؤها عندما أصبحوا يشاهدونها أمة ضعيفة غابت عنها روح الجهاد واهتمامات الجهاد وما يتبع ذلك من إعداد القوة من الجهوزية لمواجهة التحديات ومواجهة الأعداء ومواجهة الأخطار. فأي قارئ يقرأ تاريخ هذه الأمة ويرى مثلا عن المراحل التي عانت فيها الأمة من نكبات كبرى هوجمت فيها من أعدائها من الأمم الأخرى، سواء من المغول ومن الصليبيين وكذلك من الأوروبيين في مراحل لاحقة، سواء تحت العنوان الاستعماري أو تحت العنوان الصليبي، وما عانته الأمة من خسائر فادحة، كم قتل من أبناء الأمة، الملايين قتلوا من أبناء الأمة بشكل عبثي في حالة انهيار واستسلام تام، وليس في إطار مواقف صامدة وثابتة وفي إطار مواقف تثمر نصرا وعزة للأمة. في تلك الحالات من حالات التنصل عن الجهاد في سبيل الله، من المراحل التي كانت هذه الفريضة قد ضاعت تماما من واقع الأمة ومن اهتمام الأمة ومن وعي الأمة ومن ثقافة الأمة ومن اهتمامات الأمة، أتت تلك النكبات الكبرى التي قتل فيها الملايين من أبناء الأمة واحتلت فيها الأوطان وانتهكت فيها الأعراض. كان الصليبيون يحملون آلاف النساء المسلمات بعد سبيهن ويرحلون بهن إلى أوروبا يأخذهن سبايا، وكانوا يقتلون المسلمين قتلا ذريعا وغيرهم كذلك. تهكت الأعراض، احتلت الأوطان، نهبت الممتلكات والثروات والمقدرات، امتلأت الحياة المسلمين ظلما وجورا ودخلوا في معاناة كبيرة جدا. الأخير كانوا يقتنعون أنه لا بد من التحرك، لا بد من القتال، لا بد من الثورة، لا بد. لكن متى؟ بعد خسائر فادحة جدا، بعد أن يتمكن العدو، بعد أن يشملهم الذل والهوان والقهر والضيم، بعد أن يتكبدوا خسائر فادحة جدا جدا وهم في حالة الاستسلام. الكوارث الكبيرة التي مرت بها أمتنا الإسلامية على مر التاريخ نتيجة لتعطيل فريضة الجهاد وإخراجها من حيز اهتمامات الأمة ومن وعيها بالكامل، وصولا إلى هذا العصر الذي دخلت فيه الأمة في مواجهة تحديات كبيرة وواضحة، وأصبحت الأمة أمام التزامات بكل الاعتبار، التزامات إنسانية وأخلاقية وإيمانية وقومية ودينية تجاهها، مثل ما هو الحال فيما يتعلق بفلسطين. على كل فالأمة قد جربت تعطيل هذه الفريضة وجربت النتائج وجربت أيام كانت تهتم بهذه الفريضة وكيف كانت الثمرة أيضا والنتائج. فهذه المسألة مسألة واقعية، ولذلك نلحظ مثلا في واقع الغرب، في واقع الغرب هناك اهتمام كبير جدا فيما يتعلق بهذه المسألة، وفي بقية أمم الأرض ما يتعلق بأن يكونوا أمة قوية لديها اهتمامات عسكرية، تمتلك كل عناصر القوة، تتمكن من حماية نفسها، وليس فقط عند هذا المستوى، اتجهوا في طموحات بعيدة كيف يمتلكون القوة للسيطرة على الآخرين، للحد من أي تهديد محتمل ولو بنسبة ضئيلة يهددهم. فتقدموا كثيرا بعيدا عن مسألة الجهاد، لم يحتاجوا حتى إلى عنوان الجهاد وفريضة الجهاد وأن تكون مسألة من التزاماتهم الإيمانية والدينية، عندهم اهتمام تلقائي بدافع الفطرة البشرية، وأكثر من ذلك دخلت بالنسبة لهم الأطماع والأهواء والرغبات والنزوة الاستعمارية، فاندفعوا بكل اهتمام وعلى نحو واسع وكبير لكي يمتلكوا القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة الإعلامية والنفوذ السياسي والتأثير الواسع، وأن يتجهوا بكل ذلك لتحقيق مصالحهم وأطماعهم وأهدافهم، وعلى حساب أمتنا، لسحق أمتنا التي يطمعون فيها، التي أصبحت أمة يطمع فيها أعداؤها. نجد المثال لذلك فيما يتعلق مثلا بالأحداث الأخيرة في أوكرانيا، عندما تكون المعركة معركة لصالح أمريكا وأمريكا طرف فيها، يكون مستوى الاستنفار لتلك المعركة على أكبر مستوى، الحرب النفسية الشرسة، الحملات الدعائية الهائلة، التحريض الكبير، النفير العام، التوظيف لكل القدرات والطاقات والإمكانات في المواجهة، وكل تلك الأشياء التي يعظون بها المسلمين ليتركوا فلسطين وليتنازلوا عن أوطانهم وعن مقدساتهم وعن حقوقهم وعن استقلالهم تحت عنوان السلام والوداعة وتلك العناوين، وأن يكون الإنسان حضاريا لا يمتلك سلاحا ولا يمتلك قوة، وكل الوسائل والسياسات التدجينية التي يتجهون بها إلى داخل أمتنا تغيب تماما عندما تكون المعركة من أجل أمريكا ومصلحة أمريكا. ففي أوروبا وفي أوكرانيا لم يأتي كل هذا الطرح الذي يعبر عن حالات التدجين ويعظ بالسلام والهدوء والاستقرار وضبط النفس وترك السلاح وكل تلك العناوين التي لا يعظون بها إلا المسلمين، كل هذه العناوين ضاعت تماما. الحرب العسكرية على أشدها والتحشيد العسكري والتحريض للكل أن يقاتلوا، حتى العجائز، حتى العجائز يحرضون العجائز في أوكرانيا أن تقاتل ضد روسيا لمصلحة أمريكا، لأن المعركة معركة لمصلحة أمريكا. ولا غابت مسألة المسائل الأخرى التي يكلموننا بها كمسلمين، فلا مشكلة تجنيد الأطفال ولا مشكلة تجنيد النساء ولا مشكلة في أي شيء، بل أصبح هناك كل شيء مطلوبا في تفعيله في الصراع. المقاطعة فعلت في كل شيء حتى في الرياضة، فعلوا المقاطعة مثلا ضد روسيا حتى في الرياضة، مقاطعة في كل الأمور، الأمور الاقتصادية مقاطعة، سياسية مقاطعة، حتى في الأمور الرياضية، حتى في الحركة الاقتصادية في كل تفاصيلها. فعلوا الهجمة الإعلامية الدعائية والتحريضية، تحريضية بشكل واسع وبشكل مستمر، وليلا ونهارا وبشكل مكثف جدا. دعوا الناس للتطوع للقتال وحرضوهم على ذلك من كل أوروبا ومن أي بلد آخر، لا مشكلة عندهم في ذلك. وتوجههم للمعركة وللحرب الشرسة في كل وسائلها وأساليبها إلى أشد مستوى، كل تلك الأشياء التي يعظون بها المسلمين ليستسلموا وليسلموا الأوطان والمقدسات ويتنازلوا عن حقوقهم المشروعة وما إلى ذلك غابت تماما هناك. لماذا؟ هذه مسألة عادية في الواقع، لكن علينا أن نأخذ العبرة نحن كمسلمين، كمسلمين حتى في واقعنا كمسلمين. لاحظوا الذين انضموا إلى صف أمريكا من الموالين لها ولإسرائيل، كما هو حال النظام الإماراتي ونظام آل خليفة في البحرين والنظام السعودي، وتحت عنوان السلام طبعوا مع إسرائيل، أظهروا ما كانوا يخفونه من علاقتهم وروابطهم وتعاونهم مع العدو الصهيوني الإسرائيلي. كل هذا تحت عنوان السلام، أنهم يريدون السلام، لا يريدون الحروب، لا يريدون المشاكل، يريدون الاستقرار والسلام في المنطقة. وفي واقع الحال كيف هم تجاه الآخرين؟ خارج ما هو محسوب لصالح أمريكا وإسرائيل، هل هم هكذا قوم يريدون السلام، يحرصون على السلام إلى درجة أنه لا مشكلة في أن يضحى بكل شيء من أجل السلام، بالكرامة والدين والالتزامات الأخلاقية والمقدسات والأوطان وكل شيء؟ هذا فقط إذا كان لإسرائيل ومن أجل أمريكا فقط. أما تجاه الآخرين فيظهرون متوحشين، ليس عندهم أي اهتمام بأمر السلام، يظهرون عدوانيين إلى أشد مستوى من العدوانية، يظهرون مجرمين متسلطين، لا يريدون سلاما، لا يريدون استقرارا، ولا يهمهم ذلك أبدا، يدعمون الحروب وينشئون الحروب ويشاركون في الحروب ويتزعمون حروبا، يدفعون في كل ما من شأنه أن يثير الفتن، يمولون الفتن في أوساط الأمة، يحاولون أن يحركوا الشر إلى أقصى حد، ويقدمون المال من أجل ذلك والإعلام لدعم ذلك والنفوذ السياسي لإسناد ذلك، يتحركون في كل الاتجاهات من أجل ذلك كله. هكذا هم في اليمن، هكذا هم ظهروا عدوانيين تجاه كل من يعادي إسرائيل ويتصدى لخطر إسرائيل، من أبناء الإسلام المسلمين من المنطقة العربية من شعوب أمتنا ظهروا سيئين، وظهر إعلامهم سيئا وعدائيا حتى تجاه المجاهدين في فلسطين، ووصفوهم بالإرهاب وقاطعوهم وحاصروهم، حاربونهم بأشكال من المحاربة الإعلامية والاقتصادية وغيرها. فظهروا عدوانيين جدا، وتوجههم العدائي نحو الحرب، نحو تمويل الفتن، نحو القتل، نحو ارتكاب أبشع الجرائم كما عملوا في بلدنا، في مقابل أنهم يظهرون السلام السلام السلام السلام، لكن هذا كله فقط لإسرائيل لأمريكا. أما تجاه شعوب أمتهم فالحاضر في سلوكهم، في إعلامهم، في مؤامراتهم، في مواقفهم، فيما يدفعونه من أموال، هو الشر، هو الجريمة، هو العدوان، هو الطغيان، وليسوا بأي شكل من الأشكال في وارد السلام، ولا قيمة عندهم ولا أهمية لمسألة السلام، إنما يجعلوا منه عنوانا للعمالة، ولأن يقفوا في صف أعداء الأمة، ولأن يتآمروا على هذه الأمة وعلى أبناء هذه الأمة. في ظل هذه التحديات المعاصرة والتي نرى فيها الاستهداف لنا كشعوب، الاستهداف لنا كأمة، الاستهداف لمقدساتنا، في كل يوم هناك اقتحام للمسجد الأقصى واعتداء على المصلين، ألا يبين هذا عدوانية العدو الإسرائيلي وعداءه حتى للدين الإسلامي ولمقدسات الدين الإسلامي ولشعائر الدين الإسلامي؟ اعتداء على المصلين في مقدس من مقدسات المسلمين وهو المسجد الأقصى بشكل يومي. ماذا يعنيه ذلك؟ أننا أمة في واقع الحال في حالة صراع، في حالة مواجهة، وهناك أعداء يستهدفوننا في كل شيء، يستهدفوننا في ديننا، في مقدساتنا، في استقلالنا، في كرامتنا، في كل أمورنا. يخوضون الحرب ضدنا بشكل مؤامرات متنوعة لها أشكالها في كل مجال. هذا يعني أن علينا أن نتحرك بروحية إيمانية، وأن نعي أن الله جعل الجهاد في سبيله وسيلة لحماية الناس ولرعايتهم، هو جزء من دينهم الذي هو رعاية لهم، نظم لشؤون حياتهم، وسيلة لدفع الشر عنهم. هكذا هو، وهذه الثقافة الواعية هي ثقافة الشهيد الصماد رحمة الله تغشاه، ونحن اليوم في ذكرى، في ذكرى شهادته. هو حمل هذا الوعي، هذه الروح الإيمانية والجهادية، يعني أن الدين هو لمصلحة الناس، لرعاية الناس، لدفع الشر عن الناس، يعني أن خدمة شعبه والدفاع عن شعبه ودفع الشر عن شعبه والتصدي للمعتدين الذين يعتدون على شعبه والاهتمام بأمور شعبه هو جزء من التزاماته الإيمانية والدينية، يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فحمل روح التضحية، وحمل الشعور بالمسؤولية، واتجه من موقعه في المسؤولية ليضحي، لا ليجهز لنفسه أرصدة مالية أو مكاسب شخصية أو مغانم كذلك يستفيدها من موقعه في المسؤولية. جعل من كل جهده ومن موقعه نفسه منطلقا للتضحية والعطاء والفداء، وبذل جهده بكل إخلاص لخدمة هذا الشعب، للدفاع عن كرامة هذا الشعب، لمواجهة أعداء هذا الشعب المعتدين عليه بغير حق، وكان ثابتا صامدا على ذلك ووفيا لهذه المبادئ، لهذه القيم. فلقي الله شهيدا سعيدا نقيا نزيها، لم يلوث نفسه في موقعه بالمسؤولية، في موقعه في المسؤولية، لا بمظالم ولا بأطماع ولا بفساد مالي ولا بمغانم ومكاسب على حساب هذا الشعب ومن حق هذا الشعب، فكان نموذجا متميزا في ذلك كله. فإنما يحمل الإنسان هذه الثقافة الواعية وهذه الروح الإيمانية سينطلق بكل جد، وهو يرى في خدمة شعبه، في الدفاع عن أمته، عن مقدساته، عن كرامة شعبه، في مواجهة الأشرار، في التصدي للطغاة، لأعداء الأمة، يرى في ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى وجزءا من التزامه الإيماني والديني، وينطلق وهو يعي أهمية هذه المسألة في واقع الحياة، أنها هي الطريقة الصحيحة، هي الطريقة السليمة، هي الطريقة التي توصلنا إلى نتيجة. في فلسطين كم بقي العرب يفاوضون، يحاورون، يقدمون التنازلات، لم يصلوا إلى نتيجة. في غزة ما الذي حقق نتيجة هناك؟ والجهاد. في لبنان ما الذي حقق نتيجة عظيمة ومميزة؟ هو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى على نحو واع والأعداء هم يعون هذه الحقيقة، ولذلك هم يبذلون كل جهد لاحتواء مسألة الجهاد، إما بتشويهها وإزاحتها من اهتمامات الكثير من أبناء الأمة، وإما بتفعيلها واستغلالها لمصلحتهم. فيحركون التكفيريين، هم دائما التكفيريين من يتحركون تحت عنوان الجهاد لخدمة أمريكا وإسرائيل. وفي أي اتجاه تريده أمريكا في المعركة التي تريدها يحركون هذا العنوان لتوظيفه لخدمة أمريكا وإسرائيل. فيأتون مثلا بالعناوين الفتنوية بين أوساط الأمة ليبنوا عليها مسألة التكفير، ثم عنوان الجهاد، والقصة في نهاية المطاف قتال من أجل أمريكا وإسرائيل تحت صف السعودي أو الإماراتي هو الغطاء والممول، أما من وراءه فهو الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. هذه حقائق واضحة، نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه ثم مات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ورمل عالج.
1: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
2: آفاق اف ام،
3: مفردات القرآن الكريم.
4: فجاسوا، الجوس طلب شيء باستقصاء وتفتش. وردت هذه الكلمة في الآية 5 من سورة الإسراء، قال تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ومعنى فجاسوا خلال الديار أي تخللوها وفتشوها واستقصوا أهلها، يبحثون هل بقي منهم أحد لم يقتل، كما يقال جاس الرجل الأخبار أي طلبها وتتبعها. ومن هذا المعنى سمي من يتتبع الأخبار ويبحث عنها جاسوسا، لأنه يجوس الأماكن ويستقصي ما فيها. كثر من بني إسرائيل الفساد في الأرض، وتكرر منهم ذلك على مر التاريخ، وكان من بين فسادهم فسادان عظيمان تجاوزوا فيهما كل ما سبق منهم، وقوله تعالى: وكان وعدا مفعولا، أي تحقق الوعد، فلما فعلوا الفساد أنزل الله تعالى بهم العقوبة التي وعدهم بها. والفساد الأول على ما يذكره بعض المفسرين وأهل التاريخ كان قتلهم الأنبياء وطغيانهم في الأرض، فسلط الله عليهم قوما شدادا من عباده أهل قتال وبأس، فدخلوا بلادهم وأكثروا فيهم القتل، وقيل إنهم أهل بابل، وكان على رأسهم الملك بخت نصر، وقيل إنه قتل من بني إسرائيل نحو 100,000 رجل، وسبى نساءهم وأطفالهم وخرب ديارهم.
5: وأوثق السبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. الإنسان في مسيرة حياته قد يفكر: ما هو السبب الذي أعتمد عليه لصلاح حالي ولضمان مستقبلي؟ بعض من الناس يقول: التجارة مثلا، أسعى لأن أكون تاجرا وأن أمتلك المال والإمكانات المادية، وهذا هو السبب الذي يكون أوثق الأسباب لصلاح حالي ولضمان مستقبلي، هذا سيفيدني في أمور معيشتي، سيفيدني في علاقتي بالناس، في مشاكل هذه الحياة والتصدي لها إلى آخره. البعض من الناس قد يقول: أوثق سبب وأضمن سبب هو المنصب، أن أحصل على منصب معين أحصل من خلاله على النفوذ، على القدرة، على الأهمية، على المال، على الموقع المحترم بين أوساط الناس، فيرى في ذلك أنه أوثق سبب يعتمد عليه لصلاح حاله ولضمان مستقبله في هذه الحياة. البعض من الناس قد يقول: خبرة معينة أكتسبها أو مؤهل معين في مجال معين أحسنه وأتقن فيه، وهذا سيفيدني ليكون أوثق وأضمن سبب أعتمد عليه لصلاح حالي وضمان مستقبلي، هكذا تختلف اتجاهات الناس ونظرتهم إلى هذه المسألة. الأسباب مهما كانت أهميتها ومهما كان أثرها على الإنسان في حياته يبقى أثرها في مستوى معين، ولا شيء منها بالنسبة لمثل تلك الأسباب التي ذكرناها من مال أو منصب أو وجاهة أو حرفة أو خبرة أو اكتساب مؤهل في مجال معين، ليس الشيء منها في مستوى أن يكون أوثق سبب، بل الكثير منها يمكن أن يصل إلى درجة لا يفيدك أصلا في كثير من الأمور أو في قضايا معينة، أو أن تخسره. يمكن أن تكون تاجرا ثم تفلس، يمكن أن تكتسب خبرة في مجال معين ثم يحصل لك عائق يعيقك تماما عنها، يمكن أن تكون في منصب معين فأصبحت مرتاحا إلى أنك أصبحت في الموقع الذي ضمنت فيه مستقبلك وأمنت فيه حاضرك، ثم تخسر ذلك المنصب ويزول عنك. كل الأسباب هذه يمكن إما أن تتلاشى أصلا أو أن تكون مفيدة إلى حد ما ولا تفيدك في أمور مهمة تواجهك في هذه الحياة، قد تسحقك، قد تؤثر عليك إلى درجة كبيرة. فما هو أوثق الأسباب الذي تعتمد عليه وترى فيه بوعي وبصيرة ويقين أنه أوثق سبب تتمسك به في هذه الحياة، تعتمد عليه في هذه الحياة؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه. فهو أوثق وأضمن الأسباب عندما تعتمد على الله سبحانه وتعالى، عندما يكون همك في هذه الحياة أن تحظى برضوانه وأن تكون معه ويكون معك. كيف تكون مع الله ويكون الله معك؟ ما يحقق لك هذه الصلة بالله سبحانه وتعالى، هذا الارتباط ليكون هو السبب الذي تعتمد عليه في حياتك، هذا هو أوثق الأسباب، هو السبب الذي يمكن أن تواجه به كل التحديات كل الظروف، هو السبب الذي يفيدك في الدنيا والآخرة، هو السبب المضمون الذي لا يمكن أن يؤثر عليه الزمن ولا تؤثر فيه أحداث معينة أو مشاكل معينة، ولا يمكن أن يكون قاصرا عن الاعتماد عليه في مواجهة تحديات معينة أو مخاطر معينة، السبب العظيم، السبب المهم. ولذلك يجب أن تبني واقعك على أساس التمسك بهذا السبب بينك وبين الله. من جعل كل آماله في دنيا معينة أو منصب معين أو شيء معين إذا فاته كانت صدمته كبيرة، الصدمة النفسية عليه كبيرة جدا، لأنه علق كل آماله عليه، يقول أنا خسرت مستقبلي، أنا خسرت كل شيء، يرى نفسه وكأنه قد خسر كل شيء في هذه الحياة. لكن من كان أوثق الأسباب، الذي هو فعلا أوثق الأسباب قد أخذ به سبب بينه وبين الله، قد أخذ به، لو فاته منصب لا يؤثر عليه، لو فاتته دنيا لا تؤثر عليه، لو تضررت علاقاته في أحد من الناس لا تؤثر عليه. أي من الأسباب التي قد يراهن عليها الآخرون، يعتمد عليها الآخرون كل الاعتماد ويعلقون عليها كل الآمال، يمكن أن تضمحل، يمكن أن تتلاشى، يمكن أن تنتهي، إلا السبب الذي بينك وبين الله. فلذلك والجدير بأن تعتمد عليه وأن تأخذ به وأن تعلق كل آمالك عليه، ولن تخسر ولن تندم، لن يتركك في لحظة صعبة أو في ظرف عسير وغير ذلك.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.

يوم العبور ثم

يرشد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.

أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بين

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

نرجو أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط، وأطفي عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح أعداءك، عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنهم تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

الألسن عن غاية صفته، وانحسرت العقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته.

ذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته ولكل وعد وعدته ولكل عهد عاهدته ثم لم أفلك به.

إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة.

تبنجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 34 بعد 100 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 30 من سورة المائدة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. كما تقدم في الحلقة السابقة أن هذا القاتل قد أصبح في حيرة، لا يدري كيف يتصرف مع جثة وجسد أخيه، لأن هذه الحادثة وهذا القتل وهذا الموت كأنه هو الرقم واحد، كأنها القضية الأولى، قضية الموت الأولى أو قضية القتل الأولى، لم يكن قد حصل موت فيما سبق، لأن هذين الابنين هما الابنان المباشران لآدم، لا فاصل بينهما وبينه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، بعث الله غرابا كما ذكر بعض المفسرين وغرابين، وتقاتل الغرابان وقتل أحدهم الآخر، وحينما قتل ذلك الغراب، الغراب الآخر ذهب إلى مكان من الأرض وحفر فيها ووارى جسد الغراب الذي قتله، فبذلك علم ذلك القاتل من بني آدم الذي قيل أن اسمه قابيل، وذلك الذي قتل اسمه هابيل، فعلم قابيل أن هذه طريقة هي الطريقة المناسبة لمواراة الجسد، جسد المقتول أو جسد الميت، يوارى جسده في حفرة من الأرض تمنع أن يخرج منها، تواري جسده وتمنع انتشار النتن والرائحة الكريهة التي تنبعث من الجسد الميت إذا بقي هكذا في العراء. قال يا ويلتى كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. هذا الغراب علمه الله الحكمة، وعلمه الله كيف يواري سوءة أخيه ويواري جسد ذلك الغراب. وبعض المفسرين يذكر أن هذين الغرابين ملكان، لا يشترط أنهما ملكان، فقال فبعث الله غرابا، الله يصح أن يوحي إلى هذين الغرابين بما أوحى، بما يوحي إلى غيرهما من الناحل، من الحيوانات، لا ندري كيف، ليس بالضرورة أن يكون هذان الغرابان ملكين. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. هنا ندم، ظهرت عليه أمارات الندامة وعلامات الندامة بأنه تعدى وبغى وعلى أخيه فقتله، وهنا وارى جسد أخيه كما رأى ذلك الغراب يفعل بجسد الغراب الذي قتله. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. من أجل ذلك فأن يحفظ الله الأرواح، من أجل أن الله سبحانه وتعالى يريد للبشر، يريد لهم أن يتعايشوا، لا يبغي أحد على جسد أحد فيزهق روحه ويذهب حياته، هذا لا يجوز لأحد. من أجل قتل ابن آدم أخاه مع ما بينهما من القرب بسبب الباعث النفسي الذي دفعه هو الحسد إلى قتل أخيه، كتبنا على بني إسرائيل زجرا عن القتل بغير حق، أنه أي الشأن من قتل نفسا غير قصاص ولا دفع للفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. المسألة ليست مسألة سهلة، أنه شخص يقتل شخصا والناس كثير، لا، حينما يتعدى على حياة شخص واحد كأنه اعتدى على الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا، لأن ذنبه لا يغفر بل هو من أصحاب النار، كما لو قتل الناس جميعا هذا في البشاعة والجرم لا يعتبره أنه عبارة عن نفس أزهقها وإنسان قتله، لا، كأنه قتل الناس جميعا، وهذا قطع للطمع، قطع للطمع في مغفرة القتل والتهاون فيه، هذا يقطعها عن القاتل، يقطع طمعه في أنه ربما غفر له لأنه لم يقتل إلا شخص واحد. فالمناط كون المقتول نفسا وكون قتله غير قصاص ولا دفع فساد، فهنا لا يختلف، سواء كان المقتول صغيرا أو كبيرا، معتوها أو مريضا، شيخا أو كبيرا، قريبا أو بعيدا، ذكرا أو أنثى، فإن عقوبة القاتل عظيمة، والجرم الذي ارتكبه كبير بسبب فكبر هذا الجرم وعظمه، كأنه يعني يشبه قتل الناس جميعا من وجد منهم على هذه الحياة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفائدة ذكر هذا لبني إسرائيل حينما قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، مع أنه هو مكتوب على البشر جميعا أنه لا يجوز القتل، لكن تخصيص الذكر ببني إسرائيل هنا لعل منع تساهل اليهود بقتل النفوس البريئة كقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم لمن اعتدوا عليه مثلا اليوم في فلسطين. فبني إسرائيل لأنهم أهل عناد وشقاق كان حري بأن يكون النص مباشر مخاطبا لهم على سبيل المباشرة، خطابا مباشرا، لأنهم أكثر الأقوام بغيا واعتداء، حتى أنهم يبغون على الأنبياء، على أنبياء الله. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، كذلك من امتنع عن البغي وعن العدوان والقتل كأنه أحيا الناس جميعا، وليس أحيا نفسا واحدة وهي الذي ارتدع عن قتلها. فالثواب عظيم في أن يمنع الإنسان نفسه عند نزوات الغضب وعند فوران الحسد وفوران البغضاء، يمنع نفسه عن أن يعتدي على غيره بإزهاق نفسه، حاز أجرا عظيما، أجر من أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، الرسل جاءوا بالبينات إلى البشر جميعا وإلى بني إسرائيل، البينات الدالة على أنهم رسل الله، البينات الناهية عن القتل بغير حق، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، لم يرتدع، مع أن الله ذكر بشاعة قتل النفس بهذا التصوير القوي، وأجر الارتداع عن قتل النفوس بهذا الأجر والثواب العظيم، ومع ذلك يحصل أن كثيرا من بني إسرائيل وكثيرا من الناس في الأرض لمسرفون في القتل بغير حق، ما أكثر البغاة والطغاة الذين يتجرؤون ويقتلون العشرات والمئات بل آلاف بل الملايين. وتاريخ الحروب وتاريخ القتل في هذا العالم في هذه الأرض منذ ذلك الحين الذي وقعت فيه قصة قابيل مع أخيه هابيل، كم من نفوس بشرية وآلاف وملايين أزهقت أرواحهم قتلا ظلما وبغيا وعدوانا، أي لم يرتدع بنو إسرائيل ولم يرتعد البشر عن الإسراف في القتل بغير حق في الأرض إسرافا منتشرا. وهذا البغي والطغيان والعدوان الذي تعرض له اليمن في هذه الظروف التي نمر بها للعام الرابع على التوالي من عدوان دول يزعمون أنهم مسلمون، يزعمون أنهم من أهل الإيمان، يزعمون أنهم من رعاة الحرمين وأنهم يقودون أمة الإسلام، يعتدون على اليمن فيقتلون الأطفال ويقتلون النساء بآلات القتل الحديثة. آلات القتل القديمة كان ربما يستطيع أن يقتل بسيفه شخصين ثلاثة أربعة حسب قدرته في القتال وحمله للسيف واستطاعته للقتال لساعات بآلة قديمة، السيف أو الرمح أو النبل، لا يقتل إلا أعداد معدودة في يومه. أما هذه الآلات الحديثة اليوم، آلات القتل الحديثة الذي يقتل بسببها، يقتل بقنبلة واحدة المئات وربما الآلاف، يقتلها بقنبلة واحدة يرمي بها من مكان بعيد في السماء أو يرمي به من مكان بعيد إذا كان صاروخا، فلا يظن ولا يتخيل أنه ليس قاتلا كذلك القاتل الذي يقتل قتلا مباشرا بالسيف أو الرمح، بل هو قاتل أبشع جرما من ذلك القاتل، لأنه يقتل من مسافات بعيدة ويقصف أماكن مدنية ويقصف الأماكن التي لا يمكن أن تخلو من طفل أو امرأة، ما يمكن أن تخلو من طفل أو امرأة، هذا جرم واعتداء وقتل جماعي. فإذا كان قتل نفس واحدة قاتلها كأنه قتل الناس جميعا، فكيف إذا قتل المئات والآلاف؟ فكأنه قتل أضعاف الناس الذين موجودون هنا في هذه الحياة الدنيا، وسيكون إثم ذلك عظيم وجرمه كبير عند الله سبحانه وتعالى. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هنا إنما، هنا حصر، إنما جزاء يعني إنما يحق وإنما يصح لأن يوقع هذه أن تقع هذه العقوبات على من كان محاربا لله ورسوله جزاء. والحرب هنا هو ضد السلم، وهو القتال ومحاربة الله تعالى ومحاربة الدعاة إلى دين الله، الدعاة إلى الله كأئمة الهدى ومن يدعو من المؤمنين ويأمر بالقسط من الناس، ومحاربة الرسول ومحاربة لله من هذه الجهة، من محاربة دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحاربة الإسلام الذي جاء به والتعاليم الذي جاء بها. فمن وقف في وجه دين الله ومانعا عن هدى الله ومنع هدى الله وصد عن دين الله وعن سبيل الله فهو ممن يحارب الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا فيه تقوية الباطل ومدافعة الحق. هنا يسعون يعملون جاهدين في أن ينتشر الفساد، يسارعون في إفساد الناس، يسعون يعني سعيا، والسعي هنا المشي الحثيث، يسعون سعيا حثيثا لأن ينتشر الأرض الفساد في الأرض، إما بالقتل أو إشاعة الجرائم والمعاصي من السرقة والخيانة وشرب الخمور والتجار في المخدرات ونشرها وغيرها من الرذائل التي تهدم أخلاق المجتمع، تهدم أخلاق المجتمع وتقضي على قيم الإسلام والإيمان في أوساط الأمة. من يعملون هكذا فهم يسعون في الأرض فسادا. فالآية هنا لا تخص قطاع الطريق. الغالب أن أهل التفسير يفسرون هذه الآية بأنهم يصدقوا عليها على تصدق الآية على قطاع الطرق ويخيفون السبيل. صحيح إخافة السبيل وإخافة الطريق وقطع الطريق أمر بشع وجريمة عظيمة، لكن الفساد في الأرض والمحاربة لله ورسوله لا تتوقف عند هذه المسألة فقط، بل قد لا تعمهم إذا كان قطعهم للطريق فسادا دنيويا لا يضر الدين وإنجاز قتلهم دفاعا. إذن الفساد هنا في الأرض المحاربة لله ورسوله والفساد في الأرض أمر أعم وأشمل من هذه الحادثة، وهي أن يقف شخص يقطع الطريق ويخيف السبيل. إخافة السبيل وقطع الطريق هي مسألة من مسائل الحرب لله ورسوله والإفساد في الأرض، ولكن الأعمال الإفسادية والأعمال التي فيها حرب لله ورسوله كثيرة. هذا جزاء هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أن يقتلوا أو يصلبوا هنا في تفسير الآية ودلالاتها بعض الخلاف بين أهل العلم بحسب دلالة ألفاظ القرآن، لأنها ألفاظ عربية. هنا أن يقتلوا هنا فيه قتلوا أو هنا للتخيير في لغة العرب، وهذا لمن يسمعنا من السامعين والسامعات ممن لا شأن لهم ولا معرفة لهم باللغة العربية، هنا أو تفيد التخيير، إما القتل أو الصلب أو القطع. إذن فالصلب هو المقصود به تعليق المقتول بعد قتله لغرض الردع، أن يرتدع غيره من أن يقع في المعصية التي وقع فيها من المحاربة لله ورسوله والفساد في الأرض. والصلب هو تعليق المقتول على وشده على خشبة يعلق، يا إما أحيانا قد يصلب أحيانا حيا فيسمى هذا مصلوب، وقد يصلب بعد قتله. قال الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام وهو يفسر كالمفسر لهذه الآية، قال سلام الله عليه: يجب بحكم الله ورسوله على من حمل السلاح وأخاف به المسلمين أن ينفى من الأرض. إذن هنا حمل الهادي سلام الله عليه يذكر أن المحارب لله ورسوله هو من حمل السلاح وحصل منه إخافة للمسلمين، ولا يشترط أنه في طريق، إذا صح أن يحمل السلاح ويخيف المسلمين في بيوتهم وفي طرقاتهم وفي أماكن سكنهم، أن ينفى، قال سلام الله عليه، أن ينفى من الأرض. فإن أخذ أدب وعزر، فإن أخذ شيء من مال المسلمين أدب وعزر إن لم يكن أحدث حدثا يلزمه فيه بعض أحكام الله، وهذا الحدث الذي يحدثه يلزمه فيه بعض أحكام الله كأن يجرح إنسان

0: من أخاف الطريق وأخذ المال وقتل. جمع بين هذه الأصناف الثلاثة، أخاف طريق وقع منه أخذ مال وقع منه قتل، مجموع هذه الثلاثة الأفعال قال القتل والصلب من بعد القتل. هنا الجزاء عليه والعقوبة أنه يقتل ويصلب من بعد القتل، يشد ويعلق في خشبة منصوبة حتى يكون عبرة ودرسا لمن يفكر أن يفعل مثل جرائمه، ولا يجوز أن يصلب حيا. هذا في رأي واجتهاد كلام وفي اجتهاد الإمام الهادي سلام الله عليه وقوله لا يجوز أن يصلب هذا المحارب لله ورسوله، لا يجوز أن يصلب حيا بل يصلب بعد قتله. انتهى كلام الإمام الهادي سلام الله عليه. وقال العلامة الشرفي في المصابع والمراد أن يقتلوا إن أفردوا القتل أي لم يقع منهم إلا القتل، أو يصلبوا مع القتل حيث جعوا بين القتل وأخذ المال، يعني حيث إذا قتلوا غيرهم من الآمنين المارين في الطريق وأخذوا مالهم وانتهبوه فيقع عليهم هذه العقوبة القتل مع الصلب فيقتل، وحيث جمعوا بين القتل وأخذ المال فيقتل ويصلب 3 أيام بعد القتل، يصلب 3 أيام، فلا صلب فوق 3 أيام عند آل الرسول عليهم السلام. انتهى كلام العلامة الشرفي. إذن هذا معنى ما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية. وتقطيع الأيدي عندما أن تقطع صيغة فيها مبالغة، تقطع أيديهم، إنما جزاء أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يقتلوا، هنا أنه يقع لهم يقع عليهم القتل ويقع عليهم التقطيع، وتقطيع الأيدي قالوا أنها تقطع اليمنى. لم يذكر الله سبحانه وتعالى حدا محدودا من أين اليد. اليد تطلق على هذا العضو إلى الكتف تطلق عليها يد، ولكن والرجل تطلق أيضا على الرجل إلى مفصلها في قريب من في الورك، لكن المقصود به إذا كان قد أخذ تقطع الرجل اليسرى، ولكن ليس من هذا من أصولها، وإنما من أماكن من الكف، تقطع الكف اليمنى وتقطع القدم فقط من الرجل، تقطع الكف من اليد ويقطع القدم من الرجل. وهذا قد بينته سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما جاء مجملا في القرآن يبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وما جاء عاما أيضا في القرآن قد يخصص أحيانا في السنة، وما جاء في القرآن أحيانا فيه إطلاق قد يقيد في السنة. وهذه المسائل أيضا فيها نقاش طويل بين علماء أصول الفقه، محله علم أصول الفقه. ذلك لهم خزي أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أي لا يقطع جهة واحدة، اليد اليمنى مع اليد اليمنى، الرجل اليمنى أو اليد اليسرى مع الرجل اليسرى، لا من خلاف، يعني المخالفة يد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو ينفوا من الأرض. وهل الإنفاء النفي من الأرض أن كما ذكر الهادي أن يطردوا، يطردوا من بلد المسلمين إلى بلد بعيدة عن المسلمين حتى يأمنوا شرهم ومكرهم وإخافتهم لبلد المسلمين. ذلك لهم خزي في الدنيا، هذه العقوبات دنيوية فقط، ذلك لهم خزي في الدنيا، وهذا الجزاء وهذا العقوبة دنيوية، أما الآخرة فإن العذاب فيها أليم وعظيم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عذاب مقيم، عذاب مستمر. كثيرا ما يذكر الله تعالى في آيات كتابه ويصف العذاب بأنه في بعض المواضع أليم، وفي بعض المواضع يصف العذاب بأنه مهين، وبعض المواضع يصف العذاب بأنه عظيم، وكل هذه الأوصاف ستجتمع في عذاب جهنم. فهو مهين لأن فيه إهانة ما بعدها من إهانة وإذلال لمن وقع عليه، وفيه إيلام غاية في الإيلام لمن دخل نار جهنم، وفيه عظم ألوان العذاب وأشكال العذاب، كل عذاب أهل الدنيا التي يستطيع الجبابرة والمجرمون أن يوقعوه بغيرهم من الآلام ومن التقطيع ومن الشنق ومن الضرب ومن الجرح وسائر الآلام، إذا اجتمعت منذ أن خلق الله البشر إلى أن يختم الله هذه الحياة لا يساوي أنواع الآلام هذه بعظمها وكثرتها اختلاف أنواعها، لا تساوي شيء عند عذاب الله في نار جهنم، النار التي أعدها الله لعصاته من المجرمين، لمن عصاه من المجرمين والكافرين والطغاة والفاسقين والمنافقين، لمن خرجوا من هذه الحياة غير تائبين. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما بعد هذه الآية في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان.

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء

وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان

أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم

اعلموا

ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسل

وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

0: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر قال: بسم الله، اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال.
1: اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
4: الكون في القرآن،
5: الكون في القرآن. 25. الأشجار، الشجر ما قام من النبات على ساق، الواحدة منه شجرة. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأشجار وأوردها في سياقات عدة، منها في سياق تعليم آدم عليه السلام، وفي ضرب الأمثال للكلام الطيب، كما وردت في سياق تعداد النعم على الإنسان. قال تعالى:

فالله هو المنعم بنزول ماء يكون للشرب ونمو شجر ينتفع به في رعي الأنعام. قال تعالى:

0: فهذه الآية برهان من الله للإنسان، يعلمه بها ويدله على أن الله على البعث بعد الموت، حيث بين أنه جعل من الشجر الأخضر أن تشتعل منه النار التي هي ضد الماء. وقد أثبت العلم الحديث أن الشجر الأخضر هو الذي يحول الطاقة الشمسية الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزونة داخل الأنسجة النباتية، التي بإشعالها تتحرر تلك الطاقة على هيئة نار يستعملها الإنسان في شتى الاستعمالات المنزلية والصناعية والحياتية. فالطاقة الحيوية مصدرها الأصلي الشمس، والمثبت الرئيس للطاقة على الأرض هو الشجر. فبدون الشجر الأخضر لا توجد طاقة حيوية على الأرض.
1: حداثة الغرب عنوان التنمية البشرية، ويركزون تحت هذا العنوان على تنمية المواهب والقدرات وإكساب الفرد، إكساب الشخص المواهب والقدرات في مجال معين بحسب المجال الذي يدرس فيه أو يتعلم فيه في التنمية البشرية. وقد يضيفون إلى ذلك القليل من القيم العملية التي لا بد منها للنجاح في عمل معين، وهذا جانب محدود في بناء الإنسان وتربية الإنسان. ولذلك فهم يغفلون ويهملون الجوانب الأخرى ذات الأهمية الكبيرة. هذا جانب مهم ولكنه جانب محدود فيما يحتاج إليه الإنسان في بنائه وإعداده وتهيئته لأداء مهامه في هذه الحياة. وهم أيضا لا يكتفون بأنهم أهملوا أو أغفلوا جوانب معينة من أهم المبادئ، من أهم مكارم الأخلاق، من أهم الفضائل، من أهم محامد الصفات التي لا بد منها لإنسانية الإنسان، لكماله الإنساني حتى يتميز عن بقية الحيوانات. هم لا يكتفون بإغفال تلك المبادئ العظيمة، مكارم الأخلاق تلك المهمة، إنما أيضا يربون الإنسان تربية سيئة وفاسدة بنقائضها. فيكون الإنسان بالنسبة لهم قد امتلك مواهب أو قدرات معينة لأداء بعض الأعمال، ومن منطلق التركيز على الجانب المادي، أهم شيء عندهم أن يكون هذا الإنسان إمكانية للإنتاج المادي بأقصى ما يمكن، بأقصى ما يستطيع أن يصل إليه في ذلك، وأهميته عندهم هي بهذا الاعتبار، كم هي قدرته الإنتاجية في الجانب المادي، لأن توجههم مادي بحت، أهملوا كل الجوانب الأخرى. ولذلك مع ما يكون الإنسان قد اكتسبه من قدرات في ذلك أو مواهب أو اكتسبه من خبرة في تلك المجالات، فيكون عنده في الجوانب الأخرى خلل كبير، وتظهر منه سلوكيات سيئة، أعمال سيئة، مفاسد كبيرة تحطه عن المرتبة الإنسانية، تكون لديه قابلية للانجرار وراء الشهوات والأهواء بدون أي ضوابط ولا قيود، فنتج عن ذلك مفاسد واختلالات كبيرة في واقعهم الاجتماعي. أضاعوا جانب الأخلاق والقيم الفطرية في أكثر الأمور كما قلت، ما عدا جوانب محدودة منها لا بد منها للنجاح في الأعمال الإنتاجية المتعلقة بالجوانب المادية. فهم لم يتعاملوا مع الإنسان كإنسان بما وهبه الله من كمالات إنسانية وبما يميزه عن غيره من الحيوانات. هم يتعاملون معه كحيوان مثل بقية الحيوانات تماما، ما عدا ما يمتاز به من قدرات إنتاجية مادية، أما بقية كمالاته فضائله دوره ما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في واقع الإنسان باعتباره يميزه عن بقية الحيوانات، فهم يغفلون ذلك تماما. واقعهم فيما نتج عن ذلك من سلبيات ومساوئ كبيرة يشهد، والأزمات والمشاكل التي لم يجدوا لها حلولا في واقعهم الاجتماعي وغيره أصبحت واضحة، وإنما يحاولون أن يصدروا أيضا تلك الأوبئة بالذات إلى مجتمعاتنا الإسلامية، حتى لمن يتأثر بهم عندما ينبهر بما حققوه من نتائج في المجال المادي، النجاحات الكبيرة في التصنيع، في الابتكار، في الاختراع، في الرقي المادي، يصدرون له بدلا من أن يستفيد مثلا في الجوانب تلك نفسها، الجوانب الصناعية، النهضة الصناعية، الابتكارات، الاختراعات المستندة إلى الجانب العلمي، الاستفادة العلمية في ما يتعلق بالعلوم نفسها، علوم الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم المهمة، يصدرون له بدلا عن ذلك الأوبئة والمفاسد الأخرى، مفاسد والأوبئة التي هي سيئة جدا في واقعهم الاجتماعي، في أسلوبهم وتعاملاتهم وتصرفاتهم السيئة، دون أن يمكنوه من الاستفادة منهم في تلك الأشياء المهمة. ولذلك هم يستهدفون في عالمنا الإسلامي من يمتلك المعرفة العلمية التي يمكن أن يخدم بها أمته وشعبه. استهدفوا آلاف العلماء الإيرانيين بالاغتيالات، جعلوا منهم هدفا أساسيا في الاغتيالات والاستهداف. استهدفوا في العالم العربي البعض مثلا في العراق وفي بلدان أخرى إما بالاغتيالات وإما بالاستقطاب والاستحواذ عليهم والسيطرة عليهم وتسخيرهم في خدمة الغرب نفسه وليس في خدمة بلدانهم وشعوبهم.

وقفنا عند قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده. التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى من كل ما لا يليق به، نزيه الله تعالى أن يكون له شبيه أو نظير أو ند أو مثير أو زوجة أو ولد، كما ننزهه سبحانه وتعالى من الظلم ومن تكليف ما لا يطاق، وكما ننزهه سبحانه وتعالى من أن يعذب أحدا بما لم يفعل أو يعني يعاقب أحدا بغير ذنب، حاشا وكلا. ننزه الله سبحانه وتعالى من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل نقص ومن كل شيء ومن كل عيب، الله تعالى أجل وأعلى وهو الكبير المتعال، وكل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. هذا الرعد يسبح بحمد الله، قيل إن المراد بالرعد هاهنا أن التسبيح الرعد هاهنا أنه يدعو إلى التسبيح، فإنه عندما يظهر الرعد الناس يبادرون لأن يقولوا سبحان من يسبح الرعد بحمده، سبحان الله العظيم بحمده، فنسب التسبيح إلى الرعد باعتبار أنه سبب جعل الناس يسبحون بحمد الله سبحانه وتعالى، فنسب التسبيح إليه من هذه بهذه الكيفية بهذا المعنى أنه سبب، والمراد المسبب من باب الإسناد إلى السبب والمراد إلى المراد المسبب، وهو الناس سيسبحون بحمد الله. وقيل إن الرعد في نفسه يسبح بحمد الله، والظاهر والله تعالى أعلم أن كل شيء له لغة الله تعالى يعلمها نحن لا نعلمها، قال تعالى وإن بشيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. لو مثلا فضت يعني في بشرنا أنفسهم إنسان لا يجيد اللغة الإنجليزية ولا يعرفها، وسمع إنسان يتحدث اللغة الإنجليزية، ربما هذا الذي يتحدث الإنجليزية يسبح الله تعالى لكن باللغة الإنجليزية، هذا الذي يسمع لا يفهم لا يفقه تسبيح هذا، وهذه لغات بشر فيما بينها. كم هي اللغات الموجودة في الأرض عند بني آدم؟ كثيرة جدا. عندنا في اليمن لو نسمع مثلا اللغة النهارية وجاء صاحبا المهاري تحدث باللغة المهارية هنا لن نفهمه ولن نعي ما ولن ندرك ولن نعجل ماذا يقول لأنها لغة خاصة. الله تعالى أعطى سليمان معرفة اللغات، عندما تحدثت النملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وهم، كان هكذا سواء، لما سمع حمد الله تعالى وشكره وقال سواء ليبلوني أشكر منه أما أكثر، عندما سمعها قال لا يحطمنكم سليمان وهم لا يشعرون، فلما سمعها وجلودهم لا يشعرون حمد الله تعالى وشكره على أن رزقه معرفة فك الشفرة حق اللغة، هذا شفرة لغة الماء أنم الهدهد، جاء الهدهد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ ما هو تحدث معه وعرف ماذا مراد له لغة فهمها سليمان عليه السلام، ومن حوله لم يفهموا لغة الهدهد. فهناك أيضا لغات، الرعد يسبح بحمد الله، الجبال ذكر الله تعالى قال وسخرنا مع داود المه يسبحنا والطير وكنا فاعلين، وقال إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي، إنها تسبح وليس في ذلك عيب أو حتى نقول أن هذا خطأ، التفسير هذا خاطئ، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. قالت تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الله تعالى هو الذي يعلم كل شيء. فعندما أعطى الله تعالى سليمان معرفة هذه اللغات نعمة من الله سبحانه وتعالى في الدلالة على أن الظاهر بكل شيء اللغة، بكل شيء اللغة. الجذع لما فارقه النبي في المسجد النبوي حن له وضمه إليه حتى له مشاعر وعواطف فضلا عن اللغات، سبحان الله الله على كل شيء قدير. نحن نجهل تسبيح هذه الكائنات بجلال الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، لكن الله قد أخبرنا أنه وإني شيء، أي شيء في هذا الكون يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وتسبيح الله كما قلت تنزيه الله وتعظيم الله وتمجيد الله
والنظر إلى عظمة الله بعين الإكبار، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من تسبيح الله ومن تنزيه الله وتعظيم الله، تعظيم شعائر الله، تعظيم شعائر الله، لأن الله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أي شيء يمت بصلة إلى الله سبحانه وتعالى، زمانا كان أو مكانا كان أو قرآنا أو نبيا أو هدى أو أي شيء يمت بصلة إلى الله سبحانه وتعالى، علينا أن نعظمه، وتعظيمه يعد من تعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها، المسجد من شعائر الله، بيت من بيوت الله، وحق لبيت الله أن يعظم وأن يجني وأن يحترم وأن يقدس. قال تعالى: من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال في موضع آخر: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تبهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا إن الله بكل شيء عليم. يجزيهم الله أحسن ما عملوا، هذه الآية. قال: يسبح له فيها بالغدو والآصال، الغدو الصباح ما، والآصال آخر النهار، ما بين العصر وما بين المس المغرب، تسبيح، وهو المعنى الذي ذكره الله تعالى في أكثر من موضع: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، من الليل فسبحوا أدبار السجود، سواء أمرنا الله تعالى بأن نسبح بحمده. قال: وإن شيء لا يسبح بحمده. فالمسجد بيت من بيوت الله، ويجب أن يعظم، يجب أن يقدس، يجب أن يحترم. بالأمس كان الحضور لافتا في المسجد بالليل، الكل يعني ليس هناك موضع قدم إلا وفيها رجل. الحمد لله، هذا من توفيق الله وبشارات خير، ويعني يأمر الإنسان في الناس خير، أن الناس ما كانوا يتوجهون إلى المسجد، ولا سيما المسجد الكبير للجامعة الكبير هنا بهذه الصورة بهذه الكيفية وبهذا الكم. الكل لاحظ، هذه نعمة كبيرة، دعاء واستغفار، يسبح كل شيء، يسبح بحمد الله. وتسبيح الله كما قلت لكم تنزيه الله سبحانه وتعالى. قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبحوا وأدبار السجود. ما التسبيح كما قلت تنزيه الله، كل شيء يسبح بحمد الله. إلا بنو آدم، يعني تسبيح بني آدم ينقسم إلى قسمين: تسبيح بالضرورة والقوة القاهرة، وتسبيح بالاختيار. التسبيح بالضرورة والقوة القاهرة يدخل في معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح. يعني مثلا الإنسان قد لا يسبح بلسانه، لكن أعضاؤه تسبح بحمد الله دون أن يشعر، جوارحه تسبح بحمد الله دون أن يشعر، كل ذرة في جسده تسبح بحمد الله لأنها مخلوق من مخلوقات الله، وهو لا يشعر. لكن هل له أجر في هذا التسبيح؟ قطعا لا، ولا سواء. هذا تسبيح بالضرورة بالقاف، مثل ما تسبح الماء الأحجار: وإني شيء لا يسبحهما بحمده. لكن لا تثاب على ذلك، الذي يثاب على ذلك التسبيح بالاختيار. إذا سبح الإنسان ربه فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يسبح الله: سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. هذا الذي يثاب الإنسان على فعله. فالإنسان يسبح على كل حال، لكنه قد يثاب قد لا يثاب. فيثاب إذا كان التسبيح بالاختيار وبلسانه وبقلبه وإرادته، ولا يثاب لأن كل شيء من جسده دهرا يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وإن شيء لا يسبح بحمده. قال الله تعالى في موضع: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
الكون كله يسبح، والكون كله خاضع لله ساجد لعظمة الله. ما قال تعالى سواء اتيا طوعا أو كرها، قال تأتينا منه طائرين، فرضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. كل شيء ضايع لله، لكن مكان الإنسان أكثر شيء جهل. قل لنا وكيف، وعاد احنا ذا سبحناه، وعاد احنا ذا ذكرناه، وعاد احنا ذا إيمنا على الله سبحانه وتعالى بتسبيحه أو باستقباله. نسأل الله أن يوفقنا. قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون بحمد ربهم يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. تسبيح أعطت السماء وحق لها أن طير، ما من موضع قدم إلا وفيه ملك يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. لكن بنو آدم يعني ينكرون الجميل، ينكرون المعروف، ينسون نعمة الله سبحانه وتعالى، ويستكثرون الطاعة إن فعلوها ويستكبرونها ويجعلونها عظيمة، بينما المعاصي سهلة إلى نفوسهم. نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. قال يسبح الرعد بحمده، كما قلت لكم الأولى أنه له تسبيح خاص، الله تعالى يعلم هذه اللغة. سواء يسبح الرعد بحمده، وإن كان المعنى الآخر أيضا وجيها لأنه مدعى للتسبيح، كلما ظهر هذا البرق دعا الناس إلى أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يسبح الرعد بحمده، والتسبيح مقرون بالحمد، مصحوب بالحمد. تسبيح إذا سبح الإنسان يقول سبحان الله وبحمده، الباء باب المصاحبة، أي حمدا مصحوبا، أي تسبيحا مصحوبا، يعني أنزهه في الوقت الذي أحمده، أنزه الله تعالى عن كل ما يليق به من الظلم والجور والصاحبة والولد والمثيل والشبيه إلى آخره، وفي نفس الوقت أحمده سبحانه وتعالى. فهو تسبيح تنزيه مقرون بحمد الله سبحانه وتعالى وتمجيد الله والثناء على الله جل جلاله وعظم شأنه وحق له ذلك، وحق له ذلك. قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة، أيضا تسبح الله تعالى بحمده، والملائكة تسبحه من خيفته، رغم أن الملائكة يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليس هناك شيء يخافونه من الذنوب حتى يقول سيؤاخذهم الله تعالى عليه أو به، لم يفعلوا سوءا حتى يخافوا عقوبة، لكنهم رغم هذا المقام الذي هم فيه في حالة ماذا؟ خوف من الله. هذا في الدلالة على أن المؤمن دائما في خوف. إذا كان الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في حالة خوف من الله، فبالأولى من يعصي الله، فبالأولى من يقترف الدم، فبالأولى من تزن به القدم، عليه أن يكون في خوف من الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عليه دائما في خوف. وفي الدلالة على أن كثير الزبج، كثير الضحك، كثير المزاح، كثير البرح ينبته الله ويكرهه الله ويغضب الله تعالى عليه، بدليل قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال الله عن عباده وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا ما، هم في حالة خوف في كل لحظة تمر بهم، وهم في حالة خوف يرجون ثواب الله ويخافون عقاب الله ويستذكرون اليوم الآخر ويقولون ليت شأني، هل أنا في عداد أهل الجنة أم هل أنا في عداد أهل النار، ربما في أي زمرة أنا أكون، أنا لا أعرف عن نفسي، أنا لا أستطيع أن أتحكم بنفسي، أنا في دنياي أرى نفسي عاجزا عن مواجهة الأمور الصعاب الصغيرة فضلا عن الصعاب، لولا عون الله لولا توفيق الله ليت شعري، أين نهايتي، أين مصيري، أين مردي، دائما في خوف. لا ينسى الله، لا ينسى الله، لا
لا يصرفه عن ذكر الله أو عن الدار الآخرة، يعني أي شيء من علائق الدنيا، دائما مع الله سبحانه وتعالى يذكر الله. قال الإمام علي: ما هممت بشيء إلا ووجدت الله تعالى فيه وقبله وفيه وبعده. دائما ذكر الله على قلب المؤمن، حتى لو لم تتحرك لسانه قلب الله، ذكر الله تعالى في قلبه. يرى هل الله تعالى راض عن في هذا الحدث وهذا القول وهذا الفعل أم لا؟ هو يريد الجنة. بالأمس كنت أقرأ قوله سبحانه وتعالى: سواء وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قلت: أي نعمة هذه؟ الإنسان في الدنيا يتدلل ويتودد ويتوسل إلى الإنسان ويذكره بأفضل ما يمكن أن يذكر به في قاموس المدح والثناء، من أجل أن يصل إلى ثوابه إذا جاء 2000 درش، 3000 درش، 10000 درش، 5000. كيف لو ادال لابنه 2 3 لبن؟ كيف لو ادال 4 لبن؟ هذه جنة عرضها فقط كعرض السماء وحق واحد، حق واحد يعطيك الله من فضل، حق واحد، حق واحد. جنة عرضها كعرض السماء، ويشيل المشتع يقنبر يلبسي حق الجنة لو ما يشبع سواء. وجنة فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ أعين، وأنتم فيها خالدون. لماذا يحرق الإنسان نفسه هذا النعيم؟ لماذا يحرق الإنسان نفسه هذا الفضل العميم؟ لماذا الإنسان ينكب نفسه نكبة وحسرة لا ترد على قلبه أبدا عندما يشاهد أهل الجنة وهم في الجنة؟ بعد: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وغرتهم من الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فريق الذي مكنها ضحك وزبجه لا صلاة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهلها تمطى، سيبكي بدل الدمع دما وحسرة وندامة يوم القيامة، لأنه فرط. سيقول: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السافرين. أي ارجعوا دخلونا عند رجلكم، يقولوا كذية، ارجعوا خلونا عند رجلكم في الجنة. كلام خبيث وكريه وسيء إلى أبعد الحدود. وفعل كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يجحدون. لو كان عنده رغبة وعنده إيمان في الجنة لبكى طمعا في ثواب الله والجنة، ولو كان عنده إيمان بالنار لبكى خوفا من وعيد الله وعذابه ونقمته والعياذ بالله. حال المؤمن دائما هكذا، بين الرجاء والخوف، بين الرجاء لفضل الله ورحمة الله وبين الخوف من عقاب الله وسخط الله. أما الضحكة والزبز والاستهزاء والسخرية وضياع الأوقات هذا ليس في قاموس المؤمن. وسترون أن معظم الناس سيقرعون بنان الندم، سيعضون بنان الندم يوم القيامة. يوم القيامة قالت على يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز العظيم. سواء يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم إلى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة الجنة وظاهره من قبله العذاب النار وظاهرهم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يوفد منكم فدية ولا من الذين كفروا دلالة على أنهم كانوا من المسلمين أنه قال ولا من الذين ما هذا بظاهر الأمر المنافق بظاهر الأمر أنه مسلم ولكنه منافق عند الله ومن أهل النار ثواب قال من ذلك بأنكم من وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ بكم فدية ولا من الذين ظلموا مأواكم النار وهي مولاكم وبئس المصير نسأل الله الوفاء والسلام. فحال المؤمن يا إخواني دائما بين الخوف والرجاء. ركزوا على هذه الكلمة، عضوا على هذه الكلمة بالنواجذ. أي شيء يصرفكم عن ذكر الله، أي شيء يلهيكم عن ذكر الله فهذا خطأ كبير. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، هم الخاسرون. لا تلهين، قال لا تلهين تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وخوف الملائكة من الله خوف مهابة وتعظيم لله سبحانه وتعالى، لا لأنهم يخافون من ذنب كانوا قد افترفوا، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمر. وهذا مراتب أعلى مراتب الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأنهم يخشون الله، وكان نبينا يخشى الله، وكان جبرائيل يخشى الله، يخشى الله سبحانه وتعالى. لما حدث كما جاء في بعض الروايات من أمر يونس بن متى نبي الله يونس، عندما خرج مغاضبا عندما جاء السهم عليه ألقوه من السفينة إلى بطن الحوت، فحدث ما حدث، حدث ما حدث. قال لما حدث ما حدث جبرائيل ذهب في زاوية في أقصى الأرض وميكائيل في أقصى الأرض، في حالة خوف، في حالة. قال الله لهما لماذا تفعلان ذلك؟ قال لا نأمن مكرك، لا نأمن مكرك. قال فكذلك فكونا، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لا يأمن مكر الله إلا القوم المكر. مكر الله وإمهان الله وإملال الله وإمداد الله للعبد، فيظن العبد أن الله تعالى راض عنه وهو ما في حين مكت الله وغضب الله وسخط الله. تمام، يجي لهم بهمان يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، إنما نملي لهم يزدادوا إثما. هذا إنسان دائما بين الخوف والرجاء بحق الله سبحانه وتعالى. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. قال من قوة الله وبطش الله، حين يرسل الله بين الشين والآخر من آياته ما هو كفيل بردع كل ظالم وكل فاجر، ولكن مع ذلك لا يتعظ الناس، ما أكثر المواعظ وما أقل المتعظين، ما أكثر العبر وما أقل المعتبرين. نكتفي بهذا القدر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين لكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعلنا هداة مهتدين من الداعين إليك والهادين إليك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، وثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن ضاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعبولنا وصحتنا وديننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان بفضلك وجودك ومنك وكرمك، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله، وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من؟ الله سبحانه وتعالى.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذي اليهود والنصارى. هل يدوس أبو دحنين؟ يا النصر أو كهادة. هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر لا قادة. متعدين متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا متعدة. الآن كل قرية متعدة في الأريف الجديدة. هل احنا نتعبد نحن؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي عدوا علينا حاتروحنا وضربوا حنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لازم نجيب نموت على جبنا وعد الله نستشهد واحنا رؤوسنا مرفوعه عند الله. نحن ندافع عن ارضنا وعن وطننا وعن ديننا وارضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الله اكبر.

أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن استطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعة، في منزل، في مطار، في سفر، في ميناء، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية. حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟

أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة. هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لأنه ربنا، ملكنا، إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي، الظالم، المعتدي، المتكبر، الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماماً.

اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس في هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي، تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا، ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت 4G الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت 4G الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت 4G بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، توجه بالنصيحة وأقول لهم: لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

0: على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله، مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، تجروا المشاكل. هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجرب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت يد رميت ولكن الله رميت.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف.
1: امضي بنا يا سيدي، فوالله أنا فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
2: نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد.
3: حاضرون، إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب، مفوضون لك وجاهزون لكل الخيارات.
4: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
1: ووالله العظيم إننا عصاك التي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
0: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
1: نحن معك يا سيدي، عبر منا ما شئت، في البحار، في البر، في أينما أمرت بنا فنحن طائعون لك.
5: فأمر بنا حتى نخوض البحر.
6: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت. فنوصل بنينا.
7: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلا الله، قوة لا تخشى إلا الله.
8: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
0: والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع البتول خالد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، وحياكم الله في حلقة جديدة وفترة صباحية متجددة مع تجدد إشراقة كل صباح عبر إذاعة أفاق اف ام 98.7 وأيضا 98.5. يرافقكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما البتول خالد، وإخراجا وتنفيذا مباشرا سوسن مجاهد. في بداية هذه الفترة لا ننسى أن نبارك لكم الانتصارات العظيمة التي يحققها المجاهدون من أبطال الجيش والقوات المسلحة في مناطق كانت محتلة من قبل العدو السعودي ومرتزقته، لكن اليوم بفضل الله أصبحت محررة، وأصبح الأنصار في هذه المناطق يتولون الحكم، يعني بعد أن طردوا من كل التحشيدات السعودية. كل التهاني لكم يا أبناء شعبنا اليمني الصامد الذي صمد على مدار 11 عام و لا يزال يعلن صموده في كل مسيرة وفي كل مكان، وهذا كله من بركات ومن أفضال الجهاد الذي فتحه الله لخاصة أوليائه. سنتحدث أكثر، ولكن بعد أن نقدم لكم فقراتنا المعتادة، كنوز الهداية ومن ثم صحة وعافية أبطال المقاومة و مختارات أدبية. فاصل قصير ومن ثم نكون معكم في أولى فقراتنا.

0: رموز الهداية.
1: من دعاء للإمام السجاد عليه السلام لجيرانه ومواليه إذا ذكرهم: اللهم صل على محمد وآله، وتولني في جيراني وموالي وموالي العارفين بحقنا والمنابذين لأعدائنا بأفضل ولايتك، ووفقهم لإقامة سنتك والأخذ بمحاسن أدبك في إرفاق ضعيفهم وسد خلتهم وعيادة مريضهم وهداية مسترشدهم ومناصحة مستشيرهم وتعهد قادمهم وكتمان أسرارهم وستر عوراتهم ونصرة مظلومهم وحسن مواساتهم بالماعون والعود عليهم بالجدة والإفضال وإعطاء ما يجب لهم قبل السؤال. واجعلني اللهم أجزي بالحسنة مسيئهم وأعرض بالتجاوز عن ظالمهم وأستعمل حسن الظن في كفتهم وأتولى بالبر عامتهم وأغض بصري عن عفة وأغض بصري عنهم عفة وألين لهم جانبي تواضعا وأرق على أهل البلاء منهم رحمة وأسر لهم بالغيب مودة وأحب بقاء النعمة عندهم نصحا وأوجب لهم ما أوجب لحامتي وأعطي لهم ما أعطى بخاصتي. اللهم صل على محمد وآله وارزقني مثل ذلك منهم، واجعل لي أحسن الحظوظ فيما عندهم، وزدهم بصيرة في حقي، وعرفهم بفضلي حتى يسعدوا بي وأسعد بهم. آمين رب العالمين.

0: صحة وعافية.
1: أهلا وسهلا بكم في فقرة صحة وعافية. في صحة وعافية سنتحدث اليوم عن الجفاف الصامت. عزيزي المستمع، كم كوبا من الماء شربت منذ الصباح؟ وهل تنتظر الشعور بالعطش الشديد حتى تشرب؟ الحقيقة الطبية الصادمة أن شعورك بالعطش يعني أن جسدك بدأ بالفعل في مرحلة الجفاف. اليوم سنتحدث عن خطر هادئ يرافق الكثيرين، الجفاف الصامت، وكيف يسرق طاقتك ويسبب وجعك دون أن تشعر. يشكل الماء قرابة 60% من كتلة أجسادنا، وهو سائل التبريد والتشحيم لجميع أعضائنا، وعندما ينخفض الماء بنسبة 1-2% فقط يبدأ الدم بفقد جزء من سيولته فيصبح أثقل قليلا. هذا الانخفاض الطفيف يجبر القلب على بذل جهد مضاعف لضخ الدم وتقليل كمية الأكسجين الواصلة للأنسجة، فتكون أولى رسائل الاستغاثة الإرهاق السريع والصداع الضاغط خلف الرأس والعينين. نقص الماء لا يقتصر أثره على الحلق الجاف فقط، بل يمتد لأماكن غير متوقعة. أولاً، خشونة وطقطقة المفاصل، الغضاريف التي تفصل بين عظامنا وتمنع احتكاكها، تتكون بنسبة 80% من الماء، وعند نقص التروية تجف هذه الوسائل الطبيعية وتزداد آلام الركبتين والظهر. أيضاً انكماش أنسجة الدماغ المؤقت، فالجفاف يتسبب في تقلص طفيف في حجم أنسجة المخ. مبتعداً عن الجمجمة وهرمون وهو ما يثير مستقبلات الألم ويؤدي للصداع المزمن. والتشتت وضعف التركيز وفقدان الشهية والشهية الوهمية، حيث يخلط الدماغ أحياناً بين إشارات الجوع والعطش، فتبحث عن وجبات خفيفة وسكريات بينما جسدك يحتاج فقط إلى كوب من الماء. ولتبقي جسدك في الصحة، ابدأ صباحك بكوبين. اجعل أول ما يدخل معدتك بعد الاستيقاظ كوبا من الماء الفاتر لتنشيط أعضائك بعد ساعات الصيام الليلية. أيضا اربط الشرب بعاداتك اليومية، اشرب كوبا مع كل أذان أو مع بداية كل مهمة أو عمل جديد. ولا تجعل زجاجة الماء تغيب عن ناظريك، وتناول الماء في أطباق دائرية مثل السلطة والأطعمة الغنية بالسوائل مثل الخيار والشربات الطبيعية. وأخيرا، تذكر دائما الماء هو إكسير الحياة الأول وأسرع علاج لجسدك. ودمت بصحة وافرة ونشاط متجدد وعافية دائمة.

0: أبطال المقاومة.
1: نشد على أيادي مقاتلي ومجاهدي أمتنا الذين نرقب فعلهم ومحاصرتهم لهذا الكيان، وندعو مجددا كل جندي ومقاتل حر وشريف في هذه الأمة إلى اقتناص فرصة المساهمة في هذه المعركة المشرفة.
2: هناك علاقات تتجاوز حدود العمل وتسمو على ثقل المسؤوليات، علاقات تعجن بالدم وتغذى بنور العقيدة وتسقلها صنوات الجمر والدرب الواحد. هكذا كانت الرابطة الاستثنائية بين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. لم تكن حكايتهما مجرد قرابة ونسب، ولا شراكة قيادة وتنظيم فحسب، بل كانت رفقة عمر بدأت بواكيرها في حقول الجنوب، وتعمدت في أروقة حوزات العلم، ثم نضجت واشتد عودها على خطوط النار. كان السيد هاشم ظل السيد، وصوته الحاضر وركنه الوثيق. حين تشتد العواصف يلتفت الأمين فيجد أخاه الصفي الدين إلى جواره، رفيق فكر وأمين سر وعضدا لا يلين. وفي أروقة الميدان كان وجهان لحقيقة واحدة، حزم يواجه الرياح وسكينة تفيض على القلوب، لكن أعمق ما في تلك العلاقة كان جانبها الروحي الأخوي الخفي، خلة المحبة ومجالس العلم والمذاكرة. وتلك المحبة المطلقة التي جعلت السيد حسن يضع يد فلذة كبده بيد رفيقه الهاشمي ليتابعه علميا وأبويا، إيمانا منه بأن روح السيد هاشم هي امتداد لروحه وقيمه. وحين ارتقى السيد حسن نصر الله شهيدا كان الوجع يهد الجبال، لكن السيد هاشم وقف كطود شامخ يفيض قلبه دمعا ولسانه يقينا، وقف ليخلف رفيق دربه قائلا بما معناه: عهدنا لك باق ولن نترك الساح، رايتك لن تسقط ونحن على طريقك ماضون حتى نلقاك في ذات الدرب. لم يكن يرى البقاء بعد رفيقه حياة، بل كان يراه ويرى الدنيا ظلاما وغير ذلك النور، متلهفا للقاء غير عابئ بالموت إن كان في سبيل الله وعلى طريق الحبيب. وما طال الانتظار وأبت هذه المسيرة الفريدة إلا أن يكتب نهايتها بحبر الوفاء الأبدي، حيث لم يحتمل السيد هاشم فراق رفيقه وأمينه سوى أيام معدودة. ففي 3 أكتوبر العام 2024 لحق السيد هاشم بالسيد حسن شهيدا على طريق القدس وعلى الدرب ذاته، فقد سارا معا في دروب الحياة وصبرا على وعثاء الطريق، ولم تفصل بينهما في الشهادة سوى خطوات قليلة، وارتفعت الروحين لتتجاورا كما عاشا متآخين صابرين محتسبين في سيرة خلة لا تنفصم، بدأت بالعهد ومضت بالجهاد، وختمت بأطهر لقاء وأقدس شهادة.

0: قرارك المشترى بالمال، قرارك المشترى بالمال بلله، فما أردناه رغما عنكم كانا، وما التفتنا إليكم، لم نناشدكم، لم نأتي فرعون كي نشكو هامانا، إن صاح شعب فللمستضعفين لكم سوق يرى الناس أرباحا وأثمانا، فلا جناح عليكم في تخوفكم، فكل طاغية في الأرض يخشانا. مصيرنا بيدينا نحن نصنعه، وفجرنا يتجلى من محيانا، الشعب أعظم دستور يطاع، وقد هب اليمانون إعصارا وطوفانا، حليفنا الله والقرآن منهجنا، وصرخة الموت للأعداء محيانا، الله أكبر أنصار ومؤتمر، وكل حر بأرض يصرخ الآن، إن الملايين إن أبدت إرادتها تسمر الكون حتى صار جثمانا. نحن اليمانون يا من ليس تعرفنا، لو لم نكن نحن هذا الكون ما كان، بعزمنا شيد الإسلام دولته، وباسمنا سمي الإيمان إيمانا. سل الرسول عن الأنصار ينبئكم عنا، وعن بأسنا فاسأل سليمانا، لما جهلنا عبدنا الشمس شامخة، وما عبدنا تماثيلا وأوثانا.
1: الله الله.
0: عروبة العرب الأقحاح باقية، ما شوهت سوءة الأعراب معنانا، لم تبعد الحرب شعبي عن قضيته، لأن لله شأنا في قضايانا، لأننا حين جاءونا صهاينة جئنا إليهم من القرآن قرآنا. فنحن اليمانيون من زمن في قبة القدس شاهدنا مرايانا، من روح كل شهيد أمة صرخت فينا، وكل جريح هد طغيانا، هذه الحشود جبال في تصلبها، ما عدت وحدك يا عطان عطانا، فقل لمن قد تمادوا في عداوتهم لقد فتحتم على الطاغوت بركانا. هنا تورط سلمان بمن معه، وطاف مستنجدا سودا وأفغانا، باعته كل بلاد جيشها، وأتى لغزونا فاستعدنا منه بلدانا. قل للإمارات إن ضجت وإن حشدت، والله ما أرعبت حتى مطايانا. هنا الحضارات والتاريخ يا دولا تطاولت، وهي بعض من عطايانا، ما أبعد النصر عنكم وهو في يدنا، نصوغه كيفما تهوى سجايانا، ما أكبر الكون قوات وأسلحة، وكم يعود صغيرا إن تحدانا. إنا خلقنا لنجدي الظالمين هنا، وما صمتنا على ظلم لأخرانا، يدافع الله عنا، يا لخيبة من يسعى لكسر دفاع الله إيانا. المعتدون علينا يا لخيبتهم، الحرب طالت فصاروا من ضحايانا، القادمون إلى صنعاء ما قدموا شبرا، وكم ضيعوا أرضا وإنسانا. يا فاتحا في زمان المنجنيق قران، إنا فتحنا بعصر الإف نجرانا. إن اليماني لا ينسى مدائنه، لكنه موعد والآن قد حانا، لن تثنينا عن قرآن الشامخات وإن.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا، ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله، من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زاد.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك وما
1: دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
8: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
7: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
8: كيف؟
7: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية. انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة
2: والكرامة والعزة لشعبنا العزيز ويمننا العظيم.

شذت بعض المواقف من بعض المرتزقة، فهي مواقف لا قيمة لها، لا تمثل هذا الشعب ولا تعبر عن إرادته، والمسألة واضحة تماما في كل أرجاء البلد، وموقف موحد ومجمع عليه رسميا وشعبيا، ولا يعبر فقط عن فئة خاصة، وعبر عنه الشعب اليمني بوضوح في اليوم 70 في ميدان 70. شاهدوا تلك المشاهد للحضور الجماهيري المليوني المعبر عن هذا الموقف،

حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد بعد الفقرات المعتادة والوقفة الإعلانية. طبعا اللي بيستمعون الآن وتابعوا الانتصارات التي حدثت في محافظة تعز وسيطرة الجيش وأبناء القوات المسلحة على مناطق واسعة من تعز، لكن الشيء الذي يعني الآن هم مفكرين أنه يعني نتحاكى عن الانتصارات ونفرح ويعني يصيبنا أحيانا غرور. يعني هذا الانتصارات هي فعلا تحتاج فرحة، لكن الشيء الذي لازم ان احنا اول شيء نركز فيه ان كل هذا الانتصارات وكل هذا التأييد ليس الا من الله سبحانه وتعالى. والشيء الثاني انه الله سبحانه وتعالى عندما مكننا في الارض وجعلنا نحن الوارثين يحتاج شيء واحد، ان احنا ما نتعاملش مع المرتزقة مثل ما بيتعاملوا مع أسرانا ومع المقاتلين الذين يعني قاتلوهم. لو لاحظنا الفيديو الأخير الذي طلعوه يعني بكل حقد انه يعني شهيد قد استشهد وعادهم يعني بكل وقاحة وبكل بجاحة عروا جثته ومثلوا به، يعني ايش الذي يعني ايش الذي استفادوا من هذا التعامل البذيء؟ ما هو الانتصار الأخلاقي الذي بيستفيدوا لما يحسوا بهذا النشوة انهم يعروا شهيد ويمثلوا بجثته؟ يعني اين هذا الناس الله عيوفقهم عينصرهم، لكن بالمقابل احنا وبفضل الله كانت اخلاقنا اخلاق قرآنية، العفو العام ساري من من من ايام 2018 و2019 كل مغرر به يعني واجب عليه انه بعد ان عرف الحق ورجع لن يمسه أحد ولن يتسبب في ضره أحد، ومعه كل الناس من محافظين ومدراء مديريات ووجهاء وكبار وأعيان وكل كلهم واقفين معه. يعني إحنا لو نتذكر أيام ما مسكوا الجواسيس ونزلوا هذه الاعترافات، كان طالب في مدرسة ابن واحد منهم، والأستاذ قال له يا ابن المرتزق، انفصل الأستاذ، انفصل بس لأنه اتكلم على الطالب وجرح بهذا الجرح. ما بالك يعني هم لو كانوا مسكوا واحد وعرفوا انه لقبه فقط لقبه وهو تاجر ولا رجع من غربة ولا ما يعرفش أنصار الله من مرة إلا يسمع عنهم وما كان له سبب في أي قتال ولا في أي معركة، وعرفوا أن لقبه يشبه لقب قائد مع أنصار الله، بينكلوا به تنكيل وينهبوه ويسرقوه ويفعلوا كل الأفاعيل التي يعني يتبرأ منها يعني تتبرأ منها الإنسانية قبل الدين. يعني إذا أنت مش أنت مسلم، أنت قبل هذا كله إنسان، يعني تفعل بالأسرى الذي يعني بهذا الطريقة. الله عندما ذكر الإمام علي عليه السلام في القرآن وقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ليش ذكر الأسير؟ يعني لو لاحظنا أنه هذا الأسير من قاتل؟ قاتل أعظم خلق الله، قاتل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، قاتل الإمام علي، قاتل الصحابة،
ولما وصلوا لعند الإمام علي أطعمه، وهو فعلا الذي بيقاتل الرسول والصحابة هو حدها القتل. مع ذلك ما كانش تعاملهم مع الأسرى تعامل فظ وغليظ، كان تعاملهم تعامل عظيم، يعني على أقل مستوى الإطعام، من غير التعاملات الطبية والصحية، ولو جريح يعتنوا به وهذا. لكن المرتزقة يعني لاحظنا أنه الذي هم على الباطل كلهم من أيام الإمام علي وأيام معاوية إلى الآن، وهم كل ما يعني يمسكوا أحد من أهل الحق أو يكون لهم سلطة على شيء معين في معركة، يعني كمية البذاءة الذي بتحصل مش طبيعية. يعني لو لاحظنا في معركة صفين عندما سيطر الإمام علي عليه السلام على الماء، قالوا أعدائه، يعني قالوا لمعاوية إنه والله إحنا بنهم يمنعنا من الماء. قال ما يمنعكمش من الماء هو علي ما يمنعكمش من الماء. بينما لو ما سيطر جيش معاوية على الماء منع أصحاب الإمام علي من الماء. يعني لين وصل ال ال ال يعني الحقد بأبناء الباطل إنهم يمنعوا الناس حتى من الماء، الماء الذي هو أساس الحياة، الذي جعل الله منه كل شيء حي، ومع ذلك منعوهم منه. وأيضا لا ننسى في معركة كربلاء قبل 7 من محرم، عندما كان الإمام الحسين عليه السلام في موقع يسمح له بالسيطرة على الماء، ما سيطرش على الماء. حتى الخيول الذي كانت موجودة في جيوش العدو قال خليهن يشربين، وهن خيول وما سخيش إنه يمنعهم عن الماء. بينما لما وصل الأعداء في 7 من محرم ما حصل، سيطروا على الماء ومنع جيش الإمام الحسين وعائلة الإمام الحسين وأبناء الإمام الحسين وأطفال الإمام الحسين من الماء. وما اكتفوش فقط بمنعهم من الماء، مثلوا بجثث الشهداء وسبوا النساء وتشفوا فيهم في كل حارة وفي كل مدينة من المدن. والشواهد كثيرة. حجر بن عدي المعاوية عندما مسكه وهو وحده قال له يا تسب الإمام علي يا أدفنك حي. قال ما عاد أسبش الإمام علي، ادفني حي. والله دفن حي من دون أي رحمة ومن دون أي شفقة. بينما الإمام علي عليه السلام ما كانش يتعامل مع أسره بهذه الطريقة. الإمام علي عليه السلام كل أسره كانوا معززين ومكرمين في كل معركة من المعارك، وكان يوصي كل مسؤول عن الأسرى وكل قائد عن جيش معركة أو عن كتيبة في المعركة إنه ما تجهزوش على جريح، ما تلحقوش فار، ما تمنعوش شيء إنساني مثل الماء مثلا. هذه الأشياء كلها هي من أخلاق الإمام علي عليه السلام، ومن أخلاق الإسلام قبل أن تكون من أخلاق الإمام علي. يعني لاحظنا في كل زمان وفي كل مكان إنه كل ما يسيطر أبناء باطل تحصل هذه الكوارث والفظائع. هشام لما انتصر على الإمام زيد عليه السلام صلبه، وين علقه؟ في كناسة الكوفة. ما هي الكناسة؟ الكناسة هي المكان الذي بيرجموا فيها القمامة، يعني من كمية الحقد، ولا قدو شهيد خلاص، لكن كمية الحقد والخوف إنه والله يعني أوريهم إننا انتصرت. وصلبه 3 سنين متوالية، وعندما يعني انبهر الناس من ذكاء جثته ورائحة العطر الذي بتفوح فيها ازداد الحقد أكثر، وأحرقه ورماه في الفرات. يعني هذا الفظائع مش مستغربة على المرتزقة في هذا الزمان، لأنه
أسلافهم من بني أمية، فعل هذا كله وأعظم منه. وأما مرتزقتنا يعني قد شفنا منهم كل شيء، وخصوصا يعني في مناطق تعز، يعني حصار قرية الصراري الذي حدث في العام 2016 و2017، يعني ما بين هذه الأعوام، يعني كان فظيع. كيف جندلوا ناس ونكلوا بهم وفعلوا الفعايل علشان بس انه لقبهم آل الرميمة وآل الجنيد وهم هاشميين، يعني على مستوى انه لما استشهدوا كل رجالهم دعوا نسائهم بالاسم وطلبوهن سبايا. يعني كمية الحقد والحقارة الذي فيهم انهم يشتوي يعيدوا فاجعة كربلاء في نساء آل الرميمة وآل الجنيد، طلبوهن بالاسم سبايا وهم أبناء جلدتهم وأبناء قريتهم وفي نفس المنطقة عاشوا سنين، ومع ذلك يعني وصل بهم أنهم يطلبوهن سبايا، وبفضل الله أنه ما وصلوش أنه سبوهن، لأن عاد الرجال موجودين والدين والحمية ما تسمحش لأبناء تعز الشرفاء أنهم يسلموا بنات الأحرار سبايا. الشيء الآخر، يعني الشهيد عبد القوي الجبري، يعني كيف أنه نكلوا به تنكيل عشان بس يسب السيد عبد الملك، ورفض سبه ودفنوا حي، وما اكتفوش بهذا بس اتصلوا لهم قالوا له دفننا ابنش حي، قتلنا ذبحنا سيري شلي جثته. يعني ما هو الحقد الذي في الناس هؤلاء علشان انه ينتصروا اخلاقيا انهم يتشفوا في قتل شهيد بهذه الطريقة؟ يعني الشيء الاخر ايضا، الشهيد عيسى العفيري سلام الله عليه قتل بنفس الطريقة. يعني هؤلاء اذا تولوا، وبفضل الله لن يتولوا ما دام الأنصار والمجاهدين والمقاتلين في كل وادي وفي كل سكنة بيدافعوا على أعراضنا وبيدافعوا علينا، لكن إذا تولوا سنرى في كل حارة من هذا الناس الذي بيعدموا ويسحلوا. يعني كيف أنه لو لاحظنا في يعني لو قرأنا منشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء الناس الذي هم يعني في يعني ماشيش ننطق الكلمة لكن سنيين في اليمن مرتزقة وأيضا في سوريا، كيف أنه واحد سوري نزل قال يا أهل السنة في اليمن لا تأخذكم في الحوثيين لومة لائم، انتبهوا تقولوا أنهم الطلقاء. لا يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنت لما تسيطر وتقول انتبه تقول أنتم الطلقاء، ليش من أنت علشان ترفض كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ هذا الفظاعة وهذا التنكيل لا ينم إلا عن يعني خسارة أخلاقية قبل أن تكون خسارة عسكرية وسياسية. وأبناء المحافظات الحرة الذي هم ضد أنصار الله مثلا بيزيدوا يكرهوا المرتزقة أكثر لما يبصروا تعاملهم، ويزيد يقينهم أنه أنصار الله المسيطرين عليهم أهون بألف مرة من المرتزقة المسيطرين على المناطق المحتلة. أما أنصار الله والناس الذي هم مجاهدين ما بيزدادوا إلا يقين إنهم على الحق وإن أعدائهم على الباطل. والشهداء هم لما باعوا أنفسهم باعوها من الله سبحانه وتعالى، وساروا وهم دارين ومتوقعين كل وأسوأ السيناريوهات الذي ممكن تحصل، لكن مع ذلك مسلمين بقلب موقن إنهم ما داموا على الحق فلا يبالون إن وقع الموت عليهم أو وقعوهم على الموت. وهذه كلمة الشهيد علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام. فهذا
هذا اليقين لا يأتي إلا لمن هم خاصة أولياء الله. الناس الذي بيعروا الشهيد الذي حصل يعني البارحة وأشياء أخرى يعني قبل البارحة وتعاملهم مع الأسرى، هم يعني مش فاهمين أن الطين الجسد هو طين بيرجع للطين كما جلس، أما الروح هي التي تصعد إلى الله سبحانه وتعالى. وليس أنه هذا الانتصار والتصوير والفرحة بأبناء القوات المسلحة وبالشهيد الذي فعلوا به هكذا هو انتصار، بالعكس هو سقوط وهزيمة مدوية. وما دمنا على الحق فهذا السيناريوهات احنا متخيلينها وعاملين حسابنا. معاوية احرق يعني واحد من المجاهدين في لحم حمار لأنه يعني رفض سب الإمام علي، فالسيناريوهات هذه معروفة عنهم وقديمة.

نحن نثق بالله ونحن نشعر بمعية الله، أننا مع الله وأن الله معنا، ونشعر كم نحن أقوياء بذلك، أننا مع الله وأن الله معنا. نحن لا نتحرك من مشاعر غرور وعجب، لا غرور بإمكاناتنا ولا بكثرتنا، ولكننا نعتز بعزة الإيمان، ونحمل أيضا قوة الإيمان والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أنه معنا، ونحن نتحرك استجابة له وابتغاء مرضاته. وفعلا بحمد الله سبحانه وتعالى نحن نحمد الله ونشكره، ونؤكد فعلا على أننا نلمس رعايته العظيمة وتأييده الكبير.

حياكم الله مستمعينا الأكارم، وكما كنا نتحدث حول موضوع المرتزقة وتعاملهم مع الأسرى، طبعا قبل أن نتحدث عن يعني تعاملنا نحن، وهو هذا من من من من أخلاق الدين والإسلام، وليس تفاخر إنه ولا منه. يعني الآن الذي يسمعونا يقولوا أبي منه علينا حين بيتعاملوا مع الأسرى، يعني مش قضية منه ولا قضية تفاخر. هذا الدين هو يعني هذه المسيرة هي التي ربتنا أن الخصومة لا تستدعي أن يعني نشوه أو نمثل بالجثث أو نعذب أسير لا حول له ولا قوة بعد أن أصبح بين أيدينا. لكن المرتزقة أيضا عندهم موضوع المناطقية، هذا الشيء الذي بيهددونا منه، إنه لو يسيطروا الحوثيين أبناء صعطة مدري ما يفعلوا بأبناء تعز وأبناء موضوع. يعني إحنا قد لنا 12 سنة يعني مش 12 سنة سنين، وأبناء تعز عندنا في صنعاء، أصحاب محلات، دكاترة جامعات، أساتذة، يعني كل يعني كل فئات المجتمع فيها تعزيين. لا بنقول لهم أنتوا تعزيين ولا بنذكر ولا، يعني أنا أذكر مرة وأنا صف ثامن كان معي صاحب التعزية والله، وإحنا بنمزح وقلت لها برغلية، والأستاذة عاقبتني قالت ما يقولوش هكذا يعني عيب، المناطقية والعنصرية شوعة. بينما هم لما مسكوا أسير من إب من القفر عذبوه يعني بشكل، وكان يقولوا منينو من القفر، ارجمه من الجبل، يعني كمية وجالسين بيصوروا وفارحين انه والله لقيوا واحد ابي من القفر وجالسين بيصوروا كأنه حمار، ولا كأن يعني ليش بيتعاملوا هذا التعامل الحيواني. هم جالسين يهددون انه لو سيطر الحوثي يعني ابناء صعدة هم الذي عيقعوا المسيطرين، وأبناء صنعاء زنابيل، وأبناء تعز مدري مالهم، وأبناء يعني نحن في مسيرتنا ما بش معانا هذا الموضوع، موضوع المناطقية، موضوع يعني كان رئيس الوزراء الأول الذي هو الدكتور عبد العزيز بن حبتور جنوبي، والشهيد أحمد غالب الرهوي جنوبي، يعني سليم المغلس الذي هو أمين سر المجلس السياسي الأعلى تعزي من التربة، يعني معانا من كل يعني في الحكومة نفسها من كل منطقة. ما بش عندنا حاجة اسمها أنه هذا تعزي والله يشتغل مدري أيش، وأبناء صعدة هم المسيطرين على الحكومة، وأبناء صنعاء هم الزنابيل، الكلام هذا ما بش عندنا. إحنا مسيرتنا مسيرة قرآنية، نعلم علم اليقين أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال كلكم لآدم وآدم من تراب. لا أسير بيتعذب عندنا لأنه تعزي، ولا يعني واحد بيهمش عندنا لأنه مش هاشمي، ولا يعني امرأة بتظلم عندنا أو بتهان لأنها امرأة مقاتل في صفوف الشرعية. نص المقاتلين مع الشرعية نسوانهم وعوائلهم وأمهاتهم وأهلهم هانا، ونعرفهم ونعرف مواقعهم حق المعرفة، لكن أخلاقنا ونحن في موقع قوة لا تسمح لنا أن نعتدي أبدا على نساء ولا على أسرى ولا على أطفال، هذا مش من من من واقعنا ولا من من ما علمنا به رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فموضوع انه المناطقية التي يعني يمارسونها المرتزقة في مناطق سيطرتهم
أيضا يعني من الفيديوهات التي انتشرت في الفترة الأخيرة في مواقع التواصل، واحد طلع يقول معي 4 نساء شمالية تبيعهم 1000 سعودي. يعني شفتوا إنه بيتكلم بهذا الطريقة، والذي شاف الفيديو يعني وما أخذتش الغير والحمية، يعني فهو إنسان يعني في مقام الأنعام، ما عاد فايدة إنك تسمع بيبيعوا امرأة مهما كانت. والله لو هي كيف ما هي، هذا عرض وهذا شرف إنه يطلع يقول 4 نساء شماليات معي شابيعين 1000 سعودي. يعني ما هي إحنا معانا نساء جنوبيات وما حد بيتكلم منهن، لأنه إحنا يعني إحنا موقعنا موقع المعتز بعزة الله، وما دامت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فهذا المواضيع الذليلة ومواضيع المواضيع الذي ما يستعملها إلا المهزومين أخلاقيا والأنذال مش مواضيعنا ولا نقبل بها أبدا. والذي يفعلها مثلا من ناحية أنه تفاخر أنه إحنا والله معانا كذا كذا، ويفعل نفس الذي فعله هذا الذي طلع في الفيديو، والله ما يمسي إلا في السجن من الشعب قبل ما يمسي من الأمن. إحنا عندنا موضوع العرض والشرف موضوع ما لا يتعدى ولا يستباح، وموضوع الأخلاق والتعامل موضوع يعني لا غبار عليه، وأي شخص بيتعدى أو بيحاول إنه يتفاخر بيلقى حده من الشعب قبل أن يلقى حده من الدولة.

0: من جديد حياكم الله مستمعينا الأكارم، وطبعا سنستقبل اتصالاتكم على رقم التواصل 7228820888. وموضوعنا لليوم هو حول موضوع تعامل المرتزقة مع الأسرى في المقابل تعاملنا مع أسراهم وأخلاقنا في التعامل مع الأسرى. طبعا يعني بالذكر معركة كربلاء، يعني لو جئنا لهذه المعركة ونظرنا إليها بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام، لرأينا أبشع تعامل، سواء مع الجثث، يعني مع جثث الشهداء، أو مع يعني السبيات من نساء الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. سنتحدث أكثر لكن بعد هذا الاتصال. ألو،
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معاش أم محمد من صنعاء.
0: حياش الله يا أم محمد، كيف الحال؟
1: الحمد لله، حياش الله وأبقاش أنت والمتجنبة وكل العاملين في هذه الإذاعة، إذاعة الوعي والبصيرة.
0: الله يحفظكم، تفضلوا.
1: طبعا الموضوع اليوم عن ما يقوم به هذه الجماعات المرباية التربية صهيونية إسرائيلية نظيفة لا يشيبها شيء من قبل اليهود.
0: الله المستعان، فعلا.
1: نعم، ما حصل للشهيد في كعب أو تلك المنظر القبيح فليس غريب عليهم. إذا ابن رسول الله الإمام زيد بن علي عليه السلام عملوا بذلك العمل وهم يعرفون من هو ويعرفون أن رسول الله بشر به، وماذا سيحدث له بكل من قام يقاتل هذا؟ لا ترعب اليمني إذا ظن أنه بهذا الحركات والقتل والتعذيب يرعب اليمني، بالعكس هو يزيدنا غيظا ونفورا، ويعني الذي عاد جالس في البيت بيحمل سلاحه ويصير يجاهد بسبب معاملتهم الحقيرة. هؤلاء ليسوا مسلمين، وأن لبسوا اللبس اليمني أو لبسوا اللبس العسكري لا يحترموا هذا اللبس اللي عليهم أو اللبس العسكري الذي هو يدل على ابن وطن يحمي عرضه. لا أدري أي صفات نصف بها، ولكن هذا ديدنهم وأخلاقهم. إني أسى أبناء تعز ما عانوا خلال الاحتلال هذا، مثل ما أسى هذا ما باعي أنا وما خفي.
0: الصوت بيتقطع يا أم محمد، فضلا يعني شوفي مكان فيه تغطية بحيث أنه نقدر نسمعش.
1: الآن
0: لحظة تكلمي شوية.
1: طبعا ما يقوموا به هؤلاء الدواعش العملاء المرتزقة في أبناء جلدتهم وأبناء وطنهم، هؤلاء لم يعودوا أبناء إسلام ولا وطنية عندهم ولا دين ولا يمنعهم أي شيء. هؤلاء انتزعوا الأخلاق اليهودة من داخلهم، الوهابية، الأبسطينيين السعوديين، المملكة تلك الأبسطينية على مر التاريخ ما عمل جدهم بأبناء الطائف، وعندما قتل الأطفال والنساء وذبح الأطفال كلهم الذي أسرهم في تلك المرحلة. فلا تستغربوا ما يقوم به مرتزقة محمد بن سلمان والعملاء السعودي والوهابية، هذا منهج بني أمية. وإن لم يكونوا ينتموا إلى بني أمية فقد نهجوا نهج هند بنت عتبة وأبا سفيان وزوجة أبا لهب وأيضا معاوية، وانتهجوا نهج هشام بن عبد الملك عليهم رحمة الله جميعا. فالشعب اليمني مستعد أن يرد على هؤلاء، ليس بهذا ما فعلوه إنهم أهانوا الشهيد أو دقاء، رفعوا عزته وكرامته وزادوها إيمانا عند الله، فإنه جعلوا كما فعلوا أولئك بالإمام الطاهر النقي الزكي زيد بن علي، هم أيضا فعلوا بهذا المجاهد الحر البطل. لو كان حيا ما يقدروا يعملوا بهكذا، لكنه شهيد، ليس أسيرا بل شهيدا، شهيدا جثة هامدة احتراما أمام العالم، حتى الذي ما هو مسلم يحترم الإنسان إذا هو يعني خلاص خرج من الدنيا. هذا ماذا ستصنع بهذا؟
0: هم أصلا يعني إيش بيفعلوا؟
1: قديمة
0: فعلا، هم إيش بيفعلوا؟ يعني إيش ديدنهم؟ يعني هم لو كانوا قدروا على المجاهدين وهم أحياء إنهم انتصروا على الأقل، حتى يعني تقدموا يعني أمتار أو حتى شبر واحد، لكنهم ما قدروش على المجاهدين أحياء، فعضلاتهم دائما لا تستعرض إلا على الشهداء، وهذا هو ديدنهم وأسلوبهم دائما. شكرا
1: كثيرا. نعم، كثير كثير من المرتزقة محوشين على الجبهة، يتهيأنش إنه سيضحى ويقوم، ولكن هو حي وسيلتقون بين يدي الله، وسنأدبهم اليوم، ونحن أدبناهم بإذن الله بفضل الله بقوة الله كما قال السيد عبد الملك، ولست قوتنا بل الإيمان بالله، والله من قاتل والله من رمى، ولن ننسى ما عملوه المستضعفين على مر 12 سنة في اليمن من قتل وتنكيل، حتى المرأة ما احترموها
0: فعلا.
1: سمير مارش أكبر نموذج، الذي قالت عذبوني وكانوا يربطوا أيديها ويعذبوها وهي امرأة مكلف لا حول لها ولا قوة وأسيرة فوق هذا، لكن هؤلاء يستحقوا القتال. علينا جميعا أن ننفر وينفروا رجالنا ويقاتلوهم في عقر ذالهم، لن ننتظرهم ولم ننتظرهم حتى يسيطروا على أرضنا، هذه أرضنا وبلادنا مستقلة مؤمنة، وستجاهد حتى توصل الركن اليماني والأقصى بإذن الله.
0: بإذن الله النصر حليفنا ما دمنا على هذا النهج وهذا الدين وهذه الأخلاق، قبل أن يكون هذا الدين، يعني هو به ناس خيرات بيتشدقوا بالدين ويتحاكوا عنه، لكن ما دمنا بالأخلاق المحمدية الأصيلة فالانتصار بإذن الله. حليفنا ومن يعادينا ومن يقف ضدنا فكلهم إلى زوال بإذن الله. شكرا كثيرا يا أم محمد.
1: شكرا جزيلا لكم ومن نصر الإله
0: بإذن الله. شكرا، في أمان الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: ذات شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن المتصل.
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرض.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر برقم التواصل 7228820888 للاتصال وأيضا للرسائل. نتحدث اليوم حول موضوع تعامل المرتزقة في أرض المعركة، وأيضا في يعني بالمقارنة مع تعامل المجاهدين من أبناء الجيش والقوات المسلحة. معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، من معنا؟
1: معكم مجاهد أبو حيدر المروني.
0: حياكم الله يا أبو حيدر، وحيا الله كل المجاهدين.
1: الله يحييكم وبارك فيكم، ما شاء الله موضوعكم مهم وعظيم والأخت الكريمة ما شاء الله أسادك وأجادك في طرحها، والكلام يعني أصبح كل شيء خلال أحداث الشواهد وأحداث حقيقية
0: فعلا.
1: احنا يعني كشعب الايمان الحكمه لابد ان ننظر الى الاحداث بعين البصيره علشان نستطيع ان احنا نتحقق من القضيه ونقف مع الحق ضد الباطل. لا يمكن ابدا ان احنا نرجع نشوف الوصف المحمدي الذي كان في النبي محمد صلى الله عليه واله الايمانيه من الحكمه المانيه من اجل الرياض السعودي او من اجل خطاب الدنيا. لابد ان نلتقي الله سبحانه وتعالى يكفرنا احنا عن الزناقات. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه سوف ياتي الله بقوم هم الذي جاء بهم الله سبحانه وتعالى من هم هذه من كل التفاسير العلماء الاول والاخر لانهم قالوا انهم اهل من سوف ياتي الله بقوم يحبهم فهو على مكان عظيم. بدا الله بنفسه يحبهم ويحبونا اذله على المؤمنين عايز على الكافرين يا اجل في سبيل الله ولا خايف منه مثلا يرفع ويهدي نجا والله وزن عظيم. اما المرتزق هذا هو عبد للريال السعودي، لا نعيش قضيه ولا نعيش يعني مشروع ولا نعيش كل ما بيتحركين من اجل ايش؟ الريال السعودي.

0: يكون غزة يفسرون المسلمين يكون البقاع أرض لا شعب مسلمين وعلى ما تبعد وواعيين فاهمين بما حصل في دار الشهير أن يفسروا به وأداؤوا به أسوأ الإساءة اللي لا يمكن أن ينفذ أبدا أن يقبل أي إنسان والحمد رب العالمين أن المسؤولين رسلوا برسائل إلى مشايخ العلم وبخبرهم هل هذا من الزير وماذا أن يكون من بعض أهل العلم اللي هو بين الأعمال أو يرضى به؟ قالوا لا واتفقوا مشايخ العلم كلهم على أن هذا الموقف ليس من الزير ولا من ولا من الأخلاق اليمنية ولهذا
1: أهل تعز ليسوا كلهم مرتزقة يعني هذاك المرتزق ما يمثل أهل تعز هو بيمثل نفسه بيمثل المرتزقة الذي هو معاهم فقط أما الشرفاء من أهل تعز فيعني هم كلهم إنه تيجان على رؤوسنا أما هذاك المرتزق لا يمثل إلا نفسه
0: أحسن ما سمتم الحمد لله رب العالمين أهلنا الأخوان في تعز قدموا موقف عظيم عندما استمعوا رابط علماء أهل تعز وقدموا إشارة عظيمة أن كل ما يقوموا به المرتزقة الخائن وشنو عليهم ممنعه لا يمثل دائما أبدا وأنهم خارجين عن الصفة وعن الضرب وعن الشعب كامل وإنما هم مرتزقين الحكومة الفنادق ليست الحكومة على مستوى الدولة الحكومة الفنادق ولهذا الذي قدموا موقف عظيم عندما يعني سجلوا هذا الموقف وعبدوا عن أن هذا الموقف لا يعني أبدا ولهذا يعني فعلا صفوا أصوات ضد هذا الباطل وعلى ما قلت من قبل سنين أن هذا من خلال الثقافات الداعشية الوهابية اللي جاءت من قبل الأمويين معاوية يزيد بن معاوية وهشام بن عبد الملك اللي قتلوا اعلى اهل بيت رسول الله وعبد الرحمن بن نجم اللي خرج من المعركه اذا صلى الله عليه اللي قتل الامام علي وهو بيصلي وهو بيقرا بيصلي بيصير محسوب على الاسلام ولهذا عندما ضيع الامام حسين عليه السلام في معركه كربلاء بيصير محسوب على الاسلام هل هذا مسلم؟ ابدا النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله كان الامام علي بعد ضيع الامام السلام كان سوى حديث بسيط لكن طرح كل مدعي الإسلام عندما قال يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يحبك إلا منافق لا يحبك إلا
1: منافق فعلا رسول الله عليه وعلى آله قال حسين وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين يعني هذا الذي قتل الإمام الحسين وداس على صدره الشريف بالخيول هل هو من المسلمين؟ هل يمثل المسلمين الذين تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ لا فالإمام الحسين أو الإمام علي وأبنائه عليهم السلام هم المقياس للإسلام إذا أنت في جانب الإمام علي عليه السلام وفي طرف الإمام علي عليه السلام أنت من المسلمين أما إذا أنت من طرف معاوية وطرف يزيد وبتقول إنهم مسلمين وبتديلهم يعني من كمية الاستفزاز اللي فيهم إنهم بيقولوا إنه معاوية أسلم قبل الفتح في صلح الحديبية بس افتجع وما قالش إنه مسلم يعني لأنه عشان بس ما يقولوش إن الرسول قال عنه إنه طليق ومشهو من المسلمين وإنه أسلم خوف من حد السيف يعني هذا إذا أنت من هذا الطرف فأنت مع كامل الأسف أنك منافق ولست من المسلمين في شيء
0: أحسنتم حقيقة يعني لو درسنا ولا رجعنا للتاريخ لوجدنا أنهم طلقة يعني لم يسلموا وإنما قبل من السيف فقط ولهذا الذي محمد صلى الله عليه وعلى آله عندما فتح مكة وما حالة حنه يعني ما عبد لهم ردة فعل ولا موقف ولا شيء قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ماذا ترون عني فاعل بكم قالوا أخو كريم وابن أخو كريم
1: فعلا
0: قال لهم أيضا إذا بعضهم طلقة لا خلهم على الأمثال اليمنيين ولا المهاجرين اللي هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: الله
0: يغفر لهم ويرحمهم ولهذا الطريق هذا يعني ما بيسمح حتى على الإسلام ما بيسمح حتى على الإسلام إلا إن يجي موقف إما يجاز لله أو يكون معروف أو ينهي عنه ولهذا هؤلاء من الزكاة هم طلقة أيضا هم من أبناء السلف الصالح الذي كان الدكتور حمدان الشامي أنه مناصر معاوية بيزيد والنهروان وشارع الملك الذي تبرد هذه الناصرة النجسة والخبيثة واللعينة إلى يومنا هذا. ولكن وعد الله سبحانه وتعالى عندما قال الله سبحانه وتعالى في أذن المظلومين قال أذن الذين يظاهرون بأنهم مظلمون وإن الله على نصرهم لكثير يخرجوا من ديار بغير حق لا يقولون الله ولو لك الله الناس بعض الله له اتباع صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها قوي كثيرة ولا ينصرون الله من يضر إلا الله الذي يعلم. بعد ذلك قال الله لكن علمك أنه بأبي أقام الصلاة وأعطي الزكاة وأمر المعروف وأنه عن المنكر ولهذا إحنا معنا كثير ومعنا مشروع معنا مسيرة قرآنية وجائر قرآني يعني الله رسول محمد صلى الله عليه وعلى آله ادلنا حذير شاهد وأظيم لأن الناس كله للعالم بكله قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله إني سألت وليكم لا أسألت تأكل به لم تظلم بعدي أبدا كتاب الله وأجلس أهل بيتي إنه رابط الخبر من بين أنه من يسرق حتى يرد عليه القول ولهذا في الخلاصة في الخلاصة جد الرسالة إلى أخواننا في الجنوب كله يعني في طماليهم سلة عليكم أن تقبلوا إلى الواقع أننا على خلاص نحن جميعا في شعب واحد إلا التولي لله والرسول لله الإعلام الهدى على مشروع واحد المسيرة القرآنية ولو كان جادعي ولو كان حنبلي ولو كان مالكي كيف ما كان أهم شيء أن يكون لك قاعد واحد النبي ما هو كان قاعد للمدينة جميعا وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما هو أمير المؤمنين جميعا وكل أمة تسلم القاعد يعني مثل مثلا الله سبحانه وتعالى عندما كان أربع أنبياء في زمن واحد فهو سلم قاعد واحد وهو النبي إبراهيم عليه السلام ولهذا لا بد من زيادة ولا بد من مشروع ولا بد من نهج وإحنا في واقع الحياة الشعب المدني الآن أصبح كبير الشعب المدني
1: فعلا سلام الله عليكم يا أبو حيدر وكل التحية لكم على المشاركة وبإذن الله ما دمتم أنتم وكل المجاهدين فالانتصار حليفنا والعزة لنا بإذن الله. شكرا كثيرا يا أبو حيدر.
0: باقي حدي عندما وصلنا للمخاء استقبلوا أهل المخاء ورحبوا لكم وكذلك أخوانا بزعلت وسنستمر إن شاء الله في تحرير المملكة إلى أن حرر الحرمين ومزدحت إن شاء الله. الله أكبر النور الأمريكا النور الإسرائيل الله
1: أكبر
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا حفظكم الله.

حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد، وطبعا نذكر برقم التواصل 7282880 للاتصال وللرسائل. هنا رسالة بتقول: فذلك يثبت دناءة المرتزقة، وفي المقابل تعاملنا مع الأسرى يثبت أخلاقنا وتمسكنا بتعاليم الدين. شكرا كثيرا للمرسل. ولدينا هذا الاتصال. السلام عليكم. ألو ألو، الصوت. ألو، طيب نتمنى منه أنه يعيد الاتصال عشان نستقبل اتصاله بشكل أوضح. نذكر برقم التواصل 7282880.

هنا رسالة بتقول: تحياتي لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وتحياتي لكل العاملين في طاقم الإذاعة نواف حميد الوصابي من وصاب الأسفل. شكرا كثيرا يا نواف. نذكر برقم التواصل 7288 2088.

حياكم الله مستمعينا الأكارم من جديد. قد كان معنا اتصال وانقطع. طبعا هنا رسالة من منال بتقول تحياتي للشيخة غالية بتول وللمخرجة سوسن، دائما تنيرينا بمواضيعش وكلماتش، وأطلب زامل وحدة الساحات. كل التحية للشيخة منال ومن العيون وحدة الساحات، طلعيه لها يا سوسن.

0: الآخر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من معنا؟
1: معك عبد الرحمن الضبري.
0: أهلا يا عبد الرحمن. الصوت بوش مدري كيف يفعل. الصوت مش واضح.
1: أيوة ما أفكرك أنا والله. تحياتي لكم إذا عدا فاقف أم الجميع الشاهدين عليها.
0: كذلك التحية لك.
1: وبالنسبة لموضوع أمس والله العظيم يا أختي إنه يقطع القلب. وبعدها عن جو المطار أحوالك أنت شبه بالدين والإسلام يعني مجرد جثة يعني فعلوا بها هكذا. وهذا تشويه يعني لمبادئهم وأخلاقهم وحزبهم ودينهم. هذا هو يعني يمني أصل يمني. هذا هو إنسان يهودي ولا هذا إنسان يمني بثوب بدي يقول حلو هذا الإجرام ما هو سافر والله.
0: الله المستعان. ويعني هذا
1: شوه يعني بسمعتهم وبدينهم وبأخلاقهم الذي كان يجلسوا يحدثون أوري عن الإسلام وعن الذبح وعن يعني هذا حرام ولان يفعلوا بهذا وهي جثة. هذا العمل بكله هذا والله ما هي من أخلاقتي ولا تشبهتي.
0: الله المستعان فعلا.
1: وعلى جميع الناس انه يعتبر ويكون الحميس في قلبه ان شاء الله والانطلاق ان شاء الله الى جميع الجماعات يعني قدام بيشوف يعني هذا حاجه بين يعني في هذا الحاجه وشيء ما بالك بانسان لو تحموا البلاد كيف حيفعلوا بها وكيف حينقلوا بها يعني ندري.
0: الله المستعان. احنا باذن الله لن يقتحموا بلادنا ولن يقتحموا وطننا ما دمنا يعني تحت ظل هذه الرايه المحمديه.
1: الله معنا مهما عملوا. الله معنا مهما عملوا ان شاء الله. ان شاء الله نحن لو ما نصل ان شاء الله القدس مش غير الى مكه ان شاء الله الى القدس
0: باذن الله. شكرا كثيرا.
1: وجيل جاء بعد جيل ان شاء الله
0: باذن الله. شكرا كثيرا.
1: تاتي لك وللجميع الطاقم كامل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.
0: والتحيه مني لكم. شكرا. في امان الله.

0: حطوا صوت الراديو لو سمحتوا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معكم ابو مجاهد.
0: من؟
1: ابو مجاهد.
0: اهلا يا ابو المجاهد، حياكم الله، تفضلوا.
1: لقيته ولا نجينا سنكر الادوان ما ثواب عنه الضربات يقصني ذا يخضعنا ويخضعنا، لكن تعاون الله توقيته لن نخضع ولن نرتاح الا لله سبحانه وتعالى.
0: الله يحفظكم يا ابو المجاهد، شكرا كثيرا على المشاركه.
1: شكرا على الخدمات.
0: سلامتكم، في امان الله.

هنا رسالة بتقول تحياتي ليش يا أستاذة بتول ولسوسن والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. أطلب زامل نيران الثأر من بنت أب مهد الحياة. شكرا كثيرا يا بنت أب، وإن شاء الله هذا زامل نيران.

هنا رسالة بتقول: السعودية التي قتلت أطفال اليمن عواقبهم وخيمة. السعودية التي تولت أمريكا وإسرائيل وهم يقولوا أنهم أنه خادم الحرمين وهو ليس إلا خادم أمريكا وإسرائيل، عواقبهم وخيمة. كل التحية لكم يا أستاذة بتول، معكم المذيع علي إبراهيم. أهلا وسهلا المذيع علي إبراهيم، شكرا كثيرا على الرسالة.

0: معنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معكم ابو هجوم الزين من محافظة حجة.
0: من؟
1: ابو هجوم الزين من محافظة حجة.
0: اهلا يا ابو هجوم، تفضلوا.
1: لا نوجه رسالة الى المرتزقة اليهود الصهاينة في جبهة تعز الذين مثلوا امس بجثة المجاهد اليمني، ونقول لهم لقد اختصرتم علينا كثير كل الشكل لدناءتكم. يسرنا أن نقدمكم للعالم هؤلاء من نقاتلهم ونسعى لتحرير اليمن منهم. حفنة من المرضى مجهولي النسب ومطعوني الرجولة وفاقدي الشرف. إنهم مجموعة مختلة أكثر إنجازاتها التمثيل بكفة هامدة والتفاخر بذلك. هؤلاء هم ممسوسات الريال السعودي. هؤلاء من يراد لهم حكم اليمن، وهؤلاء أنفسهم من سنكتثهم عن بكرة أبيهم على مرأى ومسمع الجميع. نحن نسد للبشرية معروفا ونقاتل نيابة عنهم
0: بإذن الله. شكرا كثيرا يا أبو هجوم.
1: شكرا، ونطلب زامل. أي زامل؟
0: يلا شكرا، في أمان الله.
1: أمان الله.

0: اتصال. الو، وعليكم السلام، من معانا؟
1: معكم علي ابراهيم قوارة.
0: اهلا يا ام علي، تفضلي.
1: علي ابراهيم قوارة.
0: اهلا يا علي، حيابك.
1: الله يحييكم.
0: تفضل.
1: لما يعتز شهيد اليوم، بل تعتز انسانية واخلاقكم، اي خزي هذا الذي تتفاخرون به، واي سقوط دني تتضاغطون به فيه، وانتم تتباعثون بجثمان مجاهد قضى نحبه مقابلا غير مدبر. ان هذه الافعال الحقيره لا تزيدكم في عيون الاحرار الا زغرا، ولا تكشف الا عن عقول نجسه قبل ان تتنكف في بها في الارض التي تدنسوها. بالله عليكم، كيف لمثل هؤلاء المرتزقة والأمثال أن يؤمنوا على وطن أو على عرض؟ كيف لمن استباح حرمة الموت وخان عهد الإنسانية أن يتحدث عن الشرف أو المشروع؟ هذه المرتزقة الذين تباعثوا بجثمان مجاهد بطل يمني يدافع عن عرض اليمن وعن عرض اليمن وعن دينه وعن وطنه، فهكذا تسوون بالمجاهدين الأحرار. فهكذا أبكت المجاهدين الأحرار التي هي أخونا المجاهد، مجاهد في سبيل الله، أتفعلون به هكذا وأنتم تحدثون عن الإيمان والصلاة؟ كذب، هذا كذب عندكم. لا صلاة عندكم، ولا دين ولا إسلام ولا أي شيء. أسراكم عندنا بالحفظ وفي الدين، ولن نفعلهم. أسراكم عندنا أخواننا. بالله عليكم، هكذا تصوب إخواننا؟ أما أخوانكم الذي عندنا لم نصوبهم، بل عالجناهم، أطعمناهم، أسقيناهم. هذا من حبنا إلى إخواننا الأصحاب المشرفون إلى عندنا. والشكر لكم، والشكر لك أختي بتول وأطلب زامل الضربة المشهورة.
0: شكرا كثيرا.
1: شكرا كثيرا.
0: في أمان الله. نختم ولا نزيد؟

0: نقطع صوت الراديو وبعدين نقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، من معانا؟
1: معاش عبد العزيز اللتن.
0: حياكم الله.
1: أولا تحياتي لبنتنا الغالية الإعلامية المحضرمة في قناة الإعلام بتول. تحياتي لش، تحياتي لتوسن جاهد.
0: حياكم الله. أيوة سوسن.
1: تحياتي لبنتنا الغالية صاحبة الأنامل الذهبية إمبراطورة ملكة الإخراج.
0: الله الله يا سوسن حركاتش. أيوة.
1: سوسن مجاهد. تحياتي لجميع طاقم إذاعة آفاق الوعي والبصيرة. أختي الكريمة الفاضلة العدوان لا هم لهم إلا ما يفعلوه في اللجنة الشعبية والجيش الوطني. مثلوا بجثة الأسير، يعني هذا لا يرضى بالله قانون ولا شرعا ولا الأحكام السماوية، وهذا من وقاحتهم ومن ندالتهم. يعني شهيد، يعني الأسير بدو أسير عرب مهما كان أسراهم عندنا، يعني يحظوا بجميع الاهتمام، يجارعوهم بيأكلوهم بيلبسوهم، وهؤلاء الأوغاد الأنذال الأنجاز الرذائل هؤلاء لا يوجد لهم، لا يقولوا إحنا مسلمين وهم مصلين كذابين دجالين خداعين خارجين عن حدود الله، هذا أسير. ولكن هذه هي يبيلتهم ودينهم الدين الإسرائيلي، ما بيفعلوا هكذا إلا في إسرائيل. فأقول أختي الكريمة إحنا لنا مبادئ وقيم وأدب، ولكن هؤلاء يعني اتسعوا كل الأدب وكل الإخلاق وكل، وبيفعلوا مثل ما بيفعلوا الفلسطينيين في قطاع غزة. الله يصيبهم الله ينتقمهم. أما النظام السعودي أختي الكريمة، الشعب اليمني يعني جاهز على قدم وساد ومستعد أن يضحوا من أجل كرامة هذا الشعب ومن أجل إخراج حقوق المسلوبة والمنهوبة من قبل النظام السعودي. وأنا سمعت يعني مطبع فيديو للسعودي الذي بيت جنب المرقص والملهات، يقول كيف أربي بناتي كيف أربي بناتي، ولكن بعد ما قال هذا الكلام تم القبض عليه ووجع السجن. هؤلاء كلاب يا أختي الكريمة، هؤلاء قد انفتحوا وفعلوا المراقص والملاهي، ليكن الله سبحانه
0: يعني
1: وتعالى.
0: يعني ما يشتونا إلا على سب، يعني يشتونا نسلم لهم، وإن هذا عشان يفعلوا نفس ما بيفعلوا عندهم، ونعيش الحرية الذي بيعيشوها هم. يعني الحرية مش حرية التعبير، هم يشتوا حرية التعبير، يشتوا حرية الملاهي والمراقص، ولا ما حرية التعبير. والله إنهم بينزلوا يسبوا أنصار الله وهم في مناطق سيطرتهم وجالسين وعايشين، والله ما واحد بيتعدى عليهم.
1: هؤلاء يا أختي الكريم لا هم لهم ولا هم لهم ولا جتر إلا يعني يشمتوا في الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى غيور على دينه ودين الله ودين محمد هو معروف. إحنا لا نسبح بهذه الأشياء، ولكن الله ذات السماء والقوات الصاروخية وسلاح الجو المسير يعني موجود، وعن دق أوكارهم وعن دق منابع نفطهم أينما وقعت وأينما كانت.
0: فعلا.
1: والله يسدد رمياتنا ويسدد أقدام المجاهدين في كل جبهة.
0: يا رب الله يحفظكم يا أستاذ.
1: تحياتي ليش، وأطلب من أختي سوسن مجاهد تبشروا سلمان بضربة خاطفة نختطف روح من أحشاء قطف، وتحياتي ليش.
0: شكرا كثيرا، في أمان الله.
1: يلا مع السلامة.
0: في أمان الله.

0: نزيد نستقبل ولا نختم؟ طيب إذا شكرا كثيرا لكل من شارك معنا سواء باتصال أو برسالة. في الأخير مثلما تكلمنا في كل الحلقة، خلاصة الخلاصة، ما حصل مع الإمام الحسين عليه السلام وحفيده الإمام زيد عليه السلام ويعني كل المجاهدين وكل الأبرار في كل زمان ومكان يحصل مع أبناء الجيش والقوات المسلحة اليوم، ولا يزيدهم يقينا أو لا يزيدهم إلا يقينا أنهم على الحق وأن أعدائهم على الباطل، وأن ما داموا على الحق فإن الموت بطعم العسل في هذا السبيل وفي هذا الطريق وهذا الدرب. شكرا كثيرا لكل من شارك معنا واستمع إلينا، وكل الاعتذار لمن لم نستطع استقبال اتصاله أو قراءة رسالته. لنا لقاءات في فترات أخرى مع الزملاء في بقية الأيام ومعي في الاثنين القادم. إلى ذلك الملتقى، دمتم بخير، في أمان الله.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
3: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفاتر
6: في وضعنا الداخلي، أتمنى أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل تحت عناوين متعددة، عناوين ومشاكل اجتماعية سياسية غير ذلك. الحالة التي نحن فيها لا زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار. نحن لازلنا نعاني من العدوان والحصار والاستهداف، وجزء كبير من بلدنا هو في حالة احتلال. أولوياتنا واضحة، ويجب أن يبقى كل اهتمامنا بالدرجة الأولى متجها إلى التصدي للأعداء وإلى الوصول إلى تحقيق سلام عادل بكل ما تعنيه الكلمة، لا نفرط فيه لا باستقلالنا ولا ببلدنا ولا بديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار.
7: مع الله ضايعنا قلنا الهدى والدين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهاليكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عدة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عمرو الخرساني استشاري الأمراض النفسية والعصبية. كونوا معنا. مستمعينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفنا الدكتور، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-20-88 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-01-01-33-08-2. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور عمرو الخرساني استشاري الأمراض النفسية والعصبية.
2: أهلا وسهلا بكم أستاذ فارس والجمهور الكريم،
1: حياكم الله. لطالما مستمعين الكرام يعانون من أمراض نفسية وعصبية، والبعض المجتمع يظن بأنها وصمة عار لدى المريض، ولا يدركون بأن المرض لا يستطيع الإنسان أن يتجنبه، وإنما طرق الوقاية.
2: صحيح.
1: ومن هذه الأمراض كانت حلقتنا الأولى عن الجزء الأول من الأمراض النفسية والعصبية، اليوم ستكون حلقتنا الجزء الثاني الذي الوسواس القهري. دكتور، لو توضح لنا ولمستمعينا الكرام ما هو الوسواس القهري وما هو الانفصام، ثم نعرج على الاكتئاب وعلاقته بالشتاء، بداية مثلا بالوسواس القهري.
2: الوسواس القهري من اضطرابات التي كانت تصنف سابقا ضمن اضطرابات القلق، لكن في التصنيفات الحديثة أصبحت تصنف لوحدها كونها تضم طيف واسع من الاضطرابة الوسواسية. أبدأ أوضح للجمهور أنه الوسواس القهري اضطراب نفسي وليس له علاقة بالوسواس الشيطاني أو ما يعالجه قراء القرآن والعاملون في الطب الشعبي.
1: نعم.
2: اضطراب الوسواس القهري يشمل مثلا عند الإنسان وسواس النظافة، ووسواس ترتيب الأشياء، وسواس أفكار تدخل على الدماغ رغم أن الإنسان يراها سخيفة وليست ذات جدوى، ولكنه مقهور لسبب كيميائي في الدماغ أنه ينفذها للتخلص من هذا القلق، وكل ما نفذها كل ما عادت من جديد وبشكل أقوى. يعني يقولنا يديه وسخانة فتوجه الحمام أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، يعني هو يكرر عملية النظافة كل ما خرج كل ما استمرت.
1: أيضا الوضوء
2: كذلك، ترديد الآيات القرآنية، يعني يستهلك وقت كثير جدا لدرجة أن المحيطين فيه يتضايقوا منه، وهو فعلا يكون مضايق من نفسه، يعني ما يعملهاش مثلا نكاية في الآخرين، لا يكون متألم ألم شديد أنه ضيع مثلا دراسته مع إذا هو طالب أو عمله إذا كان عامل، فيعيد عمل الأشياء عديد المرات، يعني أحيانا تصل لسبعين ثمانين مرة ما يشغلوا عنها إلا انغماسه في عمل آخر. فهذا الوسواس القهري يكون عبارة عن فكرة إما وحدها، وغالبا تكون متبوعة باللي هو الفعل القهري اللي هو للتخلص من قلق الفكرة.
1: دكتور، هذا الوسواس القهري،
2: نعم،
1: مثلا هل هناك مثلا أعراض ما مثلا مثل هذا؟ أنت ذكرت مثلا هذه الأعراض، تكرار فعل الأشياء،
2: نعم،
1: علاقة مثلا مع الأسرة، مع المجتمع، مع سوء الظن مثلا، فلان يريد بي مثلا سوء.
2: هلا هذا بنتكلم على موضوع سوء الظن والأفكار اللي هي تخص أنه في ما نتكلم عليه أو ما نتآمر عليه، هذا في موضوع الفصام إن شاء الله. الوسواس القهري هو مشكلته مع أسرته أنه مثلا خزان الماء يخلص في خلال نص يوم، يعني اللي كان كيف يوم لمدة شهر أصبح الآن لو ما عندهم واحد عنده وسواس نظافة يخلص في خلال يوم، أو اللي عنده عمل أو دراسة يهملها بشكل كامل يحصل تدهور وظيفي أو تدهور أقول لك في عمله أو في دراسته، يعني بدل ما هو مهتم مثلا يكتب واجباته ويذاكر الامتحان غدا وهو منغمس تماما في تكرار الفعل اللي هو مجبور عليه.
1: نعم.
2: وهو عدة أنواع، يعني أنواع كثيرة، يعني حتى من ضمنها اللي هو تجميع الأشياء في البيت،
1: الملابس
2: الأشياء القديمة الكذا، هذا أيضا من أنواع الوسواس القهري. تسأله ليش؟ يقول لك مش عارف والله.
1: هكذا.
2: نعم
1: دكتور، هل كثرة النظافة مثلا، هل كثرة التفكير أو حب النظافة تعني بالضرورة أن الشخص مصاب بالوسواس القهري؟
2: لا، أحيانا يكون سلوك الإنسان أنه يحب أنه يكون نظيف ويعيد ترتيب الأشياء حتى ولو هو بشكل متكرر، لكن مش مؤثر على عمله. يعني إذا كانت ربة بيت مثلا مهتمة بالنظافة لكن ما تقصرش مثلا في وقت الغداء جاهز ترتيب الأشياء بالنسبة لأولادها ولزوجها، كل شيء مرتب في وقته، يعني ما حصل تدهور وظيفي. إنما هي نظيفة طبعها، نظيف أكثر من مثلا من أخواتها وجيرانها وكذا،
1: هذا أفضل.
2: لكن إذا أصيبت بالوسواس القهري نفس ربة المنزل هذه، هنا تلاحظ أن زوجها يشتكي، أولادها يشتكوا، الغداء مش جاهز في وقته، الأشياء حقنا مش مرتبة، اللي هو نظافة مثلا اللي هي أقول لك غسيل الملابس والأشياء هذه مهمل تماما لأنها هي منغمسة في تكرار فعل ليس له معنى.
1: نعم صحيح. وقد رأينا مثل هذه الحالات، البعض مثلا من الأخوات والأمهات تغسل الجرس 10 مرات.
2: 10 مرات صحيح. أيوه تقول لك مش عارفة، بس شاعر أنه لازم تظل تغسله، لأنه قد أنا أقول لك الفكرة هذه حق غسل الكوب أو الصحن مسيطرة عليها بشكل غير عادي، رغم أنها متأكد أنها الفكرة سخيفة.
1: نعم. دكتور، هل يمكن أن يكون الوسواس القهري مثلا مرتبط بالدين أو بالطهارة أو الخوف من إيذاء الآخرين أو أي شيء آخر؟ لأنه البعض مثلا بيظن على أنه البعض مثلا من المتدينين وخصوصا طلبة العلم أول ما يبدأ الوسواس القهري تراه أنه يتوضى مرة بعد مرة، يعني يتوضى يجلس دقائق وممكن نص ساعة ساعة هو يتوضى،
2: تفوت الصلاة يفوت الفرض. نعم. هو يكرر الوضوء.
1: صحيح.
2: هنا وسواس قهري لأنه فاته شيء مهم اللي هو الفرض نفسه.
1: نعم. أعرف واحد من العلماء كان كذي، واحد من طلبة العلم كان يجلس يتوضى واصل ويخرجوا من الصلاة جماعة وهو عاده بيتوضى.
2: هو يتوضى. يعني دخل، يعني أصحابه بيكونوا دخلوا وهو يتوضى وكملوا الصلاة وهو ما زال يتوضى.
1: أي فدرى أحد العلماء به وخرج له من الجامع، أول ما كملوا الصلاة خرج له طمرة بين البركة قال له خلاص طهرت طلع يا ولد. دكتور، هل يدرك مريض الوسواس القهري أن أفكاره غير منطقية؟
2: نعم، يعتبرها سخيفة كمان، لكن لا قدر له على التوقف عنها، يعني مجبور من بسبب نقص مادة السيروتونين وزيادة مواد أخرى أنه يكرر هذا الفعل لسبب لا يعرفه طبعا، يعني هو مش عارف أنه في شيء غلط في دماغه.
1: دكتور، هناك ما أقول لك يعني سوء فهم، مش سوء فهم ولا خلط بين الوسواس القهري والانفصام الشخصي.
2: نعم.
1: لو توضح لنا مثلا، لأنه الوسواس القهري ليس لا يعتبر سلبيا.
2: نعم.
1: وإنما هو على ما قلت أنت أخف ضررا على المجتمع.
2: صحيح.
1: بينما الانفصام
2: من أعراضه مثلا اللي هي الأوهام، الهلوسة السمعية أو البصرية أو الحسية، يعني أفكار لا ترتبط بالواقع خالص، ومع ذلك المريض مؤمن فيها إيمان قطعي، يعني كل ما حاولوا الآخرين يثبتوا له بالدليل القاطع إن أفكارك هذه غلط هو يصمم عليها. مثلا إخوانه يحبوه، هو عارف متأكد إنهم يحبوه، لكن لو شافهم يتكلموا يقول لك هذا متكلموا عليا.
1: أيوه.
2: إن هذه نسميها أوهام ارتجاعية، أو اللي هي أخص منها شوية اللي هي موضوع إن الآخرين يتآمروا علي، أبي يتآمر علي، أبي شي يدمر سمعتي، أبي يتآمر مع جهات خارجية ضدي، ينقل أسراري. طيب إيش الدليل الحقيقي؟ يقول لك ما فيش دليل لكن أنا متأكد منها. يعني اختبار الواقع لا يمكن تنفيذه، يعني هو نفسه يقول لك قد جربت 1000 طريقة ان انا اثبت هذا الشيء ومش قادر. تمام. كل ما حاولت اثبت ان ابي تامر علي اكتشف ان ابي يحبني واكثر شخص داعم لي في الحياه، لكن الفكره ما زالت مسيطره عليه كوهم. او شخص اخر يسمع صوت الصوت يقول لك هذا صوت ملائكة أو صوت شياطين أو صوت إنس،
3: يعني هلاوس،
2: هلاوس سمعي أو هلام أو إنه يشوف أشياء غير موجودة. هذه أيضا اختبارها في الواقع، يحاول يثبتها، يدور على المنزل 100 مرة يدور مصدر الصوت هذا، يقول لك ما حصلته، أو الصورة هذه ظل يطاردها وهي أمامه تتنقل معاه من مكان إلى آخر. هذه هنا اللي هي نسميه ما له أي ارتباط، لكن المريض مريض الوسواس زي ما قلنا ما كان متأكد أن فكرته غير منطقية، مريض الفصام متأكد أن فكرته منطقية بشكل أو بآخر حتى لو ما قدر يثبتها.
3: نعم دكتور، نفهم من كلامك على أنه هل سماع الأصوات غير موجودة يعني دائما الإصابة بالانفصام؟
2: لا، السماع الأصوات إذا كان مفرد مثلا قد يكون مرتبط بمرض الاكتئاب، قد يكون مرتبط باضطرابات نفسية أخرى أو اضطرابات عصبية زي الصرع، زي أنواع معينة من سرطانات الدماغ، يعني تثار القشرة السمعية بحيث أنه يسمع الصوت. وفي شيء أخص من ذلك اللي ممكن يكون موجود سماع الأصوات بدون ما يكون مرتبط بالأصوات، اللي هو تعاطي مادة الحشيش.
3: نعم.
2: تخلي الإنسان يسمع أصوات تقريبا معظم اليوم.
3: فكيف نفرق دكتور بين الإصابة بالانفصام والاضطرابات النفسية الأخرى مثلا؟
2: يعني كل شيء مرتبط على قصة المريض ومن حوله.
3: نعم.
2: يعني مثلا جاء لي شاب عمره 18 سنة، متأكد إنه يسمع أصوات والناس تأمنوا عليه، وحصل له تدهور شديد في حياته ودراسته وعمله، ويوصلوا أبوه وإخوانه ويبكوا عليه وهو يتألم لألمهم، لكن أقول لكم أنتم السبب في دماري، أنتم السبب في في في في حياتي. فكل شيء نحن نأخذه من المريض ومن أهل المريض.
3: نعم.
2: ونقارن بين وجهتين النظر. طيب المريض نسأله إيش دليلك، يقول لك ما فيش عندي دليل، لكن هي
3: نعم يسمعكم الدكتور يخلص النقطة ويسمع يجاوب عليكم.
2: تمام، إنه أسمع الصوت والصوت هذا حقيقي بالنسبة لي وأنا ما أكذبه، هو فعلا يسمع صوت، لكن الصوت هذا ناتج عن زيادة مادة الدوبامين في القشرة السمعية، وإذا شاف صورة فهي زيادة مادة الدوبامين في القشرة البصرية، فهو زيادة كيميائية مفرطة مرضية ومحتاجة أدوية أو تدخل من نوع أو آخر.
3: نعم. مرحبا أختي.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، الدكتور يسمعكم تفضلوا.
4: ممكن نسأل الدكتور؟
2: تفضلوا.
4: يا دكتور معنا مريض عنده وسواس توهمي، تمام؟
2: أها.
4: ومع مرور الأيام يعني اكتشف الأطباء مع العلاج عملوا له فحوصات قالوا بأنه عنده ارتفاع هرمون بالغدة الدرقية، هل هرمون الغدة الدرقية يعمل على اضطرابات نفسية وعصبية؟
2: هو زيادة هرمون الغدة الدرقية يرتبط جزئيا في الاضطرابات النفسية. في البداية اكتشف انه عندما يقل هرمون الغدة الدرقية يصاب الانسان باكتئاب، واكتئاب شديد، ولاحقا اكتشفوا عندما يزيد الهرمون ممكن تتخلل زيادة الهرمون لهرمون الدرقين اللي هو مثلا نشاط هوسي نسميه شوية مش مرتبط بالأوهام، إنما مرتبط بأنه عصبي طول الوقت، عدائي، انفجاري في تصرفاته، اندفاعي، لكن ما يرتبط بمسألة أنه يتوهم أنه عنده وهم. قد يكون موجود الاثنين مع بعض، أنه عنده ارتفاع في هرمون الغدة الدرقية وعنده أيضا اضطراب فصامي مثلا.
4: أيوه هذا موجود.
2: أي نعم، فإذا قد يكون الغالب أنه عنده مشكلتين، يعني مشكلة يعالجها طبيب الغدة الصماء ومشكلة يعالجها الطبيب النفسي.
4: بداية العلاج قالوا بأنه وسواس توهمي، بس مع مرور الأيام اكتشفوا الأطباء بأنه عنده ارتفاع بالغدة الدرقية.
2: أي نعم، وبالتالي يتعالج ضروري يتعالج عند طبيبين.
4: أيوه هو يتعالج عند دكتور نفساني الدكتور أيمن علوان.
2: أي نعم، والطبيب الغدة الصماء برضو لازم يتدخل ويعالج المشكلة اللي هي خاصة بالغدة الدرقية.
4: لا هو نفس الدكتور النفساني هو اللي يعالج الغدة الدرقية الآن.
2: ممكن
4: يا دكتور ممكن تشرح لنا عن مرض الوسواس التوهمي بعد إغلاق المكالمة؟
2: إن شاء الله.
4: ولو سمحتم إذا رقمكم موجود يعني نشتري نكتب لكم علاج، نشتري نستفسر أكثر عن العلاج.
2: إن شاء الله أنا بضع رقمي عند الإخوان هنا في الاستديو.
4: نعم.
3: حاضر، إحنا عندنا نرسل لكم رقم الدكتور الأخت المخرجة. ولا يهمكم، وإذاعة آفاق في خدمتكم، والطبيب متعاون ومتفاعل وما جاء إلا يساعد الجمهور في علاج مرضاه.
2: نعم.
4: شكرا لك دكتور فارس، وأتمنى أن ترسلوا لي الرقم أو تحولوني للمخرجة لتغيير الرقم.
3: حاضر الآن دقائق والرقم عندكم، أنا أرسله تلقائيا.
4: إن شاء الله.
3: يلا. دكتور وصلنا إلى النقطة الذي ذكرتموها الذي هو الانفصام والاضطرابات النفسية. بمعنى السؤال الذي هو هل يتغير سلوك وشخصية المريض مع الانفصام؟
2: نعم يتغير بشكل دراماتيكي. أول شيء اللي هو من الناحية الوظيفية، مثلا كان عامل في مزرعته أو في مصنع أو طالب في مدرسة، نلاحظ أن سلوكيته انتهت تماما، يعني لا يروح العمل لا يروح المدرسة، كلهم بحسب فئته العمرية. أيضا من في المنزل، بدل ما كان هذا الإنسان اللي جالس يسأل عن أمه ويخدم أبوه يتدخل مع أخوانه في كل شؤونهم، لاحظوا الآن أصبح منطوي حذر، عيونه فيها مليئة بالشك، متسعة طول الوقت، خائف طول الوقت، وأحيانا اللي هي المرحلة اللي نخاف منها أنه يبدأ يكون عدواني،

0: المريض اللي يصبح يشكل خطر على نفسه أو يهدد لا قدر الله بقتل نفسه، هنا لازم يكون إجباري أنه يتحول على الطبيب النفسي. لكن اللي نتمناه من الجمهور الكريم، أول ما يلاحظوا تغير سلوكي زوروا الطبيب، خاصة إذا كان بدأ ينطوي مثلا، سواء كان مريض اكتئاب أو وسواس قهري أو مريض الفصام، لأنه هنا في علامة خطر بادية تحصل. فبدل ما خليها تحصل لآخر مرحلة، أفضل نحن نتحرك إلى الطبيب النفسي في أول المراحل.
1: نعم دكتور، وهذا مهم جدا هذا الموضوع. دكتور، المعاناة الأكثر على أن المصاب انفصام بالفصام لا يستخدم علاجه، نصيحتكم في هذا الجانب؟
0: زي ما قلنا أن المريض في اختبار الواقع متأكد تماما من أوهامه من هلاوسه، وبالتالي لما يأخذ العلاج حتى لو أخذ مثلا لمدة شهر، يلاحظ انخفاض في نسبة التفكير أو في نسبة الهلاوس. الغريب أنه بدل ما الشيء هذا يشجعه أنه يستمر في أخذ العلاج، لا، يقول لك العلاج هذا قطع عني أفكاري، أنا كنت متأكد من الأفكار هذه، أنا كنت متأكد من الأصوات هذه. لكن بعد مثلا حصل أنه استخدم العلاج ثم قطعه، واستخدم العلاج ثاني مرة وانخفضت الأعراض ثم قطعه، بعد ممكن في الدراسة تقول أنه في رابع أو خامس نوبة يبدأ يؤمن فعلا أن هذا مرض، ويبدأ يكون أكثر التزاما أكثر من النوبات الأولى في المرض.
1: نعم، لكن أنتم مثلا بالتأكيد أن لديكم رسالة للمجتمع توجهها أصلا أولا للأسرة، للمحيط المرتبط به، سواء زوجته أخوه أبوه أمه أخته، والرسالة الأخرى للمجتمع حوله
0: اللي هم المجتمع القريب. في البداية يعني في أكثر الحالات، ما بقولش كلها، في أكثر الحالات يتألموا أنه مريضهم أصبح كما يقال في المجتمع، وهو لفظ خاطئ، أنه مريضنا معنا مريض مجنون. فينقسم هنا إلى نوعين المجتمع، اللي هو القريب، مجتمع يأخذه للطبيب والمعالجة، ومجتمع يكره أنه يعالجه. تمام، يعني يفضلوا أحيانا أنهم يقيدوه في البيت ولا أنه يتعالج، رغم أنه يتعالج ويرجع طبيعي ويرجع لمدرسته أو لعمله. فوصمة العار هذه هي اللي نوجه رسالتي للمجتمع، أنه يعني لا تعتقدوا أن المرض عيب، المرض لو يعني يعتبر نوع من أنواع الأمراض الباطنية الآن، ولو أساس كيميائي في الدماغ، وهذا الأساس الكيميائي نحن نوجه له الأدوية، اللي هو الطبيب النفسي أو المعالج النفسي، نوجه الأدوية والجلسات النفسية بحيث أنه المريض يوصل إلى قناعة شديدة أنه هذا مرض، اللي نحن نسميها السايكو إدوكيشن، تعليمه. وبعد ذلك اللي هو ما دام خفت العرض مثلا، لنقول خفت الأصوات وخفت بنسبة مثلا 50%، إذا لازم نستمر، وحسب قانون الطب يقول أنه لازم نستمر في أول نوبة أو ثاني نوبة من 6 شهور إلى سنة، وبعد ذلك يتخفف العلاج وممكن يقطع. يعني لا يعتقدوا أنه مرض غير قابل للشفاء، الحمد لله رب العالمين تطور العلم وأصبح العلاج المرض النفسي بشكل عام تعالج نسب بسيطة اللي يصعب فيها العلاج، وقد استمر مثلا لنقول إلى 3 سنوات. يعني هو مرض مزمن بطبيعته، لكن إزمانه ليس كإزمان مرض السكري أو الضغط. مريض السكري يبدأ بعلاج واحد، ممكن ينتهي بالمصاب في 4 علاجات بالإضافة إلى حقن الإنسولين.
1: نعم.
0: ومدى الحياة هذه الأمراض ممكن تبدأ ب4 أدوية، لكن بعد ثلاث سنوات ممكن أخليه كعلاج وقائي نوع واحد من العلاج، قد يستمر عليه 3 سنوات، قد يستمر عليه سنة بحسب تفاعل المريض. المريض عندما يصل إلى المرحلة اللي يكون مشغول فيها بعمله بدراسته بشكل كامل، يعني دماغه أصبح مشغول خارج مش مشغول في أفكاره الداخلية، خلاص أنا هنا أقول للمريض الحمد لله رب العالمين أنت بخير، ممكن تقطع علاجك. لكن مريض السكري ومريض الضغط إزمانهم شديد، يعني المريض يبدأ بعلاج وينتهي لي ب5، وممكن عدمه مش تحت السيطرة المرض نفسه.
1: هل ممكن دكتور على أنه هناك مثلا، على سبيل المثال، بالتأكيد أن هناك أسباب وعوامل خطورة تؤدي إلى الفصام؟
0: نعم، الأهم الأسباب اللي هي دائما تنقسم الأسباب الإصابة بهذا المرض إلى أسباب جينية تقريبا تكون أكثر من 30%،
1: يعني وراثية.
0: فبالتالي وجود أشخاص مصابين في الأسرة، يعني قد يكون جد، قد يكون أب، قد يكون عم عيال عم عيال خال مصابين بهذا المرض، فإذا تغير سلوك المريض هذا عامل خطر كبير يدل أننا لازم أعالجه بسرعة. وما دام الجينات فيها مشكلة فالعلاج ممكن يطول شوية، بس برضو خلال 3 سنوات ممكن يكون وصلنا إلى حد بسيط من الأدوية الوقائية وليست العلاجية.
1: نعم.
0: الأسباب الوراثية، عفوا اللي هي البيئة، من مجتمع قاسي، من فقدان وظيفة، من طلاق، من موت أحد الزوجين، الوالد أو الوالدة. هذه الأسباب أيضا تساعد على نشوء هذا المرض أحيانا من العدم، حتى لو ما كانش في أسباب وراثية. وهذه برضا أيضا تعالج بالطرق اللي هي الاعتيادية،
1: العزلة.
0: هو يبدأ أيوة المرض يكون أول شيء منعزل فجأة بدون سبب إنذار، يعني كان اجتماعي وبعدين لما فقد وظيفة أصبح منعزل في البيت. طبعا في البداية نحن نسميها فترات اللي هو الجريف أو الحزن. إذا امتد الحزن هذا أكثر من شهرين، لازم المجتمع اللي حوله يبدأ يسحبوه، اللي كان يجلس معاهم، يخرج معاهم، يلعب معاهم كرة، جيرانه لما يشوفوا في هذا الوضع. أنا أعتقد أنهم يفترض أنهم يمدوا يد العون، يساعدوا الأسرة ويشجعوهم أنه روحوا للطبيب. ممكن تكون المسألة هذه لن تعالج في الأصل بعلاج واحد، لكن لما أو بجلسة نفسية، لكن لما امتد المرض إلى مثلا واحد فقد وظيفته سنة 2024 نتيجة الوضع الاقتصادي، في سنة 2026 ما عاد أحد شافه، هو يعتقدوا في البداية أنه خجل ماشي يوري نفسه للناس، لا الراجل مصاب بالاكتئاب، أحيانا قد مصاب بالفصام.
1: نعم.
0: هنا لازم من قبل ما تفوت السنتين هذه أنه يكون قد المجتمع سواء القريب منه أو اللي هو محيطه وجيرانه وأصدقائه، لازم يمدوا العون ويساعدوا الإنسان، تعال خرج معنا، تعال نروح نزور الطبيب، مش شيء عيب. لكن المشكلة أنه بعدين في بعد 4 أو 5 سنوات يصبح المرض فعلا مزمن ومحتاج بعدين فترة طويلة في العلاج.
1: نعم. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
2: أيوة السلام عليكم يا دكتور فارس إدريس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معنا فارس إدريس.
1: نعم تفضلوا الدكتور يسمعكم.
2: يا دكتور عندنا مرض يعني فيها مرض من داري، ما هو يعني هذا المرض؟ اشريك تقول لنا ما هو هذا المرض؟
0: اشرحي لي الأعراض.
2: فيها يعني تتوهم وتشوف قبلها مدري ما هو بيمشي فوق أو في الجدار وهكذا، وترى بقر وشياه وما عاد تسمعها.
0: كم عمرها؟
2: قدها عجوز.
0: هنا قد يتدخل مرض الخرف المصاحب بالأعراض الذهانية. أيوة الخرف. خرف السن نسميه السينال ديمنشيا، هذه تكون مرافقة أيضا بأعراض ذهانية. فأيضا هنا معي مرضين، هذه الخرف يعالج لوحده والأعراض الفصامية هذه تعالج لوحدها. يعني يا أختي لازم تأخذ علاج للخرف الشيخوخة اللي عندها، وأيضا علاج للأعراض هذه اللي هي رؤية أشياء غير موجودة.
2: وإيش العلاج يعني ما تعالج؟
0: لازم تعرضوها على أقرب طبيب حولكم، سواء طبيب عصبية أو طبيب نفسية. أنتم في أي منطقة؟
2: يلا شكرا لك يا دكتور وشكرا لفارس إدريس.
0: شكرا لكم.
2: شكرا للمخرج والمخرجة.
1: شكرا لكم جميعا وبإذن الله تشافوا
0: إن شاء الله.
1: دكتور وصلنا إلى نقطة مهمة والذي ذكرتموها أنتم وأكدتم عليها، وهذا نقطة مهمة، أن المجتمع ينتشي له من الفصام ومن الاكتئاب.
0: صحيح يعني أحيانا أشوف صديق هو اللي يتحرك في سبيل معالجة صديقه، ويروح لعند الأب ويروح لعند الأخ، ويروح لو معه عم يعرف إن ساكن بيروح لعند عمه ويقنعهم فعلا يجيبوه. يعني الأب أحيانا يكون محرج إنه يعالج ولده ويروح عند طبيب نفسي، لكن الصديق هذا يكون هو الـ الـ الـ الـ الـ الشخص الذي سخره الله لخدمة صديقه. فلاحظناها كثير، وأنا أشكر كثير اللي يمد يد العون. يعني في الأخير يقول لك قد مريض أنا إيش دخلني، لا والله تشوفه يجري هنا وهنا، بيقول لكم هذا شخص لازم ما تفقدوه، هذا شخص له كرامته، شخص له أفكاره الإبداعية في المجتمع وفي الأسرة، فيتحرك إليهم فعلا نقنعهم يخرجوا وينتشلوا من هذا العزلة اللي قد كان بدي فيها.
1: صحيح، وإحنا وجدنا على أنه ثمرة ونتائج إيجابية لكثير من الأصدقاء.
0: صحيح والله بشكل كبير، صديق مع صديقه وصديقة مع صديقتها، يعني أمانة كأنها تدافع عن ولدها أو عن ابنتها، يعني أنه خرجوها من الوضع اللي هي فيه، لا تخلوها في هذا الشكل، إذا تحتاجوا مساعدة مالية مستعدة أقدم. والله شفنا آلاف الأمثلة وكلهم كل التحية، وإن شاء الله ربي يقدر هذه الجهود ويجزيهم خير الجزاء.
1: دكتور به نقطة شائعة لدى المجتمع بحيث أنهم بيظنوا على أنه كل من يصاب بهذا المرض سواء الوسواس القهري أو الفصام الشخصية أو الاكتئاب أو القلق أو الهلع مرتبط بضعف الإيمان أو ضعف الشخصية. لو توضح لنا هذه النقطة للمجتمع، لأن للأسف المجتمع شائع لديه هذه النظرية الخاطئة.
0: نعم، في كل الدراسات التي عملت على المجتمعات الدينية، يعني هو على المجتمع بشكل عام، لكن لوحظ انتشار هذه الأشياء الأمراض عند اللي عندهم زيادة إيمان، سواء المسيحيين والمؤمنين بالإنجيل أو المسلمين المؤمنين بالقرآن. لاحظوا أنه اللي عنده وازع ديني يكون عنده ألم نفسي أكثر، ارتباطه بالله وخوفه من الله وخوفه من العذاب يكون عنده فعلا في الأخير كم هائل من القلق، كم هائل من الاكتئاب حتى. وفي البعض توصل لحد الفصام، أنه يبدأ يتوهم أنه بيدخل النار لو أكلت هذا الشيء، أكلت عادية لو أكلتها بيدخل النار. خوفه من الله يجعله عرضة للمرض النفسي. يعني يكون عنده طاقة هائلة في التفكير وفي تحليل الأشياء. الشيء الديني اللي هو متسامح فيه يعتبره غلط، فيتألم من أبسط الأشياء. فأنا ما قلتش أنه عندهم ضعف إيمان، اللي عندهم أمراض نفسية عندهم مثله مثل المجتمع، لكن ألمهم خوفهم من الله ممكن يخليهم عرضة أكثر لهذه الاضطرابات. ومجرد أنه مثلا يعالج جلسة نفسية أو اللي نسميها جلسات الدين، إن إحنا نخليه يروح عند شيخ عالم في القرآن أو عالم في الدين ويشرح له هذه الأشياء، نلاحظ فعلا أنه هدأ. لذلك أنا رسالتي أنه لا يمكن دائما اتهام ضعف الدين عند هذا الشخص. واحد يصلي الفروض في أوقاتها، يصلي السنن، يصوم النوافل، يصوم رمضان ويتصدق ويعمل، ومع ذلك نلاحظ أنه عنده أو عندها اضطراب من نوع آخر. فما شيش أبدا هذا الربط، يعني أنه عنده ضعف ديني. الإنسان هو من من من من عامة المجتمع، المدين وغير المدين، لكن اللي عندهم ارتباط بالله سبحانه وتعالى وفي أي دين، نلاحظ أن عندهم قلق أكثر واكتئاب أكثر، لأنه أحيانا يكون عنده فهم خاطئ لآية معينة أو لحديث معين، فنلاحظه هنا يكون واقع تحت ألم وضغط نفسي شديد إلى أن توضح له الصورة هذه.
1: نعم.
0: سواء عن طريق علاج أو جلسة نفسية أو جلسة مع عالم دين. في طبعا نوع من الأنواع اللي هو الجلسات النفسية، اللي هو العلاج بالعمل، العلاج بالدروس الدينية، هذه كلها توجه للمهتمين، خاصة الدروس الدينية توجه للي عندهم ارتباط قوي بالله سبحانه وتعالى.
1: نعم. ولذلك دكتور، المجتمع في هذا الجانب البعض يعزف عن زيارتكم أنتم أطباء الأمراض النفسية والعصبية بحجة، يعني على أنه معيبة في حقي أني أسير أتعالج وأنا رجل دين، ولا وأنا متعلم ولا متفكه ولا
0: صحيح.
1: أكاديمي
0: صحيح، يعني أكثر الناس عزوفا عن الأطباء النفسيين هم المتعلمين والمتدين. يعني المتعلم يقول ليش بيجي المرض، والمدين يقول ليش بيجي المرض. المرض هذا سبحان الله له نسبة انتشار محددة وتقريبا في كل شعوب العالم. يعني مرض الفصام هذا بحدود ما بين من كل 100 لنقل من كل 1000 في حوالي 70 واحد إلى 80 واحد عندهم مرض الفصام.
1: والاكتئاب تقريبا 25%، صح؟
0: لا، الاكتئاب بحدود يعني تزيد عن هذه النسبة، توصل ممكن إلى 2%، الوسواس القهري إلى حدود 3%. يعني هذه الاضطرابات موجودة في كل طوائف المجتمع، حتى من الطفولة موجودين بنسب أقل، أو في الكبار اللي هم بنسب أكبر، لكن النسب هذه تقريبا موحدة عند كل شعوب العالم.
1: نعم. ولذلك دكتور، أنتم توجهون رسالتكم للمجتمع بضرورة التوجه إلى الأطباء واستخدام العلاج حتى يقرر الطبيب متى يوقف.
0: نعم، أنا دائما أنصح أنه ليس العيب أن تصاب بالمرض النفسي. المرض النفسي مثله مثل أي مرض، يعني أنا شبيه أحيانا حتى بالتهابات الحلق.
1: نعم.
0: بيجيالك بشكل أو بآخر، خاصة في ظروف مثل اللي عشها أخواننا في كل الجمهورية اليمنية. لكن العيب أنك تنتظره هو ينهش في لحمك وفي عقلك وأنت تتفرج عليه، أو أبوك تتفرج عليك أو أمك تتفرج عليك. لازم التوجه إلى الطبيب في أول المراحل وليس في آخر المراحل. ما وديش ابني او بنتي وقدها يعني في وضع خطير، يا يعني اما قدها تفكر في الانتحار، او قد ولدي يفكر في ايذاء عمه او خاله او كذا. يعني كل ما رحت ابكر كل ما اتجنبت نتائج كارثيه للمرض. المصيبه في المرض النفسي خاصه اللي هم مرضى الفصام، انهم ممكن يؤذون للمجتمع. مرضى الاكتئاب ممكن ينتحروا.
1: نعم.
0: وبنسب مهوله، يعني من كل 100 مريض اكتئاب 40 حاولوا الانتحار.
1: الله.
0: 10% منهم يعني ما بين 4 إلى 5 إلى 10 تصلح النساء ينجحوا في تنفيذ الانتحار ويموتوا. طيب ليش أنا ننتظر لهذه المرحلة الخبيثة؟ ونسمع كثير طبعا عن الفصاميين اللي في الأخير يقتل ابنه أو يقتل زوجته وكل أبنائه. كم سمعنا يعني ما عاد افتحوا اكسروا باب البيت اللي قد عمل المصيبة قبل يوم أو يومين أحيانا.
1: نعم نعم دكتور. ولذلك المستمعين الكرام التفاعل كثير والرسائل مستمرة. قال دكتور لو سمحت هل الجات يسبب حالة نفسية؟ لأني ما بأكله.
0: القات يحتوي على مواد اللي هي نسميها نحن شبيهة بالأمفيتامين، والأمفيتامين هذا مادة مخدرة قوية. في أول مراحل القات يعني في الشهور الأولى من استخدامه يلاحظ أنه الإنسان مزاجه يكون مكتئب بشكل شديد آخر التخزينة بالذات، يعني على المزاج اللي كان حلو كويس وقت العصر على المزاج العكر اللي يكون الساعة 8، يعني يلعب لي بالمزاج الإنسان بشكل مرعب ما بين ساعة وساعة لاحظنا مزاجه يختلف.
1: يعني إذا استخدم العلاج بشكل مستمر وهو بتناول القات التأثير يكون
0: أحيانا يصبح العلاج مساعد للقات في أذية المريض.
1: يعني ما ينفع
0: ما ينفع أبدا خلط المادتين الكيميائيتين هذه، لأن القات أقوى ويجر كل مادة تأثر على الدماغ في اتجاه عمله. الشيء الثاني بعد سنتين أو 3 سنوات خاصة اللي يفرطوا في التخزين، وخاصة هذا اللي برضو اليوم الشيء وجه رسالة للمجتمع الكريم إنه تخزينة الليل هذا اللي يقول لك أنا خزن المغرب وبعدين أتعشى وأبعد تأثير القات الأول وأبدأ خزن من الساعة 8 إلى الساعة 12 والبعض إلى الفجر. هذه التخزينات اللي تبدأ تلعب في مواعيد النوم وتكسر اللي هي يسموها الساعة البيولوجية، يصبح ليل ونهار ونهار وليل، هنا يبدأ يدخل الفصام. يعني تلاحظوا في آخر الليل يلوف على البيت، إيش يقول لك اسمع صوت. طيب إذا ما خزن اليوم الثاني جالس هذا طبيعي ما يسمع صوت ولا شيء، إذا القطع عامل له مشكلة إنه يسمع صوت. الأخص من ذلك إنه يبدأ توهم، يبدأ يقول الآن بيهجموا علي ناس، الآن بيجوا علي ناس، أسمع ناس يتكلموا علي من آخر القرية. طيب أنت في بيتك على بعد 200 متر إيش اللي سمعك الناس اللي في أول قرية؟ فيقول لك أسمع أصواتهم متأكد أنهم يتآمروا علي. يعني انتقل القات من مادة تأثر لي على المزاج إلى مادة تأثر لي على الواقع. يبدأ يتوهم ويسمع أصوات. إذا ما خزن يقول لك طبيعي أبوح اللي فيه وقال لي والله إنه أحسن ولد من أولادي، لكن إذا خزن يصبح أسوأ ولد من أولادي، يصبح يتوهم، يصبح قلق، يصبح يفتح علينا الأبواب، يعني ممكن يفتح الباب على أبوه يشوف من اللي يتكلم داخل الغرفة. تمام. طيب كانوا نايمين وشافهم افتزعوا، أنتم جالسين تتكلموا علي. تمام. ممكن يمدد على والده على والدته، خاصة إذا هو مثلا يعتقد أن أحدهم هو اللي علم الثاني عليه، فهي شوية تشوف ضرب أمه على راسه تكون عجوز عمرها 70 سنة وهي تبكي وتصيح له يا ابني والله ما تكلمت. طيب اليوم الثاني منعوه من القات، تلاحظه زي الوردة ما شاء الله، يعني كويس ولا في شيء. فإذا القات مادة تأثر للأمانة يعني.
1: نعم دكتور. في هذا الموضوع قال السائل على أنه بيتم استخدام العلاج والبتة 6 أشهر طبيعي، ثم يتفاجأوا بعد فترة على أنه عاد له المرض من جديد بصورة أسوأ.
0: نعم. تعرف أن معظم الأمراض النفسية ما تحصلش يعني بشكل متصل، تحصل على شكل نوبات. فالنوبة الأولى علقتها وكانت تأخذ اللي فترة العلاجية 6 أشهر، بعد 6 أشهر أخرى، بعد سنتين، بعد 3 سنوات ممكن تحصل نوبة أخرى. هنا ما فيش يأس، بنرجع للكورس العلاجي، ممكن عبارة عن علاجين وبعد 6 أشهر برضو بيتوقف، قد تختفي النوبة بشكل كامل وقد تعود، وهنا بس فقط الله مطلوب ان احنا نرجع نستخدم العلاج.
1: نعم. معنا سؤال قال السلام عليكم دكتور، معنا مريض يجي يجابر نفسه ويضحك وهو وحده يتوهم، ما هو التشخيص؟
0: اذا كان اللي هو دائما مرتبط مع تخزينة القات فهذا اللي نسميه نحن فصام القات، اللي يسموه الكات انديوس سايكوسيس، مثله مثل الحشيش يعني. أما الذي مثلا طول اليوم وطول يعني سواء مخزن ولا مش مخزن، هنا نتكلم على مرض الفصام لوحده.
1: نعم. أيضا قال السلام عليكم دكتور، معنا سؤالين، به واحد بيجي يتوضى ساعة نص ساعة وظن دائما أن الضوء ينتقض. السؤال الثاني به واحد يظن أن الناس من حوله يستضعفونه، يظن أنهم يبصروه ضعيف ولو سمحتون الشيء رقم الدكتور. طبعا حاضر، عن رسل رقم الدكتور لكل المتصلين بخصوص موضوع الوضوء. أنتم ذكرتم الوسواس القهري.
0: نعم، ووسواس النظافة أو اللي عندهم اعتقاد أنه عندهم سلس البول، هو أيضا من الأفكار الوسواسية.
1: نعم.
0: أنه يشعر أنه في قطرات من البول تخرج من دبوره، عفوا من الأمام، أو اللي هو غاز يخرج من الخلف. ف فدائما يكرر الوضوء على هذه الفكرة الوسواسية. إذا كانت في البداية فالمطلوب فقط أنه يزور معالج نفسي ويحددوا له سلوكيات تساعده أنه ينشغل عن هذه الأفكار، وإذا هي قد لها لنقل سنتين ثلاث سنوات هنا الأفضل أنه يبدأ يتعالج بالأدوية. بالنسبة للي
1: السؤال الثاني الذي هو بيظن أن الناس يستضعفوا
0: عادة، هذه مرتبطة بفكرة اكتئابية ومش وهم في الناس، فقط أنه أنا إنسان ضعيف والناس يستضعفوني، هذه أيضا مرتبطة بالاكتئاب، ويفضل أيضا أنه يعتبر هذا من أنواع الاكتئاب الخفيفة. أيضا المطلوب ليس أدوية، المطلوب جلسة مع نفسية مع معالج نفسي.
1: نعم. أيضا السلام عليكم دكتور، عندما الشخص يظل يكلم نفسه دائما هل هذه حالة نفسية؟
0: إذا هو دائما بقات بدون قات ونحن متأكدين أنه ما يتعاطش مادة الحشيش، إذا هنا ممكن نتكلم على فعلا ممكن إصابة بالفصام، وهذه يحددها الطبيب نفسي يزوره.
1: نعم. مستمعينا الكرام نذهب إلى فاصل ونواصل، ابقوا معنا.

0: عدنا إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نحن معكم على الهواء مباشرة مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عمرو الخرساني، استشاري الأمراض النفسية والعصبية.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: نرحب بكم مجددا دكتورنا العزيز. وصلنا إلى نقطة علاج الفصام أو الانفصام. نعم. أو ما يسمى بعض المجتمع أول ما يحصل للمريض أعراض ونوبات بيتم إسعافه، مثلا في ولو هو في البداية بيتم إسعافه إلى شيخ ويقرأ عليه ويلطمه، خصوصا هؤلاء المطاوعة.
1: نعم.
0: رسالتكم للمجتمع في هذا الجانب.
1: نعم. أنا عندي إيمان شديد إن ما يصاب الإنسان من المرض النفسي إلا الإنسان العزيز، الإنسان القوي في في في فترة ما هو بخير. شوية جاله اكتئاب أو وسواس قهري أو فصام بسيط في بدايته، فطبعا شخصيته ما زالت هذيك الإنسان العزيز القوي، ولو هو ضعف شوية في المراحل الأولى يأخذه الشيخ. أنا ما عندي مانع في مسألة أنه يقرأ عليه قرآن، لكن ليش يؤذيه؟ ليش تلطمه؟ لما تلطمه يروح يعود الإنسان لمنزله، يبدأ الآن يعاني من مشكلتين: مشكلة أنه ضرب ولطم بدون وجه حق، مشكلة الأولى اللي هي ما زالت ما تعالجت. فأرجو من الجميع يعني قراءة القرآن على عين رأسي، فيها خير وفيها بركة وفيها شفاء لما في الصدور، هذا أنا مؤمن فيه، لكن لا تمددك على المريض،
0: لا تخنقه،
1: لا تهينه. أحيانا صياح على ما شفت في الفيديوهات، صياح بالميكروفون لوجهه، يعني ممكن أعمل له يسموها ضوضابية تأثر على قدرته في التفكير حتى والله. فلا تخلق له مشكلة جديدة من العدم، يعود المريض ثاني مرة وقد منكسر أكثر ويقول لك ها الجن سيطر عليه أكثر، ونقرأ عليه ونلطمه ونعمله. اقرأ عليه. أنا ما أخذ على هذه النقطة، لكن لا تهينه، لا تضربه، لا تخنقه، لا تدعس فوق بطنه. هذه الأشياء تدمره نفسيا، يعني هو مدمر 10% أنت تدمره 1000%.
0: نعم. نشكركم دكتور على هذه النقطة، لأن المجتمع هناك فجوة بين الجانب الطبي والمطاوع الذي مثلا بيركزوا على موضوع قراءة القرآن، وهو القرآن هو فيه شفاء، ولكن أسلوب القراءة وعدم الخنق، عدم الضرب، عدم اللطم بحجية أن داخله جني يخرجه.
1: أي نعم.
0: هذا غير صحيح.
1: صحيح
0: دكتورنا. وصلنا إلى نقطة دور الأسرة والمجتمع، وذكرتم موضوع دور الأسرة ودور المجتمع، وركزتم في دور المجتمع على الأصدقاء والمقربين.
1: نعم.
0: كيف تتعامل الأسرة مع مريض الوسواس القهري ومع مريض الفصام؟
1: نعم، مع كل الأمراض النفسية. نعم. حتى اللي هي نوبة الهلع أو القلق أو اضطراب القلق العام، يعني كلها في الأخير هي تحمل نفس البداية: عزلة أو تغير سلوكي أو تغير في طريقة تفكيره أو تركه العمل أو لدراسته. هذه الأشياء في البداية نحن نعتبرها تغيرات طفيفة جدا، يمكن أن تعالج بجلسة نفسية، بأربع جلسات نفسية لو كثرنا. في الحالات اللي تبدا الاسره يعني تعيب على المريض، تقول له انت ضعيف، انت مش ما تصليش وانت صح، انت ما تتوضيش صح، انت يعني ينسبوها كله اللي مقال الدين ولضعف الدين، هنا يبدا المريض يتالم الم اضافي جنب اللي هو الم المرض. انت مش فاهم اللي يعني الشيء يصرخ من داخله، لكن في شيء مقيد له.
0: نعم.
1: في شيء ما يخليه يشرح مرضه بالشكل الصحيح، لانه ما بيفهموا في اللحظة هذه إلا طبيب أو معالج نفسي ممكن يحدد للأسرة هذا دوركم هذا دوره. لا تعيبوا عليه أنه أصابوا المرض النفسي من ضعف أو من ضعف شخصية أو من ضعف إيمان. لا، المرض النفسي والله يصيب الملوك والرؤساء مثل ما يصيب أبسط الناس. فما ما نعيب عليه أنه أصيب بالمرض، خذه وتوجه فيه مباشرة إلى طبيب أو معالج نفسي.
0: يعني دون محاولة إقناعه أنه هذا الهلاوس والأوهام غير صحيح غير صحيح.
1: بالضبط، لا تقنعه، خذه للطبيب. هنا الطبيب يتولى هذه المهمة. إذا قلنا الأطباء النفسيين مش موجودين في كل مكان، هم كما يقال يعني ما يتجاوزوش 100 واحد على مستوى الجمهورية اليمنية كامل، لكن عندنا أيضا المعالجين النفسيين موجودين في المستشفيات، موجودين حتى في المدارس. يعني إذا شافت بنتها اللي في المدرسة بدأت تتغيب كثير، خذيها إلى عند المشرفة النفسية الموجودة في المدرسة، مش عيب.
0: نعم.
1: أو ممكن تسميها المشرفة الاجتماعية، نشرح لهم هذه المشكلة، والمشرفة هذه ممكن تحدد طريقة علاج أو ترسلها إلى طبيب موجود حوالي المنطقة، إذا الأهل يدعوا أنهم مش عارفين أنه في طبيب نفسي في المنطقة.
0: نعم. سواء تغيب ولا عدوان، يشوف ابنه. أيوة. أو بنته عدواني.
1: أيوة، يا ما تغيب المدرسة مثلا نتيجة أنه مثلا بقية الأطفال يتنمروا عليه، هنا لازم نعالجه، هو لازم نعالج مشكلة التنمر في المدرسة. في حلول كثيرة جدا أفضل من أخليه في البيت إلى أن يتفاقم مرضه النفسي.
0: نعم. دكتور العلاج، طالما احنا ذكرنا موضوع الأسباب، طرق الوقاية، نصائح وإرشادات، بالتأكيد على أن هناك نقطة مهمة، كيف يتم استخدام العلاج للمريض المصاب بأمراض نفسية طالما وهو رأه بيشوفك على أنك أنت الخطر، وكل ما يأتي منك سواء دواء أو حتى أحيانا نصيحة. غذاء، أو حتى أحيانا غذاء،
1: والله صحيح.
0: إذا أعطيته غذاء أو فاكهة يظن على أنه شيء تسممه بينه.
1: صحيح. جلسات التعليم النفسي ورفع الاستبصار المرضي عند المريض تكون أحيانا هي أثقل جزء في رحلة العلاج. إذا اقتنع المريض، خاصة اللي يجي في المراحل الخفيفة من المرض، أنه عنده مشكلة بسيطة ونحن نعتبرها في أول مستوى، ومش مطلوب منك أنك تأخذ أدوية مثل كانوا مرض مزمن، لا، يتوجه إلى المعالج النفسي الفلاني، هذا مختص تماما في هذا النوع من الاضطرابات النفسية، لأنه في معنا معالجين نفسيين مختصين في الوسواس القهري، في اللي هم مختصين في الاكتئاب، فأنا عارف أنا فين بوجهه، بس اسمع نصيحتي، مش اخرج من العيادة عندي وقال بعدها هي هدرة بشوفها في الانترنت، لا، كل ما رحت عند واحد خبير في هذا الموضوع، كل ما توجهت أفضل بشكل منظم ومبرمج علاجيا، إذا هنا التخلص من المرض بيكون، قد أنا أقول لك، ما بين جلسة إلى 4 جلسات.
0: نعم.
1: يعني خلال شهر ممكن أتخلص من المستوى الخفيف من المرض. في المستوى المتوسط هنا ممكن أستخدم الدواء، ممكن أستخدم العلاج النفسي، يعني ممكن أخليه يبدأ يجرب الجلسة النفسية، وبعد ذلك إذا ما استفدت منها ممكن أبدأ معاه بالعلاج. في المراحل الشديدة اللي مشي أحد يوصل لها إن شاء الله، العلاج النفسي له دوره بحدود 40%، والدواء النفسي له دوره 40%، وتقبل المريض للعلاجين هذا شكل 20%.
0: نعم.
1: إذا اكتملت الحلقة الثلاثية هذه اللي هي إيمانه بالعلاج واستخدامه للدواء ومتابعته للجلسات، هذه اللي تجي على المرض بعد ذلك يختفي ولو كان شديد. فلازم المريض يكون متعاون معنا لأجل نفسه.
0: أنا لأنه المريض ما يعترف، ما مش معترف على أنه مريض.
1: بالضبط.
0: على ما قالت أحد هذا المتصل أو المتصلة، قال أكثر الأمراض النفسانية لا يعترف أنه مريض.
1: صحيح.
0: وما يرضى يتعالج، يعني إيش الحل؟ كما قلتم
1: نحن في الأخير لنا أسلوبنا معهم، اللي قد أنا أقول لك هي أشد أكبر عقبة نواجهها، لكن لنا أسلوبنا معه. المشكلة أحيانا في الأسرة. الأسرة ممكن تبدأ تستخدم العلاج 3 شهور، أول ما يشوفه تحسن يقول لك ليش عاد استخدم العلاج، ويكون هم العقبة بعدين.
0: نعم.
1: إنه يقول لك المريض الآن ليش استخدم العلاج، أنت بس حاب إنك يا دكتور تجلس تبيع لنا علاجات. لا، أنا ماشي وراء قانون طبي يقول إن أول نوبة مرضية محتاجة 6 شهور علاج، لا تخالفوها. هنا المشكلة اللي تحصل، يقول لك لا الدكتور شكله مادي، لا والله ما انا مادي، انا ماشي المريض فعلا يخرج وينتهي من المرض، مش عالجه نص علاج وبعد ذلك تيجي النوبه الثانيه والثالثه والرابعه واللي تخلي المرض بعدين
0: أسوأ.
1: علاج مرض مدى علاجه مدى الحياه
0: أسوأ، كما قال المتصل المرسل، قال انه بترجع أسوأ لانه ما استخدمش الجرعه كامله حل جذري.
1: بالضبط. نحن أنا عادة أنا أشبه هذا المرض بمرض السل، مرض السل الكورس العلاجي حقه ما بين 6 شهور إلى سنة.
0: نعم.
1: إذا أخذ العلاج 3 شهور واختفت كل الأعراض المرضية وقطع العلاج، بعد سنة بيكون السل افترس رئتين من جديد.
0: نعم.
1: هذا نفس الشيء، اللهم الافتراس هنا على مستوى العقل، والعقل العضو الأهم في الجسم.
0: نعم. لذلك المتفق معنا الرسالة قال بالدرجة أننا نخاف عليه إذا اختلط بالناس، ونخاف عليه إذا اعتزل في البيت. الحل كما قال لكم الدكتور إسعافه إلى طبيب نفساني واستخدام الجلسات وكل الأدوية الذي قررها الطبيب إلى النهاية،
1: وبنفس المعدل، يعني مش يكون أنا كاتب له العلاج مرتين في اليوم هو روح يستخدم له مرة في اليوم، لأنه يلاحظ أنه يكون خامل في الصباح، هو بيخمل فترة 2 أسبوع 3 أسابيع بعدين برجع نشاطه كما هو إذا التزموا بالعلاج.
0: نعم.
1: في الأخير الجسم يتوائم مع العلاج ويتخلص من كل الأثار الجانبية.
0: نعم.
1: فلا يكون واحد يعني يتدخل في ما كتبه الطبيب، نفذه بالحرف وانت بتشوف النتيجة ان شاء الله ترضي الله وترضي المجتمع.
0: صحيح. ايضا قال السلام عليكم، كيف المعنويات؟ المعنويات الحمد لله قوة القوة، به واحد يدخن كل خمس دقائق يدخن حبة دخان، وما بيش لا نظافة ولا يصلي ولا الى اخره، ايش المرض؟
1: والله غالبا التدخين طبعا من الأمراض المجتمعية السيئة جدا يعني، وأنا هنا ما أتكلمش على السرطانات اللي سببها مثل سرطان الرئة أو سرطان المثانة أو الجهاز الهضمي، أنا أتكلم إنه المادة الدخان هذه اللي هي تحتوي على نسبة كبيرة من النيكوتين تأثر في مستقبلات النيكوتين في الدماغ، وتغير طبيعتها وتعمل حاجة اللي يسموها تشينج في السينابتك بلاستيسيتي، يعني يصبح الدوبامين مش قادر يشتغل شغله، وبالتالي تكثر مستقبلاته في التشابكات العصبية، وبالتالي يصبح تأثير الدوبامين أكثر، بالتالي يا إما أنه قلق، يا إما أنه فصامي، يا إما أنه عدوان أحيانا نتيجة تعاطيه للسيجارة بهذا الشكل. يعني أنا أتكلم تقريبا معدل 5 دقائق يشرب حبة دخان، يعني يشرب 6 إلى 7 حبات دخان في الساعة، يعني باكت كل 3 ساعات، يعني على 12 ساعة يكون مخلص تقريبا 4 باكت.
0: نعم.
1: في الطب اللي هو الخاصة في اللي هو المختص بالأمراض التنفسية، 6 حبات دخان في اليوم كارثة. أنا أتكلم الآن على 80 حبات دخان في اليوم، يعني تغير لي مش إلا في طبيعة الرئتين، تغير لي في طبيعة عمل الدماغ. الغريب يا أخي فارس أنه علاجة قوية جدا زي الأولنزابين اللي يستخدم في علاج الفصام يقل تأثيره بشكل مرعب، لأن الدخان بعد ما يتراكم في الدم بكميات كبيرة يبدأ يأثر لي على إنزيمات الكبد المسؤولة عن تكسير السموم أو الدواء أو شيء. فالدخان مع الأولنزابين يهيج الإنزيم اللي يكسر الأولنزابين وتقريبا ينهيه، يعني أنا أعطي له 20 ملي جرام الدخان لوحده، مجرد ما يوصل الأولنزابين إلى الكبد تقريبا ما يخرج منه إلا 2%. فأنا أتكلم على مادة النيكوتين الموجودة في الدماغ اللي تشل عمل الدماغ أحيانا تماما وتغيره بشكل كبير، يعني فما لازم هذا اللي يدخن يعالج كمدمن نيكوتين. وطبعا إدمان النيكوتين معروف، يعني مثله الآن مثل إدمان الكحول والحشيش، إذا هو مدمن بهذا الشكل لازم أول شيء نعالج مشكلة الإدمان.
0: نعم.
1: وبعد ذلك نتكلم إيش اللي مصاب فيه.
0: نعم. نشكركم دكتور على هذه المعلومات القيمة والمفيدة والتي استفدنا منها نحن، وبالتأكيد على أن استفاد مستمعين الكرام.
1: أشكركم أيضا لجهودكم الإعلامية الطيبة جدا صراحة. أنا بعد لقائنا الأول قلت ممكن نلتقي بعد 6 شهور، ما شاء الله عليكم ما قد عدش الشهر وهذا اللقاء الثاني، وأتمنى للجمهور الكريم يستفيد جدا من هذه النصائح، والتي أتمنى أنهم يأخذوها بعين الاعتبار، لأنه والله إن أنا هدفي دائما خدمة المريض وأسرته ومجتمعه. الشيء المريض يعود إلى أسرته وهو منتج مبدع مش محطم ومهمل في زاوية في البيت.
0: نعم. نشكركم الأستاذ الدكتور عمرو الخرساني استشاري الأمراض النفسية والعصبية. بإمكان مستمعين الكرام أخذ رقم الطبيب من عند أختنا المخرجة للاستفسار عنه. عيادتكم فين يا دكتور؟
1: معي اللي هو عيادتي في شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، ومعي مستشفى التعافي اللي هو في فقعة طان خلف قاعة القمة وجوار نادي إفرست. إنما أخذوا تلفوني في أحيانا استشارات سريعة،
0: يأخذوا تلفونك استشارات، وإذا معهم مرضى يجون عندك ويقولوا لك إحنا سمعناك في إذاعة أفاق.
1: نعم.
0: وأنت عنايتك بكل من يأتي إليك من طرف إذاعة أفاق.
1: حتى في استشارات خفيفة ممكن توصلني من الأرياف، ما تحتاج إنهم يزورون هنا.
0: نعم.
1: في صنعاء.
0: أيوه.
1: ممكن أنصحهم بشيء، ممكن مثلا إذا هم في ريف في الحديدة أقول لهم زوروا الدكتور أيمن علوان أو الدكتور عبد المجيد علوان، إذا هم في إيب أقول لهم زوروا الدكتور عبد الله طامش أو الأستاذ معاذ، إذا هم في ذمار أقول لهم زوروا الدكتور هادي مقلي.
0: في حجة
1: في حجة في معالجين نفسيين لكن والله ما أتذكر اسمهم الآن. في صنعاء أيضا، صنعاء كبيرة، يعني إذا هم مثلا في طرف صنعاء وأنا في طرف صنعاء يعني
0: تدلهم على أقرب طبيب.
1: أقرب طبيب، يعني بدل ما هم مثلا بيأخذ في المواصلات بس إذا هي باصات 600 ريال أقول لهم زوروا الدكتور الفلاني في المكان الفلاني، وإن شاء الله ننجح جميعا كمعالجين وكأطباء نفسيين نحن نخدم الناس.
0: شكرا لكم دكتور. شكرا.
1: شكرا لإذاعتكم الكريمة صراحة.
0: الله يرعاكم. كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة في مواضيع أخرى سنناقش الأمراض جميعا. كل أسبوع نناقش مرض أسبابه وأعراضه وطرق القيت منه وعلاجه مع أطباء وأخصائيين كثر. كما نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن المجاهد على متابعتها لنا، وبإذن الله سبحانه وتعالى في حلقات قادمة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. معكم من الإعداد والتقديم فارس سوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: ما هو هذا؟
1: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
0: ها؟ احلف
1: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
0: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
1: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
2: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: نحلق مع أثير آفاق في سماء المعرفة، ونتجول بين رياض علومها الغناء لنقتطف من فوائدها 5 ثمرات يانعة من 5 فنون متنوعة. ثمرات من إعداد مازن الشرفي، يقدمه لكم أيوب إدريس، يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
6: مرحبا بكم أيها الأعزاء إلى ثمرات.
5: ثمرة قرآنية، ثمرة قرآنية.
6: مستمعين الأحبة، إن هذا القرآن هو مأدبة الله الدائمة والحبل المتين الذي يربط الأرض بالسماء، فمن اعتصم به نجا، ومن اهتدى بهديه كفي ووقي. فلنقف في هذه الثمرة مع بعض آياته المباركة لنجعلها مرآة لنفوسنا، تبصرنا عيوبنا وتدفعنا نحو كمالنا الإنساني المنشود. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد واصفا قانونا نفسيا وكونيا لا يتبدل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية ليست مجرد جملة خبرية، بل هي دستور كامل للإصلاح الفردي والاجتماعي، تنقل مسؤولية التغيير من الظروف الخارجية والقوى المحيطة إلى إرادة الإنسان الداخلية. إنها دعوة للتحرر من عقلية الضحية التي تلقي باللوم على الزمان أو الآخرين، لتؤكد أن مفاتيح الفرج والرخاء تكمن في أعماق النفس وفي مقدار صدقها مع خالقها. والسبب الحقيقي في ركود الأمم أو انحدار الأفراد يكمن في تغييب هذه الآية عن واقع التطبيق، فحين تركن النفس إلى الجهل أو تتقبل الظلم أو تغرق في الغفلة، فإنها بذلك تعلن عن تغيير سلبي في داخلها يستدعي بالضرورة تغييرا سلبيا في واقعها المعيش. ومن هنا نوقن أن كل نهضة حقيقية عبر التاريخ بدأت بثورة داخلية في الوعي والقيم والضمير، فالعالم الخارجي ما هو إلا مرآة لصفاء أو كدر العالم الداخلي أو النفسي. ومن هنا نفهم أن القرب من الله عز وجل يمنح الإنسان طاقة إيجابية تدفعه لتغيير مسارات حياته، فكلما ازداد الفرد إيمانا بمسؤوليته ازداد شجاعة في مواجهة خرافاته وانحرافاته الفكرية. إن الذكر الصادق لله والارتباط بميزانه العادل في الآخرة هما المحركان الأصيلان للإحساس بالأمانة، وهما اللذان يحولان الإنسان من كائن مستسلم لواقعه إلى قوة فاعلة قادرة على محاربة الجهل وبناء حضارة العلم والعدل. وفي ذلك ذكرى لأولي الألباب.
5: ثمرة نبوية. ثمرة نبوية.
6: في هذه الثمرة مستمعين الأعزاء سنتعلم درسا جديدا من دروس الهدي النبوي على صاحبه وآله أفضل الصلاة والسلام، وتعاليمه التي ترقى بالإنسان إلى أعلى المراتب وتزكي نفسه أيما تزكيه. عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا التوجيه النبوي العظيم يضع لنا قاعدة مهمة هي قاعدة الورع، وهو ألا يكتفي المؤمن بالابتعاد عن الحرام الظاهر فحسب، بل يترقى في درجات الإيمان حتى يترك المشتبهات ويحتاط لدينه ونفسه ليكون في مأمن من الوقوع في الزلل. فالمؤمن الحقيقي هو من يملك يقظة في ضميره تجعله يتوقف عند الشبهات حذرا من الوقوع في المهالك، وهذا المسلك هو الذي يصنع الشخصية الربانية التي لا تغريها المكاسب المشبوهة ولا تخدعها المبررات الواهية. إن التربية النبوية تهدف هنا إلى صناعة حاسة أخلاقية دقيقة لدى المسلم، بحيث يصبح قلبه هو المفتي الأول له، فيشعر بالانقباض تجاه ما قد يشوب دينه من ريبة. وهذا المستوى من التقوى هو الذي يحفظ الفرد والمجتمع من الانحدار نحو الفساد، لأن من استهان بالصغائر والمشتبهات أوشك أن يقع في الكبائر والمحرمات، كما يرتع الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وبقدر ورع الإنسان وعفته عما في أيدي الناس وعما يشتبه عليه يعظم قدره عند الله وتزكو روحه وتفيض حياته بالبركة واليقين. فالورع هو سياج التقوى، وبه يكتمل صدق العبودية لله رب العالمين، ويتجلى الفرق بين من يبحث عن مخارج لأهوائه ومن يبحث عن الحق وإن خالف هواه. إذن مستمعين الأعزاء فلنكن من أهل الورع والتقوى الذين يقفون عند الشبهات والمباحات حذرا وخوفا من أن يقعوا في المحرمات.
5: ثمرة تاريخية. ثمرة تاريخية.
6: مستمعين الأحبة، لم تنتهي عبر التاريخ التي تستشف من أحداثه وقصصه التي ملأت المجلدات وشغلت الكتاب والمؤرخين. وفي هذه الفقرة سنحاول أن نقتطف من هذه العبر ما ينفعنا ويكون درسا نعمل به في حياتنا. من القصص التاريخية التي تحمل دروسا بالغة الأهمية في العدل والإنصاف هي قصة القاضي شريح مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في قضية درعه التي سرقها النصراني، حيث وجد الإمام علي عليه السلام درعه عند رجل نصراني فلم يأخذها منه بالقوة، وهو رأس الدولة في ذلك الحين، بل اختصمه إلى القاضي شريح. وعندما وقفوا أمام القاضي سأل شريح أمير المؤمنين علي عليه السلام عن بينته، فلم تكن لديه بينة شرعية تكتمل بها شروط الحكم، فما كان من القاضي شريح إلا أن حكم بالدرع للرجل النصراني بناء على ظاهر اليد والقانون المعمول به في الشرع. فامتثل الإمام علي عليه السلام للحكم بكل رضا وسرور، ولم يستعمل سلطته ولا منصبه الرفيع كما يفعل الكثيرون. وفي هذا الموقف التاريخي درس عظيم في سيادة القانون واستقلال القضاء، فالحق فوق الجميع، لا يفرق بين حاكم ومحكوم، ولا بين مسلم وذمي. الإمام علي عليه السلام وهو الذي يمثل قمة السلطة وقمة العلم، يعلمنا كيف يكون التواضع للحق، وكيف ترسي القيادة الحقة قواعد العدالة من خلال ممارسة فعلية لا مجرد تنظير. إن عدل الإسلام لم يكن شعارا يرفع، بل كان واقعا يعاش، يضمن لكل ذي حق حقه مهما كان شأنه في المجتمع ومهما كانت ديانته. إن نتيجة هذا العدل الصادق كانت مذهلة، فعندما رأى الرجل النصراني وأمير المؤمنين عليا عليه السلام يقاضيه أمام قاض من رعيته ويخسر القضية ويرضى بالحكم، لم يملك إلا أن يعترف بالحق ويقول: أشهد أن هذه أحكام الأنبياء، الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين، ثم أعلن إسلامه. إن هذا هو الفتح الحقيقي الذي يحققه العدل، فتح القلوب وتأليف الأرواح. نتعلم من هذا أن القوة الحقيقية للدولة تكمن في نزاهة قضائها وقوة عدلها، وأن الحاكم الذي يخضع للحق هو الذي يبني مجتمعا عصيا على الانكسار. إننا بحاجة اليوم لاستلهام هذه العبرة، لنعلم أن كرامة الأمة من كرامة قضائها، وأن العدل هو الحصن الحصين الذي يحمي الجميع ويزيل الفوارق الطبقية والظلم الاجتماعي.
5: ثمرة مع الصالحين. ثمرة مع الصالحين.
6: في ثمرتنا الأخيرة مستمعين الأعزاء، سنقرأ في فصل جديد من قصص الصالحين، ونقف مع شخصية توقظ في أنفسنا روحية الإخلاص والزهد أمام بريق الدنيا الفاني. يروى عن سفيان الثوري وهو أحد كبار الزهاد والفقهاء أنه كان يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. إن محاسبة النية هي المحرك الأساسي لكل عمل صالح، فبدونها يصبح العمل جسدا بلا روح. وقد كان سفيان يخشى من الرياء أدق خشية، مما جعله نموذجا للمؤمن الذي يراقب الله في حركاته وسكناته. وقيل له مرة: أوصنا، فقال: اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. إن زهد سفيان لم يكن انقطاعا عن الحياة، بل كان سموا بالنفس عن التعلق الزائد بالماديات التي قد تعيق مسيرة الإنسان نحو ربه. لم تكن هذه العبارة مجرد كلمات ألقاها سفيان الثوري وهو لا يعي مضمونها ولا يطبقها في حياته العملية، بل كانت تصديقا لما هو عليه من التعلق بالله تعالى وإخلاص العبادة له جل وعلا. وكان سفيان من المقبولين عند الله المستجابي الدعوة، فقد روي أن أبا جعفر المنصور كان قد هم بقتله، فلما علم سفيان بذلك لجأ إلى بيت الله الحرام وتقدم إلى أستار الكعبة، فدعا الله تعالى وتضرع إليه، ثم رجع إلى أصحابه وأقسم أن أبا جعفر لن يدخل مكة، فكان كما قال: إذ هلك أبو جعفر في الطريق. واستجاب الله لعبده سفيان الثوري وحفظه من المكروه. وفي هذه القصة وما تقدم من العبارات الجليلة ما يدل على صدق التوكل وحقيقة الإخلاص، فالصالحون هم الذين أدركوا أن قيمة الإنسان بإخلاصه وارتباطه بالله تعالى وباهتمامه بما يصلح به سريرته، لا بما يزين به ظاهره أمام الناس. نتعلم من هذه السيرة أن الاهتمام بعمارة الآخرة هو سبيل الصالحين الذين لا يرون الدنيا إلا دار ممر يسيرون عليها ليصلوا إلى ما عمروا في آخرتهم. لذا يجب على العاقل أن يتزود من الدنيا الفانية لما بعد الرحيل، متمسكا بصدق النية وعظيم الرجاء فيما عند الله. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل.
5: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ثمرات على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تقهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم، لكرامتكم، لأن تكونوا أحراراً لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: إياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الأذهان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنزل.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ربنا محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولمسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
0: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية
2: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب. ننتزع حقوق الأمن هذا الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ذوقنا ما عبش نفس خلاص.
4: من أبوها السعودي ومن هو البلاد، والله لا نذويها الوين.
0: لن نخضع لهم،
4: لن نخضع لأبناء سعود،
5: ولن نخضع لكم.
1: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: رب كلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا.
2: نحن رجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك.
3: خذ بنا فإنا رجالك.
0: والله لن نكل ولن نمل. إحنا جهوزيتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
4: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
5: جاهزين للحرب، جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نفوش البيوت، أن نتحرك دوري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك. إحنا جنود، جنود تحت أمرك في سبيل الله.
6: مع السيد حتى الموت.
7: معنوي.

إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، طاوى في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزل. المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لم نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفانيا في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثير في الموت. فمن جاءنا يا مرحبا بمجيئه يجد عندنا ودا قديما ثبوته، ومن صد عنا حظه الصد والقلة، ومن فاتنا يكفيه أنا نفوته.

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: كان ميثم غارقا في ماضيه المنسي. بعد أن عاد إليه اسمه الحقيقي، تذكر ميثم ذكرياته الصغيرة والكبيرة، حتى ملاطفة أمه وضحكة أخته التي لا يعلم عنها شيئا. تذكر كل شيء، وأفعم وجوده بالإحساس دفعة واحدة، فلم يستطع إظهار كل ذلك إلا بالبكاء. حينها طفحت عيناه بالدموع، ولم يتمكن من إمساك نفسه عن الإجهاش بالبكاء. ثم شعر برائحة عطر بدن الخليفة وقال في نفسه:
2: من كان يصدق أنه سيأتي يوم يمد فيه رجل عربي يده ليصافحني؟ وأي رجل؟ إنه الخليفة بنفسه، ضمني إلى صدره وراح يلاطفني ويهدئ من روع واضطرابي تماما كما يفعل الوالد مع ولده. من مثلي وعلي أمير المؤمنين هو الذي أمسك بذراعي ورفعني إلى الأعلى. حينئذ كنت مثل ولد صغير ضائع يبحث عن شيء يستند إليه، وفجأة أحسست برأسي يتكئ على ذراع مولى المسلمين.
1: لم يكن يعلم حينها كيف تجرأ وأظهر ذلك الفعل. بالتأكيد لم تكن جسارة منه، بل علي هو الذي تحمله بأبوة من دون أدنى غرور أو تكبر. بعد تلك الحادثة أصبحت علاقتهما علاقة المريد والمراد، ولم يعد يطيق بعد الخليفة وعدم رؤية وجهه، فإذا مر يوم ولم يره فكأنما فقد شيئا. كان يجلس كل يوم في دكانه وعيناه مسمرتان نحو باب السوق حيث مسجد الكوفة الكبير يقع في ذلك الاتجاه، لأنه يعلم أن عليا إذا أراد أن يأتي إلى السوق فإنه سيأتي من جهة المسجد. كانت عادة الخليفة أن يأتي دائما إلى السوق فيجول فيه ويتحدث إلى التجار ويسأل عن أحوالهم ويعظهم:
3: أيها الناس، اتقوا الله وأوفوا المكيال والميزان. معاشر التجار، خذوا الحق وأعطوا الحق تسلموا، لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيرا.
1: كان ميثم يعرف أن أمير المؤمنين في طريقه إلى السوق، إذ كان يشم رائحة عطره قبل أن يراه وقبل أن يسمع صوت وقع قدميه. كان يشعر بوقع خطاه وهو يمشي ببطء منتعلا ذلك الحذاء البسيط المخصوف. حتى لو أن 100 شخص كانوا يسيرون مع أمير المؤمنين لاستطاع تشخيص خطواته ومتى يرفع علي قدما ويضع أخرى. لقد اعتراه هذا الشعور بعد ملاقاته صهر الرسول. في الأيام الأولى عندما كان يمر علي من أمام دكانه، كان ميثم يراه لحظات أينما نظر. كان يملك حسا عجيبا، لكنه لم يستطع وصف ذلك الشعور، حتى قال له علي يوما:
3: هذه العلاقة ذات طرفين،
1: إنها محبة متبادلة. كان ميثم إذا رأى أمير المؤمنين نظر إليه بتلك النظرة المختلفة وطأطأ رأسه، وحين يدخل علي دكانه يفقد توازنه ويسرع إلى كرسي قد وضع عليه شيئا من القماش القديم ليصبح أكثر نعومة فلا تؤذيه حدبته حين يجلس عليه، فيقدمه ويضعه في مكان مناسب حتى يستطيع الآخرون رؤية وجه صهر النبي ويسمع حديثه. ولكن ميثما كان يحدث نفسه ويقول:
2: أين أنا وأين خليفة المسلمين؟ أنا العبد المحرر الذي عطف عليه الخليفة وأحبه.
1: كلما دخل علي دكان ميثم كان يدعوه بإطراء ليتناول من التمر الموضوع جانبا، فيضحك علي ويقول له:
3: لا فرق بيني وبين سائر الناس والمشترين سوى أن حملي أثقل وتكليفي أكبر.
1: بعد ساعة من الوقت كان أصحاب علي يدركون أن عليهم أن يذهبوا ويتركوه وحده مع ذلك الشاب الفارسي. كان ميثم يعشق تلك الكلمات التي تخرج من فم علي، بينما أمير المؤمنين يحدثه بكلام يصعب تصديقه، يحدثه عن أشياء حدثت في الماضي البعيد إلى حوادث ستقع في الآتي من الأيام. كان يظهر له أشياء يهتز لها بدن ميثم، فكان يحدث أن يمر أحدهم من أمام الدكان فيخبره الإمام بما سيفعله هذا الشخص في المستقبل. أشخاص لم يكن ميثم ليتقبل أنهم يقدمون على أعمال خطيرة كهذه، لكن عندما كان أمير المؤمنين يرى أن حديثه قد حير الشاب الفارسي وجعله مضطربا، عندئذ يغير حديثه ويسأله عن أصناف التمور وأسمائها، فيجيبه ميثم:
2: سيدي، هذا النوع من التمر اسمه برني، ونحن العجم نقول له برنامك، وهذا التمر الذهبي يقال له مشان، وهذا عند العرب أم حرذان، هذا أيضا تمر يدعى سابرية، إنه أبيض ولذيذ، عيبه أنه سمج إلى حد ما ويلتصق بالأسنان.
1: كان ميثم يتحدث عن أنواع التمور مع علي، ثم يتناول السلة التي دعاه بداية ليأكل منها من تحت أشعة الشمس، فتمرها من أجود التمور وحباتها كبيرة ولونها أحمر يميل إلى الزرقاء، تلمع مثل الياقوت. ثم يتابع حديثه مع أميره:
2: مولاي، هذا النوع لا كلام عليه، حلو وطيب ويذوب في الفم مثل الزبدة، وفيه شفاء كالعسل، هذا في لغتنا نسميه نرسيان، لكن لا أعلم ماذا يسميه أهل هذه المنطقة.
1: وحين كان علي يمسك بيده كان ميثم يعلم أن موعد صلاة الظهر قد اقترب، عندها يحني رأسه إلى الأرض احتراما ولا يدري ماذا يقول من فرط الشوق. ثم ينهض أمير المؤمنين ويسير بهدوء مبتعدا عن الدكان، أما ميثم فيتابعه بنظراته وهو متوجه برفق ووقار نحو الضوء حيث ينتهي السوق. وما إن تمضي لحظات حتى يمتلئ دكانه بالناس يحدوهم الشوق لمعرفة ما كان يريد منه الخليفة وماذا قال له. كانوا يودون سماع كلام الخليفة، خصوصا بائعي التمر الأعاجم والموالين الآخرين الذين تغيرت أحوالهم مع قدوم الخليفة الجديد. لقد اختلفت أوضاعهم كاختلاف الأرض عن السماء، فلم يعد أحد ينظر إليهم بازدراء واستخفاف. لقد قال علي خليفة المسلمين أن لا فرق بينه وبين خادمه، فكيف مع الآخرين وهم جميعا أبناء آدم وحواء متساوون ولا فرق بينهم؟ منذ اليوم الأول ساوى بين الجميع في قسمة بيت المال ولم يفرق في العطاء. وعندما اعترض بعض كبار العرب وقف على مرتقى أمام بيت المال وقال:
3: لا فرق بين عربي وعجمي ولا بين أبيض وأسود، الجميع لهم الحق نفسه وبالتساوي.

0: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات الجبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك.
1: من صوب الرمية؟
2: يا الله سدد يا الله، هو ما رميت هذا رميته لكن الله.
1: من جذف الرعب في قلوب الأعداء؟ من قدم التسهيلات الكثيرة؟ من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب؟ ومن؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، تجر المشاكل، هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا في قوة الله، وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي 4G والفولتي باقة مزايا 4G اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هنالك كلام نقرأه بأعيننا، وكلام نسمعه بآذاننا، وكلام إذا وصل إلى القلب غير فينا شيئا لا تستطيع الكلمات العادية أن تفعله. إنه كلام الله، القرآن الكريم، ذلك الكتاب الذي كلما عدنا إليه وجدنا فيه معنى جديد، وكلما تأملنا آياته اكتشفنا أن بينها وبين حياتنا صلة لا تنقطع، يخاطب خوفنا حين نقلق، ويهدي حيرتنا حين نتردد، ويوقظ فينا الخير حين تضعف النفوس، ويعيد إلى القلب بوصلته حين تتزاحم عليه الطرق. أيها المستمعين الكرام، لسنا اليوم أمام صفحات تتلى ثم تغلق، ولا أمام آيات نمر عليها مرارا عابرا، بل نقف في رحاب القرآن الكريم لنسأل أنفسنا ماذا يريد الله منا حين نقرأ هذه الآية، وما الذي يمكن أن يتغير في حياتنا إذا فهمناها كما ينبغي. فآية واحدة قد تكون سببا في إصلاح قلب، وكلمة من كتاب الله قد توقظ ضميرا، وتوجيها قرآنيا قد يغير طريقة تعامل الإنسان مع والديه وأسرته وجاره وماله، بل ومع نفسه. وفي مدرسة القرآن لا نريد أن يكون القرآن حاضرا على ألسنتنا فقط، بل حاضرا في سلوكياتنا وقراراتنا وأخلاقنا. نقرأ الآية ثم نتوقف عند معناها، ونتأمل هدايتها، ونحاول أن نرى كيف يمكن لنور القرآن أن يمتد من صفحات المصحف إلى تفاصيل حياتنا. فالقرآن مدرسة لا تنتهي دروسها، ومعلمها كلام الله، وطريقها الهداية، وثمرتها قلب أكثر وعيا، ونفسا أكثر طمأنينة، وحياة أقرب إلى ما يحبه الله ويرضاه. ومن هنا نبدأ رحلتنا لهذا اليوم في وقفة جديدة مع آيات كريمة من كتاب الله، نستمع إليها بقلوب حاضرة وعقول متدبرة، لعلنا نخرج منها بمعنى يبقى معنا بعد انتهاء الفقرة، وهديا يرافقنا بعد أن ينتهي صوت التلاوة. فأهلا بكم من جديد، حيث لا نبحث عن جمال التلاوة فحسب، بل عن جمال الهداية، وحيث لا نمر على الآيات مرورا سريعا، بل نحاول أن نعيش معناها. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام. وقبل أن ننتقل إلى أول فقرة ورتل القرآن، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا وشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وافرج به عن قلوبنا واستعمل به أجسادنا وقونا لتلاوته والعمل به أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن. مرحبا بكم على مائدة الرحمن في هذا المكان أو في هذا الزمان أو في هذا الوقت. سنقرأ ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى من الصفحة 35، يعني سأقرأ من قبل الصفحة بآية، يعني من آية 118 من أجل المعنى، لأنه لا يمكن أن أبتدئ في الدنيا والآخرة، المعنى لابد أن أقرأ من قبلها بآية من آية 218. هذه 118 في صفحة 34، لكن المقرر صفحة 35. أرجو منكم المتابعة والاستماع لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا.

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما

والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح

خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم.

0: مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام من جديد في فكرة يهدي للتي هي أقوى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل معكم أيها المستمعين الكرام فكرة يهدي التي هي أقوى، ومع آية من سورة البقرة تحمل توجيهات عظيمة في التعامل مع اليتامى وفي بناء الأسرة والمجتمع على أساس التقوى والإصلاح. قال تعالى: في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. تأتي هذه الآية لتبين أن رعاية اليتيم ليست مجرد حفظ ماله، وإنما المقصود الأعظم هو الإصلاح، إصلاح حاله ورعاية مصلحته وحفظ حقوقه والقيام عليه بما يحقق له الخير. ثم يبين الله أن مخالطة اليتامى والعيش معهم والتعامل معهم في شؤون الحياة ليست ممنوعة، لأنهم إخوان في الدين والإنسانية، ولكن الأساس هو أن تكون هذه المخالطة قائمة على الإصلاح لا على الاستغلال. وفي ختام الآية يأتي التحذير البالغ: والله يعلم المفسد من المصلح. فالله سبحانه يعلم حقيقة النوايا والأعمال، ويعلم من يتعامل مع اليتيم رحمة وإصلاحا، ومن يستغل ضعفه وحاجته. ثم يقول سبحانه: ولو شاء الله لأعنتكم، أي أن الله لم يرد أن يجعل التعامل مع اليتامى أمرا شاقا يعجز الناس عنه، وإنما شرع لهم ما فيه اليسر والمصلحة مع التحذير من الظلم والفساد. ثم تأتي الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. توجيه الآية المؤمن إلى أن الإيمان والتقوى هما الأساس في اختيار شريك الحياة، فلا ينبغي أن يكون الجمال أو المال أو المكانة الاجتماعية وحدها هي المعيار. وتبين الآية أن المؤمن مهما كان ضعيفا في المال أو المكانة الاجتماعية خير من ميزان من المشرك الذي لا يجتمع معه على أساس الإيمان. ثم توضح الآية سبب هذا التوجيه بقولها: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فالمسألة ليست مجرد اختلاف في الاختيار، وإنما تتعلق بالطريق الذي يسلكه الإنسان في حياته، وبالبيئة التي تتكون داخل الأسرة، وبما ينعكس على الأبناء والمجتمع. ثم يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهنا يبين الله تعالى الأحكام المتعلقة بالمحيض، ويوجه إلى التعامل مع هذه الحالة بما يحفظ صحة المرأة وكرامتها، مع التأكيد على المقصود هو ترك الجماع أثناء الحيض، وليس الابتعاد عن المرأة أو معاملتها كأنها نجسة. ثم يختم الآية بقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي ذلك إشارة إلى عظمة الطهارة والتوبة، وأن المؤمن لا يكتفي بالطهارة الظاهرة، بل يسعى أيضا إلى تطهير قلبه من الذنوب والأخلاق السيئة. ثم يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. توضح الآية العلاقة الزوجية في إطار المشروع، وتشير إلى أن العلاقة بين الزوجين ليست مجرد شهوة، وإنما هي مسؤولية وأمانة. ولذلك يأتي بعدها الأمر بالتقوى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، أي لا تجعلوا علاقتكم الزوجية منفصلة عن مراقبة الله، بل اجعلوا حياتكم الأسرية قائمة على المودة والمسؤولية والتقوى. ثم تذكر الآية الإنسان بحقة لا ينبغي أن يغفل عنها: واعلموا أنكم ملاقوه. فكل أعمال إنسان، ومنها ما يتعلق بأسرته وعلاقته الخاصة، داخلة في علم الله وحسابه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هنا يوجه الله المؤمنين إلى عدم جعل الإيمان حاجزا يمنعهم من فعل الخير أو التقوى أو الإصلاح بين الناس. فقد يحلف الإنسان بشيء وهنا يوجه الله المؤمنين إلى عدم الإيمان حاجزا يمنعهم من فعل الخير أو التقوى أو الإصلاح بين الناس. فقد يحلف الإنسان ألا يفعل أمرا صالحا أو ألا يصلح بين شخصين متخاصمين، ثم يظن أن التزامه بيمينه يمنعه من الخير. والآية تعلمنا أن الإصلاح والتقوى والبر أعظم من أن يجعل الإنسان يمينه ذريعة لتركها. ثم تختم هذه المجموعة بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. فالله سبحانه لا يؤاخذ الإنسان بمجرد الكلام الذي يجري على لسانه دون قصد، وإنما العبرة بما تعمده القلب وقصده الإنسان. وهكذا تجمع هذه الآيات بين الإصلاح ورعاية اليتيم وحفظ الأسرة والطهارة والتقوى والإحسان والإصلاح بين الناس. ومن أجمل ما نتعلمه فيها أن الإسلام لا يريد من الإنسان عبادة منفصلة عن حياته، بل يريد أن تظهر ويظهر التقوى في كل شيء، في ماله وفي أسرته وفي تعامله مع الضعفاء وفي كلامه وإيمانه وفي علاقته بالناس. إذن مستمعي الكرام، نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.

0: أحسن القصص أحسن القصص
1: فتمسكوا بهدى واعتصموا.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأعزاء، أرحب بكم في فقرتنا الجميلة من القصص القرآني والتي تبث على الهواء مباشرة ضمن برنامجنا المميز مدرسة القرآن الكريم. معكم نلتقي وبكم نرتقي ونغوص في قصص كتاب الله المجيد، فأهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. وصلنا معكم إلى حين طلب نبي الله موسى عليه السلام وضراعته إلى ربه في إحياء النقباء من بعد العقاب الذي نزل عليهم وألقاهم صرعى. استجاب الله لنبيه عليه السلام ورفع هذه البلوى والحرج الكبير عنه أمام قومه، ورد الله 70 من قوم نبي الله موسى إلى الحياة بفضل منه ورحمة. وبعد ذلك تفضل الله عليهم فأنزل التوراة على نبيهم مكتوبة في ألواح محسوسة، قيل أنها كانت 10 ألواح وقيل 7 وقيل أقل من ذلك. فكتب نبي الله موسى والسبعون الذين معه التوراة في الألواح في مدة 40 ليلة، وفيها الشرائع والأحكام والمواعظ والعلم والحكمة، فيها تفصيل كل الأحكام والشرائع. وقال الله لنبيه حينها: فخذها بقوة يا موسى واعمل بها بجد واجتهاد، لأن الله يعلم ما سيلاقيه موسى من التعب من عناد قومه عند تبليغها لهم. ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبي الله موسى عليه السلام أن يأمر قومه بأن يعملوا ويأخذوا بالأحسن منها، لأنه كان في شريعته الرخص والعزائم، والعزيمة أفضل من الرخصة. فأوحى إليه الله سبحانه وتعالى أن يأمرهم بالأفضل، وكان قد أنزل على نبي الله موسى عليه السلام أنه سيأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة. فأخبر الله سبحانه وتعالى هنا أنه سيريهم هذه الأرض وسوف يدخلونها ويسكنونها، وهي أرض العمالقة. وعاد نبي الله موسى عليه السلام إلى قومه مع النقباء 70 حاملا ألواح الهداية والنور، وهو لا يدري من علم الغيب شيئا، لا يدري أن الله قد ابتلاه في قومه بما فعله السامري وأن معظمهم قد أصبحوا عبادا للوثن. فأخبر الله نبيه بالأمر قبل أن يصل إليهم حتى لا يصعق مرة أخرى من هول ما سيرى مما وقع فيه قومه. مستمعي الأعزاء، هذه الأحداث وغيرها سنتعرف عليها معكم في فقرة الأسبوع المقبل بإذن الله، انتظرونا.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
2: مستدام. يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف، جاءت تشارك جميع الكون.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن

0: هي مالك يا عمه يوب بتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن

0: ربك يقوضنا على ما ضيعته.
1: الهيئة العامة للزكاة.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بثلي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: 7-4 أصالة وتواصل.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد في فقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الرقم التالي 7728882088. معنا اتصال. ألو مرحبا. مرحبا.
8: ألو السلام عليكم.
7: وعليكم السلام، من معنا؟
8: معكم وائل عبد شوي.
7: عبد شوي؟
8: وائل عبد.
7: أيوة عبد. من؟
0: وائل عبد.
8: عبد شوي.
7: ايش قال يا استاذ وائل؟ من
0: مدري هو قطع صوته. وائل عبد.
8: وائل عبد. وائل شوي من الحديدة.
7: شوعي شوف صح.
8: وائل عبد شوي
0: يقطع بيقطع. المهم من الحديدة حياك الله. تفضل يا وائل. تفضل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين لكم
0: كذلك يبين لكم الآيات.
8: كذلك يبين الله لكم
0: آياته
8: لعلكم تتفكرون.
0: يا وائل
8: في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفهم فإخوانكم والله يعلم
0: المفسد.
8: الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولعنة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلكم تتذكرون.
0: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. طيب يا وائل، التغذية عندنا بتقطع زيادة. هو أنت ما شاء الله عليك يعني تقرأ نظر ولا غيب؟
8: والله أنا أسمع نرى وشوية أنا عندي شوية من الحروف ما أستطيع أن أنطقها، ولكن إن شاء الله بنجاهد. وجزاكم الله خير على هذا البرنامج ومسابقاتي.
0: شكرا لك صديقي،
7: في أمان الله.
8: الله معك.
7: أستاذ هلال، ملاحظاتكم؟
0: التغذية كانت يعني غير واضحة يعني، ولهذا لم نستطع أسمع الكثير من التلاوة، بس الذي كنت أريد أن أنبه عليه عندما يقول الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، إذا وقفنا لابد من التشديد النون لأن النون مشددة، لابد من تطويل الغنة، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. معنا هنا أحكام كثيرة. معنا اتصال.
7: نعم معنا اتصال. أستاذ
0: تفضل.
7: مرحبا. مرحبا.
5: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام. من معنا؟
5: معكم خلود محمد صار صالح.
0: أستاذة خلود قرأي من الآية 120. يعني الصفحة 35
5: من بدايتها
0: 120. طيب. تفضلي من البداية. من البداية.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن فإذا تظهرن فآتوهن من حيث أمرك
0: فإذا تطهرن
5: فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا
0: لأنفسكم
5: الله وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة
0: لأيمانكم
5: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
0: أحسنت يا أستاذ خلود بارك الله فيك. أهم شيء الضاد ما يتقلقل، يعني لا تقولي المحيض، لا فيها استطالة هكذا المحيض مثل الأرم ولا نقول المحيض والباقي تمام. بارك الله فيك.
5: بارك الله فيكم. شكرا لكم.
7: في أمان الله. ملاحظة يا سال
0: في اتصال ولا ما فيش؟
7: نعم في اتصال.
0: تفضلوا
7: معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
9: ألو
7: مرحبا.
9: ألو
7: أسمعكم. من معنا؟
9: معكم آمل.
7: آمل من؟
9: المصدر.
7: تفضلي.
9: من صورة أي؟
0: الصفحة 36. عجلي. أيوة نعم.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في
0: أيمانكم.

0: يؤلون يؤلون
1: للذين يولون
0: مش يولون مش يولون يؤلون يؤلون
1: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن

0: شكرا يا آمال، شكرا لك. مع الله،
1: في أمان الله.
0: النون المشددة كما نبهنا عليها كثيرا لابد من تطويل الغنة فيها، مثلا في أرحامهن، كذلك الهمزة فأتوهن همزة وليس هو مد، لا نقول فآتوهن لكن فأتوهن فعل أمر. كذلك الآية الأخيرة للرجال، وللرجال يعني لابد من ترقيق الراء مع التشديد، ولا نقول للرجال. تفضل أخي أحمد.
1: معنا اتصال. ألو مرحبا.
2: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام، من معنا؟
2: معكم سلطان أحمد عفيف. أحمد
1: سلطان من؟ أحمد عفيف.
2: أحمد عفيف.
1: أحمد عفيف.
2: نعم.
0: يلا سلطان، من الصفحة 84 آية 218.
2: الصفحة كم؟
0: 34 عفوا.
2: 34؟
0: نعم، 218 آية، آخر آية فيها
2: سورة إيش؟ بس جمع عندنا فتحت الآن.
0: تمام، قلت بين أقول لك الصفحة يعني
2: 34.
0: نعم.
2: يلا الآية كم؟
0: آخر آية في الصفحة.
2: يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل جاء الحق وما يبدل وما يبدئ الباطل وما يعيد.
0: يا سلطان من 34 نبعتها إلى 434، يعني ما شاء الله كم نبعتها. يعني احنا اسمعني يا سلطان.
2: نعم اسمعك.
0: صفحة 35.
2: يا
1: أستاذ سلطان، خلاص جهز الصفحة في اتصال آخر ونستقبل اتصالك مرة ثانية في أمان الله،
0: لأنه قد نبع لها صورة آخر السباء بداية فاطر.
1: نعم نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا. معنا هذه تقريبا ملاحظة يا أستاذ، عشان نركز عليها. أغلب المتصلين بيتصلوا ومش مدارين منين، يحاولوا يركزوا ولا يفتحوا بداية البرنامج،
0: يعني
1: يفتح الصورة المقررة لأنه بياخذ وقت.
0: البرنامج هو قدوم يعني معروف، والصفحات معروفة يعني صفحة بعد صفحة.
1: نعم.
0: وهي مقررة، يعني الذي ما بيستمعش ولا هذا ما عدراش حتى لو قررت علي أي مكان.
1: يلا سيابا نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو
1: مرحبا.
3: ألو
1: أسمعكم، من معنا؟
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: ممكن نشارك معكم؟
1: من معنا؟
3: وحدة العزي حمادي سحاق.
1: تفضلي.
3: بداية الصفحة.
0: نعم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى.
0: بداية الصفحة يا أستاذ، بداية الصفحة.
3: الدنيا والآخرة.
0: نعم. قلوا بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى.
0: يا أستاذة.
3: نعم.
0: اسمعيني دحين، لما تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الدنيا والآخرة، كأن احنا استعذنا. ابتدي
3: يعني
0: بسم
3: الله. يسألونك.
0: لا أيوه تمام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون. قل العفو. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى. قل إصلاح لهم خير. وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح.
0: والله يعلم المفسد من المصلح
3: ولو شاء الله لأعنتكم. إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا.
0: اكسروا الكاف يا أستاذة. ولا تنكي
3: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن
0: يؤمن
3: حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
0: أحسنت يا أختي الكريمة، شكرا لك.
1: شكرا في أمان الله. إذن مستمعي الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: ما هو هذا؟
7: شبيك لبيك مارد الفانوس، اشمشتيت لبيك.
6: ها احلف
7: بغير يمين، معك امني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
6: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا الميزة ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
7: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد ما نش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنية. امنيتك صعبة خاطرة
8: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون اصالة وتواصل. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: نعود إليكم مستمعينا الكرام من جديد لنواصل فقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم عبر الرقم التالي 772-882-0888 ونستقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معكم أمة العليم قاسم من
0: سيركسي. تفضلي.
1: من بداية صفحة 35 ولا من اللي قبلها 218؟
2: لا، من نصف الصفحة 35.
1: من 121
2: نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتطهرن.
2: حتى يطهرن
1: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إن شئتم
2: أن شئتم
1: وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم
2: أن تبروا
1: واتقوا وتصلحوا بين الناس.
2: وتصلحوا بين الناس
1: والله سميع عليم.
2: شكرا لك يا أمة الله. في أمان.
0: معكم مرحبا استفلال.
2: نعم، ما أكثرها في قول الله سبحانه وتعالى أن شئتم، هكذا نقرأها، نساؤكم حرث بفتح الحاء، أن شئتم وقدموا لأنفسكم. نعم، جاوب الاتصال.
0: نستقبل الاتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معكم انتصار هي دروس عبد الرزاق محمد.
0: اللقب؟
3: اليريني.
0: تفضلي.
2: يلا أخت انتصار، من بداية الصفحة 36.
3: من عندي يسألونك.
2: 36.
3: يسألونك؟
2: لا يؤاخذكم الله باللغو. صفحة 36.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت
2: قلوبكم.
3: يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤذون نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.
2: فإن
3: الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن
2: ثلاثة قروء. مش قروء بالهمزة.
3: ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في
2: أرحامهن
3: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم.
2: أحسنتي أختي الكريمة، أحسنتي. في أمان الله.
0: أستاذ عندكم
2: لا يؤاخذكم الله باللغو، لا بد أن نحافظ على الحركات المتوالية. لا يؤاخذكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في أيمانكم وليس في إيمانكم.
0: نستقبل الاتصال،
2: تفضلوا.
0: ألو، مرحبا.
4: ألو،
0: من معنا؟
4: هيام محمد.
0: هيام محمد من؟
4: هيام محمد، محمد أحمد.
0: اللقب؟ بكري.
4: بكري،
0: تفضلي.
2: يلا هيام، صفحة 35.
4: اقرأ الفاتحة.
2: اقرأ الفاتحة يلا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
2: إياك نعبد، نعبد.
4: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: شكرا يا هيام، ما شاء الله، تمام. مع الله،
0: في أمان. استقبل اتصال آخر، معنا اتصال. ألو، مرحبا. ألو، مرحبا.
5: ألو،
0: مرحبا، من معنا؟
5: معكم رضية، لكن نشارك بمواليدي عبد الملك أحمد حمود المسوري.
0: عبد الملك أحمد المسوري،
5: حمود المسوري. أيوه،
0: تفضلي.
5: من أول الصفحة ولا من الوسط؟
2: نعم، أول الصفحة.
5: من كتب عليكم؟
2: لا، آخر آية فيها مع بداية الصفحة 35. بسم الله، 35 يعني.
5: من عندي يسألونك؟
2: أيوة.
5: طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الخمر والميسر.
2: والميسر
5: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
2: نفعهما.
5: ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

0: من الآية 222.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يظهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم
0: لا توقفي عند اللام هو بغير غنة نقول هكذا زي الإظهار عرضة لأيمانكم
1: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
0: شكرا لك يا أختي الكريمة. شكرا مع الله. معنا في آخر صفحة 34 قول الله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه رأس آية والوقف على رأس الآية هو متوقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلا يحق لأي إنسان أن يبتدي مثلا يقول في الدنيا والآخرة، مثلا الإمام لما يصلي بالناس ولا الضالين بعد يقول في الدنيا والآخرة، أو يبتدئ مقضى عن الناس جماهير مثلا يقول في الدنيا والآخرة، يعني المعنى يعني ما هو شوافي يعني ناقص. لكن لابد من قراءة الآية الأولى التي في الصفحة الأولى، مثلا يسألونك عن الخمر والميسر فيصل إلى عند قول الله تتفكرون. إن شاء وقف وإن شاء وصل لا مانع. نعم
2: نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
3: آلاء إبراهيم محمد حرير.
2: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يو معنى إدغام عند الياء.
1: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم.
0: والله
1: غفور حليم للذين يولون من
0: لا ليس يولون يؤلون
1: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أربعة أشهر.
0: لا بسرية مكسورة أربعة أشهر
1: فإن فاءوا فإن الله غفور.
0: بسرية الهاء حق لفظ الجلالة مفتوحة
1: الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن
0: بأنفسهن
1: ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في
0: أرحامهن
1: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
0: أحسنت يا أختي الكريمة، شكرا لك.
2: في أمان الله.
0: نعم
2: أستاذ هلال، في ملاحظة.
0: اللهم صل على محمد وعلى آله. معك اتصال استقبلت.
2: نعم ألو مرحبا.
3: معكم حسام محمد عبدو.
0: من؟ حسام محمد عبدو.
3: عبدو دريم.
2: تفضل.
3: من الآية كم؟
0: 218 آخر الصفحة، يعني آخر صفحة 34.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير.
0: لا هلا معنى ظهر مؤمنة خير.
3: مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك

0: والمغفرة والمغفرة
1: والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
0: تمام يا صديقي، بارك الله فيك.
2: في أمان الله.
0: ركز على البرنامج أكثر
2: أستاذ هلال. ملاحظتك.
0: نعم.
2: آخر اتصال.
0: آخر اتصال.
2: نعم.
0: أسأل الله التوفيق والسداد للجميع. عندما يقول الله وإن تخالطوهم فهم، فمعنى هنا الميم الساكنة عند الفاء إظهار، وكذلك إذا جاءت الميم الساكنة عند الواو إظهار، وكذلك معنى هذا بالنسبة للميم الساكنة. بالنسبة للنون الساكنة والتنوين معها ستة أحرف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ولأمة مؤمنة خير، مؤمنة خير، سميع عليم. هنا أمة مؤمنة خير يعني عند الخاء، سميع عليم عند العين، وهكذا. إذا حصلنا على النون ساكنة أو تنوين وبعدها حرف من الحروف الستة فهو إظهار: الهمزة أو الهاء أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء. كذلك الميم عند الواو وعند الفاء وعند بقية الحروف ما عدا الميم عند الميم والميم عند الباء. مثلا إذا حصلنا على ميم ساكنة وبعدها ميم فهو إدغام متماثلين، أو حصلنا على ميم ساكنة وبعدها باء فهو إخفاء. فإذا حصلنا على ميم ساكنة عند بقية الحروف غير هذه الحروف الاثنين الميم والباء فهو إظهار، ونسأل الله التوفيق.
2: إذن شكرا لك أستاذ هلال. المستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا، وننتقل إلى آخر فقرة بعد الفاصل. نذهب ونعود إليكم من جديد.

0: إذن نعود إليكم مستمعين الكرام من جديد. قبل أن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة, فقرة الجائزة, أستاذ هلال قرأ لنا المعشر مرة أخرى.
1: أسأل الله التوفيق, ولو أنا متأثر صوتيا لكن أسأل الله التوفيق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد

0: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: أعتذر في خلل بالصوت بسبب البرد والكذا مرة أخرى. إليك أخي أحمد.
2: إذن شكرا لك أستاذ هلال. نذهب إلى فاصل قصير يا ابن عبده. مرة أخرى أستاذ هلال أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا. طبعا اليوم يا المخرج معنا محمد عبده الجابري. حياك يا جابري.
0: يعني نور الإذاعة.
2: نعم.
0: وبعدين متبسم.
2: نعم.
0: منسجم.
2: أكيد.
0: متفاعل. يبدو أنه عاشق للبيض والبطاط والطبخ ولا.
2: إذن معنا اليوم طبعا 12 متسابق
0: فقط.
2: نعم فقط يا أستاذ هلال.
0: 12.
2: أيه. فمن المخرج محمد عبده اختار لنا رقم هكذا يعني عشوائي. اختار لنا رقم 7. راس 7.
0: 7 يظلهم الله في ظله.
2: 7 قال 7 على 7 عمه. إذن الرقم 7 الفائز. أول فائزة يا أستاذ. فائز ولا فائزة؟
0: الله أعلم.
2: أخمن.
0: أنا أخمن. ويعلم الله ما أنا داري.
2: نعم خمن وأنت حظك.
0: ماشي. أمة الله الكبسي.
2: لا أقصد خمن من أي طرف.
0: يعني رجل أو امرأة؟
2: نعم.
0: أعتقد امرأة والله أعلم.
2: نعم صحيح. إذا تخمينك صحيح يا أستاذ هلال.
0: أتوكل على الله.
2: بس الكبسي يعني اللي بعد.
0: أنا
2: الكبسي.
0: بس اللي اخترت هكذا والله ما أعلم من إلا توقعت فقط.
2: مع الأسف خاب الاختيار.
0: خاب ظنك يا
2: نعم.
0: رجل.
2: إذن الفائزة معنا في مدرسة القرآن وفي مسابقة اليوم الفائزة هم النصر إلا ما عند الله يا سهلا.
0: انتصار.
2: نعم على أسف الفائزة انتصار اليريمي. ألف مبروك. ألف مبروك للأخت انتصار اليريمي. نتمنى منها رسالة اسمها الرباعي على الرقم 772 88 20 88. رسالة اسمها الرباعي على هذا الرقم. جائزة 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال الكليبي ومن الإخراج محمد عبده الجابري. وصلنا إلى ختام حلقتنا. كنتم في رعاية الله وحفظه.
3: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
4: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

اللسان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقى.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.
6: عذابك أمطر عليها.

نحن في أمس الحاجة إلى أن نستلهم من زيد عليه السلام، وهو ذلك الذي تحرك ونهض بمسؤوليته واستشهد عليه السلام، وبعد استشهاده نبش من قبره وصلب، فصل رأسه عن جسده وصلب جسده على جذع نخلة في الكوفة لفترة طويلة، وبعد ذلك أنزلوه بعد فترة طويلة من جذع النخلة وقاموا بإحراق جثمانه وذروه في نهر الفرات. زيد عليه السلام الذي كان له هذه المظلومية، والذي لم يتردد أبدا في أن يضحي في سبيل الله بروحه، والذي كانت ثورته امتدادا لثورة ونهضة جده سبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، نحن اليوم معنيون أن ندرك أننا في الطريق الذي نسير فيه، ونحن نواجه ونقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، في الطريق الصحيح الذي هو طريق القرآن وطريق قرناء القرآن وطريق الرموز العظماء وطريق الأنبياء وطريق خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي لا يمكن أن نندم على أي تضحية نقدمها فيه أبدا. هذه هي الفطرة، هذا هو الاتجاه الصحيح بمعيار المصلحة في واقعنا البشري. أين هي المصلحة لنا أن نكون أحرارا أو مستعبدين؟ يستعبدنا السعودي الذي هو عبد للأمريكي، يستعبدنا الإماراتي الذي هو عبد صغير جدا وحقير للأمريكي. أين هي مصلحتنا أن نكون أعزاء أو أن نكون أذلاء؟ أين هي مصلحتنا

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإبها.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولا خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانيا عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثا عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجانا بدلا من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن المتصل.
7: من عمق الفكر والعلم ومن صمت المكتبة ومن بين دفات الرسائل الجامعية يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث، نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
8: جوهر البحث. جوهر البحث.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. نفتح في هذه الحلقة ملفا أصبح حاضرا في تفاصيل العمل والتعليم والإدارة والاقتصاد، وهو الذكاء الاصطناعي وما يفرضه من تحولات في طريقة تفكيرنا وعملنا واستعدادنا للمستقبل. ضيفنا اليوم هو الباحث الأستاذ صخر فارع الجنيد، الذي تناول الذكاء الاصطناعي في عدد من أبحاثه من زوايا متعددة، من الاقتصاد الرقمي والبيتكوين والإدارة والقيادة وكذلك التعليم وتعلم اللغة الإنجليزية إلى التسويق الرقمي والخدمات المصرفية. في هذا اللقاء نحاول أن ننتقل من الحديث عن الذكاء الاصطناعي بوصفه تقنية حديثة إلى السؤال الأهم: كيف يمكن أن يتحول إلى أداة حقيقية لرفع الإنتاجية وتطوير المهارات وإعادة تشكيل سوق العمل، وما الذي ينبغي أن نفعله اليوم استعدادا لما هو قادم؟ في بداية هذه الحلقة أرحب بالأستاذ الباحث صخر الجنيد، حياكم الله أستاذ مرة أخرى.
2: أهلا وسهلا فيك أخي العزيز. طبعا في البداية نتقدم بخياط الشكر والتقدير لقناة آفاق واعدة على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذه اللفتة الجميلة في فتح مساحة للحوار حول واحد من أهم مواضيع هذا العصر الرقمي، وأنا سعيد جدا أن أكون معكم اليوم.
7: أهلا وسهلا.
2: لأن حديثا عن الذكاء الصناعي ليس حديثا عن تقنية بعيدة عنا، بل هو عن تحول بدأ بالفعل يلامس أعمالنا ودراستنا وإنتاجيتنا في بيئة العمل، وحتى الطريقة التي نفكر بها ونصنع بها الفرص.
7: نعم. طيب أستاذ صخر، فقط أعطيها لمحة سريعة للمستمع، نحن سنتناول بمشيئة الله قرابة من 4 إلى 5 محاور. نبدأ بفهم الذكاء الاصطناعي ولماذا أصبح مهما الآن، ننتقل بعدها إلى الذكاء الاصطناعي ورفع الإنتاجية، أيضا الذكاء الاصطناعي وسوق العمل، والمحور الرابع المهارات والاستعدادات للمستقبل، وكذلك نتطرق إلى التطبيق العملي والنظرة إلى المستقبل. ونبدأ بسؤال يعني افتتاحي كما يقال ببساطة: ما الذي أو ما الذي نعني به ونقصد به حينما نقول الذكاء الاصطناعي؟ ما الذي يميزه أيضا عن البرامج التقليدية؟
2: طبعا أخي العزيز، قبل الإجابة على هذا السؤال، في البداية كل يوم نسمع جملة تتكرر عن الذكاء الاصطناعي بشكل يومي، ألا وهي الذكاء الاصطناعي سيسيطر على العالم. نسمعها في أكثر من مكان، لكن الحقيقة التي لا يقولها الكثيرون هو عكس ذلك تماما. نحن من خلق الذكاء الاصطناعي البشر، ونحن من يقود الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي هو آلة عبقرية تحفظ مليار معلومة، لكن لا يملك قرارا واحدا من تلقاء نفسه. هو يحسب ونحن نفكر، الذكاء الاصطناعي ينفذ ونحن نبدأ. طبعا الذكاء الاصطناعي بلا قلب بلا روح بلا ضمير، لكن نحن من نزرع فيه كل ذلك. ولهذا الذكاء الاصطناعي ليس قائدنا، إنه أقوى جندي في أيدينا، ونحن يمكن أن نقود الذكاء الاصطناعي.
7: يا سلام.
2: طيب أخي العزيز، دعونا نجيب على السؤال الأول. اللي هو: ما هو الذكاء الاصطناعي؟ وما الذي يميز الذكاء الاصطناعي عن البرامج التقليدية؟ طبعا الذكاء الاصطناعي ليس إنسانا داخل الكمبيوتر ولا عقلا سحريا يعرف كل شيء. هو عبارة عن منظومة تقنية تستطيع أن تنفذ مهام كنا نحتاج فيها بعض الأحيان إلى قدر أكبر أو مساوي للذكاء البشري. لكن الفرق ما بين الذكاء الاصطناعي والذكاء أو الذكاء الاصطناعي والبرامج التقليدية، البرنامج التقليدي كما تعرف أخي العزيز هو البرنامج العادي، نعطيها القاعدة خطوة خطوة ثم هو يقوم بتنفيذ ما نأمر فيه. لكن الذكاء الاصطناعي الآن هو عبارة عن عقل اصطناعي يتم إدخال مليارات المعلومات ومليارات البيانات إلى عقل الذكاء الاصطناعي، وبعد ذلك نقوم بسؤال الذكاء الاصطناعي وهو يقوم بتوليد الإجابة بناء على المعلومات الموجودة فيه والذي تعلم منها عن طريق شيء يسمى لغة الآلة أو التعلم الآلي. فهذا هو الفرق ما بين الذكاء الاصطناعي
7: والبرامج التقليدية
2: والبرامج التقليدية اللي هو عبارة أن تعطوا بعض الأوامر وتمام وتقوم خطوة بخطوة، افعل لي كذا ثم كذا ثم كذا. لكن الذكاء الاصطناعي تدخل له أنت مليارات المعلومات تمام، وفي شيء الآن اسمه اللي هو Generative AI اللي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو يقوم بتوليد الإجابات بناء على السؤال. يعني أنت لم تأمره أمر، أنت تعطي السؤال وهو يجيب على ما تم إدخاله من بيانات
8: بناء على معلومات سابقة.
2: نعم. نعم
8: طيب، يعني معلومات قد تبدو يعني بعيدة عن أو صادمة بالنسبة للبعض، يعني أنه الذكاء الاصطناعي هو موجود منذ سنوات.
2: نعم.
8: لكن لماذا أصبح اليوم حاضر بهذه القوة في حياتنا وفي أعمالنا وفي كل تفاصيل الحياة تقريبا يعني؟
2: حلو. طبعا الذكاء الاصطناعي ليس ضيفا وصل بالأمس، هو موجود منذ عقود في حياتنا، لكن الذي تغير أن أربع أشياء تقريبا نضجت معا في نفس الوقت، وهي من أدت إلى ظهور الذكاء الاصطناعي وظهور شيء يسمى LLM. أوكي. طبعا في معانا أربع عوامل أدت إلى ظهور الذكاء الاصطناعي اللي هو الحوسبة، خروج الحوسبة بشكل أقوى على أرض الواقع، بالإضافة إلى بيانات كثيرة وخوارزميات أفضل، ثم واجهات جعلت الإنسان يتحدث مع التقنية بلغته الطبيعية. هذه الأربع العوامل تمام أدت إلى ظهور شيء يسمى اللي هو واجهات الذكاء الاصطناعي أو نماذج الذكاء الاصطناعي، اللي هو من خلالها توفرت هذه العوامل فتم إدخال مليارات البيانات والمعلومات إلى الحاسب الآلي، ومن ثم التعامل مع هذه البرامج أو المودلز عن طريق إدخال الأسئلة أو البيانات ثم الإجابة التوليدية مباشرة. ولهذا طبعا هذه الضجة ليست فقط لأن الـAI أصبح أقوى، بل لأنه أصبح أكسيسابل، أي بمعنى متاحا وسهل الوصول لعدد أكبر من الناس. سابقا كنا نبحث عن زر في البرنامج على سبيل المثال، واليوم أصبح البرنامج يسألنا ماذا تريد مني أن أفعل لك.
8: نعم.
2: يعني بيعطيك كل الأوامر أو بيعطيك كل الإجابات اللي تبغاها أنت أو اللي تطلبها من برنامج الذكاء الاصطناعي.
8: نعم. طيب أستاذ صخر، يعني حينما نذكر مصطلح الذكاء الاصطناعي يتبادر إلى الأذهان مباشرة يعني تطبيق تحديدا، يعني تشات جي بي تي. يعني لماذا يختصر كثيرون الذكاء الاصطناعي في هذا التطبيق وفي مسألة صناعة الصور فقط؟ يعني ما الصورة الأوسع التي ينبغي أن يعرفها المستمع عن هذا التطور الجديد أو عن الذكاء الاصطناعي؟
2: طبعا اختزال الذكاء الاصطناعي في شيء يسمى تشات جي بي تي أو الصور، يشبه أن نقول أن الإنترنت هو البريد الإلكتروني فقط. نعم، لكن هذه تطبيقات واضحة للناس، لكن العالم خلفها أوسع بكثير. مثلا بنوك تكشف أنماطا غير طبيعية، بالإضافة إلى متاجر تتنبأ بالطلب، كذلك مصانع تتوقع الأعطال، وشركات تحلل آلاف وآراء العملاء. والشيء الأهم هنا ظهور شيء يسمى AI agents اللي هو الوكلاء الأذكياء. الفكرة هنا أنني لا أعطي النظام سؤالا واحدا فقط، أعطيه هدفا وهو يقوم بتنفيذ سلسلة خطوات ضمن صلاحيات محدودة. مثلا يقوم بعملية البحث ويجمع المعلومات ويصنف المعلومات ويستخدم أدوات أخرى ثم يجهز الإجراء التالي. هذا اللي هو شيء يسمى AI agents اللي هو الوكلاء الأذكياء. كذلك نحب نضيف معلومة إنه في فرق ما بين شيء يسمى AI model والAI tools اللي هو أداة الذكاء الاصطناعي ونموذج الذكاء الاصطناعي. مثلا على سبيل المثال تشات جي بي تي، تشات هنا عبارة عن تول، عن أداة واجهة تمام اللي هو تقوم بإدخال النصوص إليها، لكن جي بي تي عبارة عن موديل اللي هو العقل المدبر واللي هو يعطيك الإجابات. هذا هو الفرق ما بين الـ AI Tools والـ AI Model.
8: جميل.
2: نعم.
8: طيب يعني سؤال أخير في المحور الأول، يعني من أكثر الأفكار شيوعا، وأنتم سبق وأن تطرقتم إلى هذه الجزئية في بداية حديثكم، من أكثر الأفكار شيوعا عن الذكاء الاصطناعي أنه يقوم بكل شيء بدل الإنسان. يعني شيء نعرف الحقيقة حول ذلك، يعني ما هي أبرز المفاهيم الخاطئة حول ذلك؟
2: طبعا أكبر خطأ في رأيي هو أن نتعامل مع الـAI بطريقتين متطرفتين. بمعنى إما كأنه عبقري لا يخطئ، أو كأنه لعبة لا تستحق الاهتمام. هنا خطأ. يعني بعض الناس يقول لك إنه هذا الذكاء الاصطناعي عبقري لا يخطئ ويعتمد عليه في جميع المهام، وهذا غلط. وبعض الناس يقول لك إنه الذكاء الاصطناعي لعبة لا تستحق الاهتمام من البداية.
9: هذا خطأ أيضا.
2: أيوة نعم، لكن الحقيقة إنه قوي جدا هو بالفعل، لكنه قد يخطئ بثقة عالية. طبعا هنا يأتي مصطلح مهم جدا اللي هو اسمه هلوسينيشن، ويعني هلوسة النموذج، بمعنى إنه يولد معلومة غير صحيحة أو غير موثوقة وكأنها حقيقية. تمام. بعض الأحيان عندما يكون الإدخال سيء والسؤال سيء للذكاء الاصطناعي،
9: خاطئ يعني،
2: خاطئ نعم، ويعطيك مخرجات غير صحيحة، بمعنى هلوسينيشن، يعطيك مخرجات أنت تشوفها كأنها حقيقية لكن هي بالأصل
8: فيها معلومات، فيها سرد، أيوة، فيها صياغة جيدة،
2: نعم، لكن هي بالأساس
9: المضمون خاطئ.
2: أيوة، لكن المضمون خاطئ. فكلما كان المدخل صحيح تمام، وكلما كان سؤالك دقيق بشكل عام، يكون المخرج صحيح جدا ومن غير هلوسينيشن اللي هو هلوسة النموذج. لذلك أنا عندي قاعدة مهنية إنه كلما ارتفع أثر القرار ارتفع مستوى التحقق البشري. مسودة بريد راجعها سريعا، مثلا قرار مالي أو قانوني أو أمني، تحقق من المصدر والبيانات. باختصار استفيد من سرعته، استفيد من سرعة الذكاء الاصطناعي، لكن لا تمنحه ثقتك العالية.
8: جميل.
2: نعم.
8: نصيحة مهمة.
2: نعم.
8: طيب ننتقل للمحور الثاني أستاذ صخر، يعني على مستوى الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يرفع الانتاجية، انتاجية الأفراد في مختلف التخصصات. والسؤال هنا في هذا المحور بداية، كيف يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي الموظف على إنجاز عمل نقول أكثر جودة وفي وقت أقل؟
2: طبعا خلينا هنا أو دعنا نفرق بين الموظف المشغول والموظف المنتج، لأنه في موظف مشغول لكن من غير إنتاجية، وفي موظف آخر إنتاجيته كبيرة جدا. طبعا أحيانا ننهي اليوم ونحن متعبون جدا، ثم لو قمنا بسؤال لأنفسنا ماذا أنجزنا فعلا في يومنا، مثلا من الصباح إلى الليل، نكتشف أننا قضينا نصف اليوم بين عملية النسخ واللصق والاجتماعات والرسائل من غير أي إنتاجية. هنا يظهر شيء اسمه AI Augmented Productivity، أو بمعنى الإنتاجية المعززة بالذكاء الاصطناعي. مصطلح يسمى الإنتاجية المعززة بالذكاء الاصطناعي. أن يستخدم الإنسان الـ AI ليتخلص من جزء من العمل الروتيني. مثلا في بعض الأعمال الروتينية نفعلها نحن كل يوم، هنا الذكاء الاصطناعي، أيوة نعم، وتأخذ مننا وقت كبير جدا. هنا ممكن أنه نستفيد من الذكاء الاصطناعي يسوي لنا هذه الأعمال الروتينية، وبالأخير أصلا القرار هو لي أنا كبشر تمام، أو كموظفنا. طبعا يتخلص من جزء من العمل الروتيني، وكذلك يركز على العمل طبعا، بالإضافة إلى أنه الإنسان كذلك يركز على العمل الأعلى سرية والأعلى قيمة، بدل ما نضيع الوقت يعني على فضاوة أو على أي أشياء لم تؤتي أكلها يقول. تمام. فأنت لازم هنا يكون في ميكس اللي خليط ما بين الإنسان وما بين الذكاء البشري، أو ما بين الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي فيه له بعض المهام، والإنسان أو البشر فيه له بعض المهام، ولو اجتمعت هذولا بيكون في إنتاجية عالية جدا. نعم.
8: نعم. وهنا السؤال أيضا في هذا السياق أستاذ، يعني يعني هناك كما ذكرتم موظف بيقوم بعملية أعمال معينة روتينية كما ذكرتم، فيها رسائل، فيها تقارير، اجتماعات، وربما مهام متراكمة. أين يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر له الوقت فعلا يعني في هذا الجزئية؟
2: جميل. في البداية تخيل معي أن موظفا على سبيل المثال يبدأ يومه بحوالي 60 رسالة إلى 100 رسالة بريد إلكتروني. طبعا وفي مجموعة أعمال وفي اجتماعات لمدة ساعة أو نصف ساعة أو ما شابه إلى ذلك، وبنفس الوقت يسأله المدير عن تقرير كان المفروض ينجزه بالأمس. هنا المشكلة ليست نقص الكفاءة، المشكلة أن ذهنه أصبح مركز اتصالات. ولذلك هنا الذكاء الاصطناعي أو الـ AI يستطيع أن يلخص البريد ويفصل العاجل عن المعلومات ويجهز نقاط الاجتماع ويجهز كل الأشياء اللي هي أعمال روتينية بشكل عام. تمام. طيب بالإضافة إلى الإنسان أو الكادر البشري يحول هذه المعلومات ويحول هذه البيانات والأعمال الروتينية من خلال الذكاء الاصطناعي إلى قرارات مهمة، وإذا ربطنا هذه المراحل نصل إلى شيء يسمى Workflow Automation، بمعنى أتمتة سير العمل. إنه كيف نأتمت سير العمل عن طريق الذكاء الاصطناعي، وبالنهاية تخرج المخرجات ونحن من نقرر هل سير العمل هذا إيجابي أو سلبي، هل هذه المخرجات فيها نوع من المواءمة مع الشركة ومع أهداف الشركة أو لا. طيب ومع وجود الآن في شيء اسمه الـ AI Agents اللي هو الوكيل الذكي، طبعا يختلف هذا الوكيل الذكي اللي هو عن الأوامر العادية. مثلا أنا بدخل أمر عادي للذكاء الاصطناعي بسؤال، هو بيعطيني المخرجات، وكلما كان السؤال أدق كلما كان المخرجات أدق. لكن في مصطلح الآن اسمه الـ AI Agent اللي هو وكيل الذكاء الاصطناعي، بمعنى إنه تعطوا أنت السؤال وهو العمل اللي بيعمله الإنسان أو البشر من البداية إلى النهاية. الإيجنت هذا عبارة عن وكيل لك، يفعل لك المهام من البداية إلى النهاية، وصولا مثلا من السؤال الأول إلى السؤال الأخير من النهاية، مثلا في التقارير أو في المبيعات أو في أي شيء.
8: نعم. وهنا يعني ربما المستمع يريد أن يستمع إلى مثال واقعي لمهمة معينة كانت تستغرق ساعات وأصبح الذكاء الاصطناعي بيختصرها إلى دقائق يعني.
2: حلو. طبعا خلينا نأخذ على سبيل المثال التقرير الأسبوعي لأي موظف في أي مؤسسة. هذا مثال واقعي جدا. مثلا موظف يجمع بيانات من الإكسل ومن نظام آخر ومن البريد الإلكتروني، ثم ينظفها ويقارنها بالأسبوع السابق، وبعد ساعات يصل أخيرا إلى السؤال الحقيقي، ماذا تعني هذه الأرقام؟ طبعا هنا تدخل دور الأتمتة. يمكن للأتمتة أن تجمع وتنظم جزءا من البيانات، ثم يستخدم شيء يسمى Generative AI اللي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي لإعداد مسودة أولية تبرز التغيرات والاستثناءات. هل المبيعات انخفضت هنا؟ هل الشكاوي ارتفعت هنا؟ وهل هذا المؤشر خرج عن المعتاد؟ ثم يأتي هنا الإنسان ويضيف ما لا يعرفه النموذج، لأن الإنسان هو له القرار الأول والأخير في المخرجات. لماذا حدث هذا الشيء؟ هل هناك حملة انتهت؟ هل تأخر هذا المورد في عملية التسديد على سبيل المثال؟ هل هذه البيانات ناقصة؟ هنا الـ AI يختصر الطريق إلى المعلومة، والإنسان يحولها إلى إنسايت، أي إلى رؤية قابلة للفهم والعمل، ثم بناء قرار استراتيجي على هذه المعلومات.
8: جميل. طيب سؤال يعني قد يطرحه ربما خاصة المهتمين بالذكاء الصناعي والباحثين في هذا الإطار، متى يتحول الذكاء الصناعي من أداة لرفع الإنتاجية إلى مصدر للأخطاء أو إهدار الوقت، وكيف نتجنب ذلك؟
2: ممتاز أخي العزيز. هذا هنا تأتي معنا المفاجأة الحقيقية، إنه ممكن تستخدم الذكاء الاصطناعي كثير وتصبح أقل إنتاجية. في بعض الموظفين أو بعض الناس يمر وقته كامل هو يستخدم الذكاء الاصطناعي، لكن إنتاجيته ما زالت نفس الإنتاجية. إذا قضيت نصف ساعة تقول له لا ليس هكذا، عدل لي هكذا، راجع لي هذا الشيء، فأنت لم تأتمت العمل، أنت دخلت في مفاوضات طويلة مع الروبوتات أو مع الذكاء الاصطناعي. فكثر الأسئلة للذكاء الاصطناعي من غير أي إنتاجية تشتت، لأنه بيأخذ وقتك من غير ما تشعر أنت. لكن الحل في حاجة تسمى البرومت إنجينيرينج، اللي هو هندسة الأوامر، بمعنى أن تصيغ الطلب بطريقة واضحة. على سبيل المثال تعطيها الهدف، ما هو الهدف من السؤال، وما هو سياق هذا السؤال، ومن الجمهور المستهدف في هذا السؤال، وما هي القيود التي تريدها من الذكاء الاصطناعي، مثلا قد تكون قيود إيجابية أو قد تكون قيود سلبية، وما هي شكل النتيجة المطلوبة. فكلما حصرت الذكاء الاصطناعي في هذا الإطار يأتيك نتيجة ممتازة جدا وتوائم عقليتك أو توائم ما تريد أنت. مثلا مثال باختصار، بدل ما نقول للذكاء الاصطناعي اكتب تقريرا مبهم هنا، لا، ممكن أنا أقول له حلل هذه البيانات للإدارة واستخرج أهم 3 مشكلات منها وأثر كل مشكلة وإجراء مقترحا لكل واحدة، وإخرج لي هذا المخرج في صفحة واحدة وبملف دوكومنت أو في ملف وورد. هنا أنا أطرت السؤال على أساس أن الذكاء الاصطناعي يفهم السؤال بشكل عام ويعطيني المخرج النهائي بشكل صحيح.
8: نعم. هذا الذي نعني باب هندسة الأوامر، يعني نعم. كتابة البرومت.
2: نعم.
8: طيب سؤال أخير في هذا المحور وعملية المواكبة، كيف يمكن أو تستطيع المؤسسات الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يعني من بشكل فردي كان يستخدم الموظف إلى دمجها فعليا في الأعمال وفي القرارات، يعني على مستوى المؤسسة ككل؟
2: ممتاز. طبعا لو دخلنا شركة أو مؤسسة وقلنا نريد الاي اي، نريد نحن ذكاء اصطناعي، نحن شركة ونريد أداة ذكاء اصطناعي، طبعا أول سؤال عندي لن يكون أي اشتراك نشتري، مثلا إيش هي أداة الذكاء الاصطناعي اللي نشتريها؟ لا، هنا غلط. لازم نحدد أول شيء أي مشكلة أعمال نريد حلها نحن كمؤسسة أو كشركة، إيش هي المشكلة الذي نريد أن نحلها عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي. طبعا لأن التقنية بدون مشكلة واضحة تتحول بسهولة إلى مشروع جميل في العرض التقديمي ولا أحد يعرف ماذا حقق بنفس الوقت. مثلا نبدأ بشيء يسمى اليوز كيس، أي حالة استخدام محددة. مثلا على سبيل المثال نحن نحب أن نفرز طلبات العملاء ونلخص تقارير وندعم خدمة العملاء ونحلل البيانات المتكررة، ثم نحدد شيء يسمى البيزلاين اللي هو خط الأساس، أي الوقت الحالي وما هي الجودة وما هي التكاليف وما هي الأخطاء. طبعا نقرب هذه المعلومات كاملة على أداة ذكاء اصطناعي صغيرة. تمام. إذا تم هذا الشيء ونجحت أداة الذكاء الاصطناعي، هنا تكون تجربة ناجحة نعممها على مستوى الشركة. ليش؟ لأنه إذا نجحت التجربة نربطها بالعمل الحقيقي ونضع شيء يسمى الـ AI governance اللي هو حوكمة الذكاء الاصطناعي، اللي هو إيش الصلاحيات اللي نعطي لهذه الأداة، وما هي البيانات الحقيقية، وما هي المراجع، والمسؤولية تقوم على عاتق من أو من المسؤول عن هذا الشيء. بهذه الطريقة يصبح الذكاء الاصطناعي جزء من شيء يسمى الأوبريتنج موديل، أي بمعنى أن طريقة تشغيل المؤسسة وليست مجرد أداة جديدة تفتح في أي متصفح.
8: يا سلام، جميل. طيب اسمح لنا أستاذ صخر الجنيد وأنتم أيضا مستمعين الأكارم أن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود وننتقل إلى محور آخر، محور الذكاء الاصطناعي وسوق العمل، فتفضلوا بالبقاء معنا. اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الاعزاء، ونجدد الترحيب بالاستاذ صخر الجنيد، حياكم الله مره اخرى استاذ.
2: اهلا وسهلا فيك.
8: اهلا وسهلا بك. تكلمنا عن محورين قبل، بدانا بتعريف الذكاء الاصطناعي بشكل عام وكيف يمكن ان نستخدم الذكاء الاصطناعي وادوات الذكاء الاصطناعي في رفع الانتاجيه، يعني في محور اخر يعني يتعلق باستخدام أدوات الذكاء الصناعي وسوق العمل. والسؤال هنا الذي ربما يقلق الكثيرين وأنت بدأتم بالإشارة إليه في بداية الحلقة، هل سيأخذ الذكاء الصناعي وظائفنا؟ لأنه بالنظر إلى واقع كثير يعني كثير من المهن ربما تراجعت وخفتت مقابل الذكاء الصناعي أو أدوات الذكاء الصناعي، هل أنه الذكاء الصناعي هذا سيأخذ وظائفنا أم أنه سيغير من طبيعة الوظائف يعني أكثر مما يلغيها؟ إنجاز التعبير أنا أقول
2: بالضبط نعم. وهذا هو السؤال الأكثر قلقا للناس في الوقت الراهن. طبعا أنا لا أحب أن أجيب عنه لا بتطمين زائد ولا بتخويف زائد. نعم بعض المهام ستتغير وبعض الأدوار قد تتأثر، لكن الوظيفة ليست زرا نقول عنه موجود أو اختفى. الوظيفة هي أصلا عبارة عن مجموعة من المهام. مثلا نقول المحاسب قد يستخدم الـ AI في المطابقة والتحليل المالي، لكن فهم الوضع المالي والحكم المهني ومناقشة الإدارة تظل مهام ذات قيمة للبشر.
8: يا سلام.
2: طيب كذلك المسوق يستطيع إنتاج 10 مسودات بسرعة، لكن من يحدد أي رسالة تناسب العميل والسوق والجمهور؟ هنا تظهر الخبرة البشرية.
8: نعم.
2: لذلك السؤال الأفضل ليس هل الذكاء الاصطناعي سيأخذ مكاني، بل أي جزء من عملي يستطيع أن يفعله الذكاء الاصطناعي، وما الجزء الذي يجب أن أصبح أنا أفضل فيه وقائد للذكاء الاصطناعي أو لأداة الذكاء الاصطناعي. هنا يأتي شيء يسمى upskilling، أي بمعنى أنه تطوير المهارات الحالية، كيف تطور مهاراتك أنت كموظف أو كمنتج أو كطالب على أساس تواكب تقنيات الذكاء الاصطناعي. باختصار لا تدخل سباق سرعة مع الذكاء الاصطناعي أو مع الآلة، ارفع قيمة الأشياء التي لا تقاس بالسرعة فقط.
8: جميل. طيب السؤال أيضا متصل بهذه الجزئية أستاذ صخر، يعني كيف يمكن أن تتغير الوظيفة نفسها مع الذكاء الاصطناعي؟ يعني ما المهام التي قد تنتقل من الإنسان إلى التقنية؟ أنتم ربما أشرتم في سياق حديثكم السابق إلى جانب من ذلك.
2: جميل. مثلا دعنا نأخذ إدارة الموارد البشرية على سبيل المثال. مثلا عندي موظف HR يحب أنه يقوم بفرز السيرة الذاتية أو CV، وكذلك ينظم المعلومات والمراسلات والمقابلات ويفعل كذلك حتى بعض الأحيان تفاوضات مع المرشحين. ثم هنا قرارات تتعلق بإنسان والفريق، هذه كل القرارات هذه تتعلق بالإنسان. طيب الـ AI قوي جدا هنا في التنظيم، ممكن أنه يفرز لي السيارة الذاتية وينظم لي المعلومات والبيانات بشكل سريع جدا، والقرار النهائي يعود على الكادر البشري. لكن عندما تجلس مع مرشح وتفهم دوافعه، تفهم سيكولوجية المرشح هذا، طبعا هنا صعب على الذكاء الاصطناعي أنه يفهم هذه الأشياء، أو تتعامل مع موظف في موقف حساس، أو توازن بين مهارات الشخص وثقافة الفريق. هنا البيانات وحدها لا تكفي. هذا شيء يسمى job redesign، بمعنى أنه إعادة تصميم الوظيفة. الوظيفة قد لا تختفي هنا، لكن توزيع الوقت داخلها يتغير. مثلا نقل المهام، مثلا على سبيل المثال تقل المهام الروتينية عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي، وتزيد مهام الحكم والتواصل وحل المشكلات. بمعنى آخر ربما لا يأخذ الـ AI وظيفتك، لكنه قد يعيد ترتيب مكتبك بالكامل. وهنا يمكننا قول جملة بسيطة، إنه أنت من تقود الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي هو عبارة عن مكمل لك أنت كإنسان أو كبشر، وهو عبارة عن مساعد فقط.
8: يا سلام. طيب هنا يعني نقول أو نصل إلى سؤال، ما الأعمال الأكثر قابلية للأتمتة؟ يعني الأعمال التي ستظل فيها المهارات البشرية أكثر أهمية عفواً.
2: طبعا أنا أستخدم اختبار بسيط دائما، يعني أسأل مجموعة من الأسئلة. هل هذه المهمة تتكرر؟ هل خطوات المهمة هذه واضحة؟ وهل تعتمد على بيانات متاحة؟ إذا كانت الإجابة نعم هنا، فهي مرشحة قوية لشيء يسمى الأوتوميشن اللي هو الأتمتة. إذا كان المهام هذه روتينية تتكرر وخطواتها معروفة للجميع وتعتمد على بيانات متاحة وموجودة، هنا من الأفضل أني أستخدم الأتمتة مباشرة، لأنه في معي شيء واضح أدخله على الذكاء الاصطناعي تمام يأتمت لي هذا ويوفر لي هنا وقت تمام ويوفر لي جهد، مثلا مثل الإدخال والتصنيف والمطابقة والتلخيص وكل هذه الأشياء. لكن حاول أنك تطلب من النظام أنه يتفاوض مع عميل مهم في لحظة غضب، أو يقود فريقا في أزمة، أو يقوم يوازن بين القرارات مثلا الإخلاقية والتجارية. هنا صعب جدا. هنا يعتمد عليك أنت فقط، تمام، يعتمد هنا على الإنسان أنك تفهم السياق تمام وتفهم مخرجات الذكاء الاصطناعي، وإذا كان في إدخال للسياق أو إعادة كتابة السياق بشكل فعال يتواءم مع مخرجات الذكاء الاصطناعي ومع ما يقرره الإنسان البشري.
8: نعم. هنا طيب يجي سؤال إنه في المقابل الفرص والوظائف الجديدة التي خلقها الذكاء الاصطناعي، يعني وهل الاستفادة منها تتطلب أن نكون مبرمجين متقنين لمهارات معينة في الجانب التقني؟
2: جميل جميل جميل جدا أخي العزيز هذا السؤال. والخبر الجميل هنا إنه الاستفادة من الـ AI أو من الذكاء الاصطناعي لا تتطلب أن يتحول الجميع إلى مبرمجين. مش شرط أن احنا كلنا نكون مبرمجين وأذكياء.
8: من يستخدم الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء يكون مبرمج.
2: نعم. طبعا واحدة من أقوى التركيبات في سوق العمل ألا وهي أنه لازم أنك تجمع ما بين شيء اسمه Domain Expertise زائدا الذكاء الاصطناعي، بمعنى أنه خبرة المجال مع فهم الذكاء الاصطناعي. مثلا تخيل محاسبا يعرف المالية ويستخدم الـ AI للتحليل، كيف بيكون هنا المخرج حقه؟ بيكون مخرج قوي جدا. أو نقدر نقول طبيبا يفهم تخصصه ويستخدم أدوات مساعدة ضمن الضوابط، هنا بتكون المخرجات كبيرة جدا. وكذلك مدير عمليات يعرف أين يضع الأتمتة، أو مسوقا يفهم العميل ويستخدم الـ AI في البحث وصناعة المحتوى وما إلى ذلك. التقنية وحدها لا تعرف واقع المجال مثل صاحب الخبرة. كلما كان الإنسان صاحب خبرة واستخدم أدوات تقنية أو الذكاء الصناعي بشكل احترافي، كلما كان مخرجاته كبيرة جدا. في المقابل تنمو أدوار حول البيانات والأتمتة، وتقيم الأنظمة اللي هو شيء يسمى كذلك هنا يدور حول الـ AI agents الذين لا يقل خبرة عن الإنسان البشري. مثلا أخي العزيز، الآن في بعض الشركات أو بعض المؤسسات تستخدم حاجة اللي يسمى الوكيل، وكيل الذكاء الاصطناعي. ليش؟ على أساس تربط كل معلومات الشركة هذه مع وكيل الذكاء الاصطناعي، تمام، وبدل ما يبحث داخل الإرشيف عن معلومة يقدر إنه يبحث داخل هذا الإيجنت ويعطيك المعلومة بثواني. فبعض الشركات الآن أو المؤسسات تربط الشركة وكل معلومة الشركة مع شيء يسمى الـ AI agent اللي هو وكيل الذكاء الاصطناعي، بحيث إنه أول ما أبحث أنا عن المعلومة أحصل على هذه المعلومة وتكون حق المرجعية صحيحة جدا. مثلا بعض الشركات تفعل هذا الشيء عندما تريد عمل تقرير أو تحليل مالي، تمام، وهذا الـ AI agent مربوط بالبيانات المالية للشركة. طبعا هنا المخرجات تكون دقيقة جدا. ليش؟ لأنه في معي مدخلات أصلا حقيقية ومدخلات موجودة أصلا داخل الشركة، فتكون المخرجات حقيقية. فبعض الشركات تستخدم هذه التقنية الآن اللي هو تربط الشركة بالـ AI agent اللي هو في وكيل الذكاء الاصطناعي
8: داخل الشركة.
2: نعم أيوة.
8: يا سلام. طيب سؤال ربما ينتظرها المستمع وخاصة الموظف من بداية الحلقة، وهو أنه إذا كان الموظف يعني يخشى على مستقبله المهني، فما هي أول خطوات عملية تنصحه بها ليحول هذا التغيير إلى فرصة عملية يواكب عمله ويحسن من جودة عمله لا يلغي؟
2: طبعا أنا لو أمامي موظف خايف على مستقبله ممكن أعطيه نصيحة، أقول له لا تبدأ بتنزيل 20 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي، لأنك يمكن بعد أسبوع تحتاج أداة أخرى فقط لتتذكر كلمات المرور. فهنا يجب أولا أن تقوم بكتابة المهام التي تتكرر كل أسبوع. إيش هي مهام الأسبوعية اللي تتكرر بشكل روتيني؟ وحدد أكثر مهمة تستهلك وقتك. بالإضافة هنا ثم قرب الـ AI عليها، اختار أداة الذكاء الصناعي واحدة، لأنه طبعا أخي العزيز هناك مائة الأدوات ومائة المودلز اللي هو من الذكاء الاصطناعي. فأنت يجب عليك أنك تختار أداة اللي تتوائم مع عملك أنت، لأنه في معنا بعض الأدوات للأبحاث وبعض الأدوات لعمل التقارير وبعض الأدوات لعمل الفيديوهات والصور وما إلى ذلك، وبعض الأدوات لعمل الأبحاث العلمية وتصميم الكتب وما إلى ذلك. فيجب عليك أنت هنا أنك تحدد أول شيء الأداة. أنا عملي إيش؟ أنا محاسب، أنا معد تقارير، أنا مثلا على سبيل المثال في المجال الإذاعي، فأنا أختار الأداء المناسبة لعملي على أساس توائمني وعلى أساس استفيد وعلى أساس المخرج هنا يكون واقعي.
8: نعم. طيب تقريبا هو لا زال ضمن محاور الفترة أو ضمن محاور الحلقة وفي هذا البرنامج، لا زالت كثيرة، وحرصا منا على أن تصل المعلومة إلى المستمع كاملة. نحن سنضطر أن نسجل معكم أستاذ صخر حلقة إن شاء الله قادمة تأتي استكمالا لهذه الحلقة، ولا نريد كنا أن نحشر كل المعلومات والبيانات وما أردتم قوله في حلقة واحدة، وذلك حرصا على تزويد المستمع بأكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذا الموضوع. إن شاء الله نلتقي معكم في حلقة قادمة. أنتم أيضا مستمعين الأكارم، يعني أنتم على موعد مع الجزء الثاني من الحلقة، مهم جدا يتعلق بالذكاء الصناعي مواكب وضمن احتياجات المرحلة يعني. نعم، شكرا لكم أستاذ، وإن شاء الله نلتقي بكم في حلقة قادمة.
2: شكرا لكم وشكرا لإذاعة آفاق واعدة على ترك هذه المساحة لكي نوضح أهمية الذكاء الاصطناعي بالنسبة للإنتاجية الشخصية أو بالنسبة لاستخدامه في بيئات أو في استخدامه في بيئات العمل، سواء للطلاب أو للموظفين أو لأصحاب المشاريع أو لرواد الأعمال أو لأي شخص مهتم في مجال الذكاء الاصطناعي وربط الذكاء الاصطناعي في مجاله أو في تخصصه.
8: شكرا جزيلا. إذا نلقاكم إن شاء الله مستمعين على خير، وترقبوا الحلقة القادمة في ذات البرنامج في حوار أكاديمي استكمالا لهذه الحلقة. في أمان الله.
3: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
9: ورب محمد لا أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولا مسنا من أشجارها وسكننا في جبالها، هيا هارات منا.
10: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
11: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

سعود نتحدى قل للسعودي كفى تضغل يرفع حصاره ويرحل له يرفع قررنا كسر الحصار هذا قرار لا رجعة عنه.

0: ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التضحيات، بأي كلفة لهذا الخيار، برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.
1: عرفتنا الله في حين القذير أشرق.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة.

0: غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية.
2: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وأعنا يا كريم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصرنا وأبصارنا وبصائرنا يا أرحم الراحمين. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن المياه والبحار والمحيطات وأهميتها في حياة الإنسان وما فيها من عجائب الخلق ومن دلائل العظمة للخالق جل شأنه وعظائم الرحمة لهذا الإنسان. حينما الله سبحانه وتعالى يهيئ لك هذه المخلوقات العظيمة لكي تكون لك وسائل لنقل احتياجاتك وتوفير غذائك وتوفير حتى الزينة والتجمل الذي تتجمل به كالدر والياقوت والأشياء الكثيرة التي يستفيد منها الإنسان في زينته وفي علاجاته وفي غذائه وفي اقتصاده وفي كل مجالات الحياة. هذا تكريم عظيم من الله سبحانه وتعالى للإنسان وتمييز له عن سائر المخلوقات، كما قال الله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التفضيل يستوجب منا أيها الإخوة أن نشكر نعم الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نشكر نعم الله ولا أن نؤدي شكرها إلا إذا عرفنا هذه النعم، ولن نعرفها إلا بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، والتفكر كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الله يدعونا إلى التفكر والنظر في هذه المخلوقات العظيمة وكيف هيئها الله سبحانه وتعالى لخدمة الإنسان. كل ما فيها من بر وبحر وجبال وأودية وسهول وهضاب، كلها جاءت لتتماشى مع حياة الإنسان واحتياجات الإنسان ولتسهيل مهمة الإنسان في هذه الحياة. اليوم بإذن الله سنتحدث عن الأرض التي هي اليابسة. اليابسة رغم أنها لا تشكل سوى ما يقارب 30% من هذا الكوكب كوكب الأرض، إلا أنها هي المحل الأساسي للإنسان، كما قال الله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكما أمر الله سبحانه وتعالى أبانا آدم وأمنا حواء وقال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قبل أن يخلق الله الإنسان هيئ هذه الأرض و نظمها ورتبها لكي تخدم الإنسان وتلبي احتياجات الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: والذي خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. أقواتها هي أقوات الإنسان، هي ما يحتاجه الإنسان في هذه الأرض من الأقوات ومن المتطلبات. خلق الله الأرض في يومين وقدر الأقوات في يومين، فتمت 4 أيام، وخلق السماوات بكلها في يومين. إذن القرآن الكريم يتحدث عن هذه النعمة العظيمة وعن هذه الإكرامية من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. لا تجد هذه الأشياء متوفرة في أي كوكب من كواكب مجموعتنا الشمسية، ولم يتوصل الإنسان إلى اليوم إلى أنها متوفرة في غيرها من الكواكب الأخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هو الذي مد الأرض، هو الذي بسط هذه الأرض، جعلها مبسوطة، جعلها مدحوة، دحاها وطحاها وبسطها لكي تكون
مكانا سهلا لكي تكون مذللة للإنسان، يستطيع الإنسان من خلالها أن ينتشر في هذه الأرض ويبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض قطع متجاورات. كما قلنا، هذه القطع المتجاورات قد تكون هي القارات، وقد تكون قطع داخل قطعة من هذه القارات. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ويقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. يعني حينما ننظر إلى الأرض ومدى استفادة الإنسان منها، الأرض هذا هي التي نبني فيها القصور، هي التي نعمر فيها الحضارة الإنسانية، هي التي نزرع فيها الأشجار، هي التي تجري فيها الأنهار، التي نستخرج منها الأشياء الكثيرة التي تخدم الإنسان وتخدم حياة الإنسان. هذه الأرض أعدت بشكل دقيق وحكيم ورائع لكي تكون أجمل مكان في هذه المجموعة، لكي يتمتع الإنسان بها من الناحية الاحتياجية ومن الناحية الجمالية لهذه الأرض. تتخذون من سهولها قصورا، هذه المسافات الشاسعة والواسعة في هذه الأرض نبني فيها المدن، نبني فيها القصور، نبني فيها الحضارات الإنسانية، ونتخذ فيها المزارع والحدائق ذات بهجة كما قال الله سبحانه وتعالى. والجبال أيضا هي جزء مزجه الله سبحانه وتعالى مع هذه الأرض، ولها خصائص ولها وظائف سوف نتكلم عنها. كما قال الله سبحانه وتعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. الدحو والطحو هو بمعنى البسط والمد والتمهيد، يعني جعلها مبسوطة واسعة ممدودة للإنسان يتمدد فيها كيف يشاء، يعيش فيها، مع أن الإنسان لا يعيش على اليابسة إلا على جزء بسيط من تلك اليابسة، وبقية اليابسة إلى الآن ليست معمورة من الإنسان. يعني جزء بسيط من هذه اليابسة يمكن حوالي 20% أو أقل التي يحتلها الإنسان ويعمرها. طبعا الله سبحانه وتعالى قسم هذه الأرض إلى أشكال مختلفة، فهنالك الجبال، وهنالك الوديان، وهنالك السهول، وهنالك الصحاري، وهنالك المناطق الساحلية، وقسم هذه إلى مناخات مختلفة، إلى أجواء، كل نوع منها له أجواء. فالجو الصحراوي غير الجو الساحلي، والجو الجبلي غير الجو التهامي، وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى لكل نوع منها ما يصلحه وما يحتاج إليه. الفواكه والأشجار والأثمار تنبت في كل، يعني البعض منها ينبت في الجانب الصحراوي، والبعض منها ينبت في الجانب الساحلي والمناطق الحارة، والبعض منها لا ينبت إلا في المناطق الباردة. وهكذا نوع الله سبحانه وتعالى أنواع الأرض ومناخاتها وأشكالها إلى أشكال مختلفة ومتنوعة لتلبي احتياج الإنسان وحياة الناس في هذه الأرض. والله سبحانه وتعالى يقول: والأرض وضعها للأنام. الأرض وضعها لنا، وضعها للإنسان، وضعها لحياة هذا الإنسان لتكون مهادا وفراشا وبساطا كما قال الله سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إذن الله يريد منا أن نتذكر حينما نتفكر في هذه الأرض، نتفكر في يعني ما خلق الله لنا فيها من النعم العظيمة، من السهول، من الجبال، من الوديان، من المياه، من الأشجار، من الأثمار،
من الذي قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد إلى آخره. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الأرض كيف سطحت أي كيف مدت وكيف جعلها الله سطحا ممتدا بشكل كبير. وللأسف البعض من قليل الفهم يفهم هذه الآية بشكل غير صحيح ويعتقدوا أن الأرض هي سطح وأنها مسطحة أي أنها ليست كروية أو بيضاوية، وهذا غير صحيح وفهم خاطئ. الله سبحانه وتعالى أخبر أن الأرض أنه قال وإلى الأرض كيف سطحت بمعنى أنها كما قال مدت. فالآن نرى عندما ننظر إلى اليابسة، عندما ننظر إلى السهول، نرى مسافات ممتدة وواسعة ومسطحة لحياة الإنسان، لكن لا يعني ذلك أن الكرة الأرضية بكلها هي سطح كما يفهم بعض القليل الفهم. ولهذا هذا الفهم يتناقض مع الواقع ومع الحقائق العلمية. ونحن كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى الذي أخبرنا بأنه خلق السماوات والأرض بالحق أخبرنا أنه أنزل الكتاب بالحق، وأن الكتاب سيأتي بما هو الحقيقة والواقع الذي سينكشف في كل مرحلة جزء من هذه الحقيقة وجزء من هذا الواقع. فلا يمكن أن تتعارض آيات القرآن الكريم مع الحقائق العلمية. وهنا ينبغي أن نفهم قضية هامة، أن ما يطلق عليه أو ما ينظر ويبحث عنه في هذه العلوم هو ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول تعتبر فرضية، فرضية ومعناها أنها افتراض، نفترض أن السبب في هذه الظاهرة هو كذا، هذه تسمى في البداية فرضية، وهنالك شواهد عليها ولكنها شواهد قليلة ونادرة. إذا زادت الشواهد وتأكدت الشواهد من أكثر من شاهد وتضافرت الشواهد على هذه النظرية صارت على هذه الفرضية صارت نظرية، لكن النظرية لم تصل إلى مرتبة الحقيقة العلمية. الحقيقة العلمية هي المرتبة الثالثة لهذه المراتب. فتبدأ الفكرة بشكل فرضية ثم ترتقي إلى درجة نظرية، لكن هذه النظرية قد يثبت فيما بعد أنها ليست صحيحة لأنها مجرد قرائن جمعت من هنا وهنا وهنا، فأعطتنا احتمالا كبيرا أن يكون السبب في هذه الظاهرة هو هذا الشيء، لكن قد يثبت فيما بعد أن هذه القرائن كانت خاطئة وأن الحقيقة العلمية هي بخلاف ذلك. يعني مثلا عندما نتكلم عن نظرية الجاذبية الأرضية، نظرية نيوتن هي نظرية، لكن حينما جاء أينشتاين جاء بنظرية مختلفة وهي النظرية النسبية وألغى نظرية الجاذبية الأرضية. إذن الذي النظريات هي أفكار واحتمالات لها شواهد في الواقع، قد تكون حقيقة علمية وقد تكون غير صحيحة. المرتبة الثالثة لهذه الأفكار هي الحقيقة العلمية التي أصبحت حقيقة لا يمكن نفيها ولا يمكن الخروج منها، مهما جاءت من أبحاث أو من دراسات أخرى لا يمكن أن نخرج من هذه الحقيقة. إذن الحقيقة والحق والواقع هما شيء واحد، وكما قلنا الله خلق السماوات والأرض بالحق وأنزل الكتاب بالحق، إذن لا يمكن أن يختلف الحق، الحق هو الثابت وهو الواقع لا يمكن أن يختلف، فما جاء في الكتاب الكريم لا يمكن أن يخالف الحقائق العلمية، وما كان من الحقائق العلمية لا يمكن أن يتخالف مع القرآن الكريم. إذن من أين يأتي هؤلاء الذين يريدون أن يوهمون أن القرآن الكريم يتعارض مع العلم؟ من أين يأتون؟ يأتون إما بأن يعتمدوا على فرضية أو على نظرية غير مؤكدة، وإذا جاء في القرآن ما يعارضها قالوا القرآن يعارض العلم، وهذا غير صحيح، ليست معارضة في العلم نفسه، لم تعد هذه الظاهرة أو هذه النظرية حقيقة علمية.
التعارض حينما يكون العلم قد أثبت بشكل قاطع وجازم أن هذه حقيقة علمية، ثم يأتي في آية القرآن ما يتعارض معها. فقد تأتي المعارضة من هذه الناحية، من ناحية أنه يأتي إلى فرضية أو إلى نظرية وهنالك ما يعارضها من القرآن، كما نقول مثلا يعني نظرية التطور. نظرية التطور فعلا هنالك ما يعارضها من القرآن الكريم. نظرية التطور التي تقول أن الإنسان هو نتائج لتطور حيواني جاء من فصيلة الحيوان، وتطور هذا الحيوان إلى أن وصل إلى الإنسان، هذه النظرية يكذبها القرآن الكريم. يخبرنا أنه خلق الإنسان من طين، وأنه بدأ خلق الإنسان من طين. إذن هذه النظرية ليست حقيقة علمية، ليست حقيقة علمية حتى يقال أن الدين أو القرآن يعارض الحقائق العلمية أو يعارض العلم، ولا يعارض العلم، هذه ليست حقيقة وإنما نظرية، نعتبرها نظرية. هذه النظرية لو جاءت بعد فترة نظرية مخالفة لها سيلغونها، سيلغونها وسيعتبروا أنها أصبحت نظرية غير معمول بها. فهذه من ناحية هي ما يسبب لبعض المشككين في الإسلام أو في القرآن أن يقولوا أن القرآن يخالف العلم، هذا غير صحيح. العلم الحقيقي الذي كما قلنا هو حقائق علمية لا يمكن أن يتعارض مع القرآن الكريم. بسبب آخر أيضا قد يعتقد البعض أن هناك تعارض بين القرآن وبين العلم، بسبب الفهم الخاطئ للقرآن. الفهم الخاطئ للقرآن حينما يأتي البعض يفهم القرآن بطريقة مختلفة، كما في هذه المسألة، مسألة الأرض وقوله وإلى الأرض كيف سطحت. حينما نأتي لنفهم كلمة سطحت بمعنى أنها سطح، أي أنها ليست كروية، فهذا الفهم هو ما يتعارض مع العلم وليس القرآن الكريم. القرآن الكريم قال سطحت، والسطح يطلق على أنها حينما تمتد وتتسطح وتكون صالحة للحياة وصالحة للمشي وصالحة للتمدد فيها فهي تعتبر سطحت، وإن لم تكن سطحا يعني، وإن لم تكن سطحا، حتى لو كانت الشكل العام للأرض هي كروية لكن نحن نراها بمسافات طويلة لا تصل العين إلى مداها، هذا هو تسطيح. فالإشكالية التي يعتقد بعض الناس أن هناك تعارض بين القرآن وبين العلم هي غير صحيحة. لماذا؟ لأن الذي خلق الحياة وخلق الموت وخلق السماء والأرض والكون هو الله، هو الذي خلقها، وهو الذي أنزل الكتاب، هو الذي أنزل هذه الآيات، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. والحق هو الشيء الثابت، والشيء الثابت لا يمكن أن يتعدد أو يتغير، لا يمكن أن يكون مختلفا. فيجب أن نؤمن ونجزم ونثق بأن كل ما في القرآن الكريم هو صحيح وهو حق، وهو كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. أيضا قد يأتي البعض ممن يحاول أن يوهم أن القرآن الكريم يتعارض مع العلم، قد يأتي بآية ثم يأتي بكلام المفسرين، وهنا فرق بين كلام المفسر وبين الآية القرآنية. الآية القرآنية هي حجة ولا يمكن أن تخالف العلم، لكن كلام المفسر ليس حجة. قد يغلط المفسر في تفسير الآية وقد يفسرها بشكل غير صحيح. إذن كلام المفسر ليس حجة على القرآن الكريم، وإنما الحجة هو كلام الله. أيضا قد يأتي بعض المشككين بطريقة يأتي بآية قرآنية مثلا ثم يأتي بحديث، ثم يأتي بحديث ليفسر هذه الآية. مثلا يأتي بآية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم يأتي ويقول بأن هناك حديث يقول أن هناك سبع أراضين، سبع أراضين مثل أرضكم، حتى في بعض الروايات أن فيها نوحا وموسى وعيسى ومحمد، يعني نسخة طبق الأصل من هذه الأرض، وهذا فهم غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول أنه خلق السماء سبع سماوات، يعني سبع طبقات للسماء، ومن الأرض مثلهن، يعني وجعل في الأرض سبع طبقات كما جعل السماء سبع طبقات. لا يوجد أرض أخرى
يعني من خلال هذه الآية، ولا تكون نسخة تبقى الأصل من هذه الأرض فيها نفس المخلوقين وفيها ما الفائدة من هذا الكلام؟ يعني إذا الله يريد أن يخلق عوالم سيخلق عوالم مختلفة وعوالم كثيرة. نحن نقول أن الكون هذا فيه يعني الكثير من العوالم ومن المخلوقات، لكن هذه الآية لا تقول إلا أن السماوات هي سبع طبقات والأرض هي سبع طبقات. إذن هذه هي الأسباب التي قد تجعل بعض الناس يتوهم أن هناك اختلاف أو تناقض بين القرآن وبين العلم الحديث، وهذا غير صحيح. العلم الذي هو علم حقيقي ناتج عن حقيقة علمية لا يتعارض مع آيات القرآن، وآيات القرآن لا تتعارض معه، لكن البعض يتعصب مع النظريات والفرضيات ويبهر بها ويعتقد أنها حقيقة علمية. إذن الله سبحانه وتعالى يقول وإلى الأرض كيف سطحت. سطحت معناها كما فسرها في الآية الثانية مدت وجعلت كالسطح مسافات شاسعة ووسيعة يتحرك فيها الإنسان بحرية، وليست كالجبال. الجبال هي يعني شكلها ليس فيه تمديد ولا تسطيح ولا مساحات كبيرة، وإنما لها فوائد أخرى. الله سبحانه وتعالى يقول والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ويقول والله الذي جعل لكم الأرض قرارا، يعني أنها هي مستقر العيش ومستقر الإنسان الذي يهدأ فيه ويستقر ويقضي حياته في استقرار تام. ويقول الله سبحانه وتعالى وجعل فيها رواسي من فوقها. هذه الرواسي وهذه الجبال هي جزء من هذه الأرض، وهي كما أخبر الله سبحانه وتعالى جعل فيها رواسي أن تميد بكم، يعني ثبت هذه القشرة الأرضية بهذه الجبال التي تجعلها ثابتة، وبحكمة الله وبعلم الله سبحانه وتعالى وضعها بما يزن الأرض في مكانها بحيث لا تضطرب. ننظر حينما يحدث اضطراب بسيط في قشرة الأرض كيف تحدث الزلازل وكيف تنتهي مدن بأكملها ويقتل الآلاف من البشر لحركة بسيطة، لكن الله ثبت بالجبال ميدان أرضه وجعل لها رواسي. الرواسي كذلك هي ما يرسي الشيء أن يثبته، مثل المرسى حق السفينة. هنالك في السفينة مرسى معناها آلة تثبيت تثبت السفينة في مكانها بحيث لا تتناقلها الأمواج. ويقول الله سبحانه وتعالى والجبال أوتادا، أوتادا الإنسان إذا أراد أن يثبت له الخيمة أو البيت العربي يعمل وتد، وتد يغرز في الأرض ويثبت هذا المنزل. كذلك الله سبحانه وتعالى ثبت الجبال في الأرض، فما نراه ظاهرا في الأرض هناك مثله أو أكثر داخل هذه الأرض. نلقي نظرة على هذه الأرض الجميلة العظيمة التي الله سبحانه وتعالى من بها علينا وأكرمنا بها. أرض لا توجد في كل الكواكب التي قد تم معرفتها من خلال الإنسان. إذا نتأمل هذه المناظر الجميلة للأرض وللجبال وللأنهار الذي يقول الله سبحانه وتعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. هذه هي الأنهار التي هي من خلال الأرض، غير البحار والمحيطات التي هي خارج إطار اليابسة. هذه الأنهار تشكل منظر جمالي وتشكل غذاء ويعني جمال لليابسة، وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية. الرواسي وهي الجبال. نتأمل عظمة الله سبحانه وتعالى في هذه المناظر الجميلة، وما يزيدها جمالا هو حينما يكون فيها هذه الخيول العظيمة والجميلة التي قال الله ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. فالله سبحانه وتعالى لم يكتفي بأن يوفر لنا القوت الضروري،
أو الأشياء الأساسية في الحياة، بل وفر لنا الأشياء الكمالية التي تبعث السعادة وتبعث الطمأنينة والراحة إلى نفسية الإنسان. تأملوا جمال هذا النهر الذي يشق في وسط هذه الغابات الجميلة بهذه الألوان الزاهية. هذا خلق الله. هل أحد من البشر يدعي أنه هو من خلق هذه الغابات أو وضع هذه الأنهار؟ هذه هي من خلق الله سبحانه وتعالى، الإبداع العظيم للخالق جل شأنه في أنواع وأشكال وألوان هذه. هكذا الأرض سطحت، حينما يقول وإلى الأرض كيف سطحت، يقول الله سبحانه وتعالى من جعل الأرض قرارا وإلى الأرض كيف مدت، هي هنا ممدودة، هذا هو مد. وعندما يقول وجعل فيها رواسي، هذه هي الرواسي، هذه هي الجبال التي تثبت هذه الأرض وتخدم الإنسان، كما سنتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذه المناظر الطبيعية هي من إبداع الخالق جل شأنه، لم يقم بغرسها أحد، ولم يقم ببذرها أحد، ولم يقم بتنظيمها، ولا بإعداد الصورة الجمالية لها، كلها هي من جمال وحكمة وإبداع الخالق جل شأنه، بألوان مختلفة وبأشكال متباينة، ولكنها كلها ترسم صورة لعظمة الله سبحانه وتعالى ولجمال هذا الكوكب الذي جعله الله سبحانه وتعالى كما قال والأرض وضعها للأنام وجعل خلالها أنهارا. انظروا إلى جمال هذه الأنهار من خلال الجبال ومن خلال الأرض. نحمد الله سبحانه وتعالى أن سهل لنا وسخر لنا كل هذه النعم. ومن هذه النعم الأشياء التي قد وصل إليها الإنسان اليوم، كما في هذا الإزفلت الذي يسهل لنا المشي والتنقل بين المناطق المتباينة وبين الجبال والسهول بطريقة مريحة وهادئة. وهذه كما قلنا هي بعض المناظر التي تشرح لنا مدى عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته. تأملوا هذه الشلالات وهذه المياه. المياه كما قلنا هي أصل الحياة، إذا وجد الماء وجدت الحياة، سواء حتى في صوت الماء، حتى في منظر الماء، كلها الإنسان محتاج إليها، فضلا عن احتياجه الضروري للماء كمادة أساسية في حياته. تأملوا في هذه الأشجار وهذه الألوان البديعة. التي يسبح الإنسان الخالق جل شأنه حينما يراها وحينما يطلع على هذه المناظر وهذه الشلالات وهذه الأشياء العظيمة التي تزيدنا إيمانا بربنا سبحانه وتعالى وتزيدنا معرفة بنعمه علينا. فإذا عرفنا نعمة الله سبحانه وتعالى توجب علينا أن نؤدي شكر هذه النعمة. لن نشقى في هذه الحياة ولا في الأخرى إذا نحن اتبعنا هدى الله سبحانه وتعالى، إذا نحن سرنا وفق توجيهاته. فهو من خلق هذا الحياة وخلق هذا الكون وخلق الإنسان وعلم الإنسان كيف يعيش في هذه الحياة، أعطاها النظام وأعطاها الكتالوج لهذه الحياة ولكيفية التعامل معها ولكيفية الاستفادة منها. ولكن للأسف المسلمون أعرضوا عن هذا الكتاب وعن هذا الكتالوج وعن هذا الدستور الذي هو منهج حياة متكامل، ورموه وراء ظهورهم كما قال الله سبحانه وتعالى، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لابد أن تعود الأمة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لابد أن تعرف الأمة قيمة هذا الكتاب وعظمة هذا الكتاب وفائدة هذا الكتاب. حينما تعرف قيمة كلام الله سبحانه وتعالى وهديه وآياته فإنها سترتقي وستتجاوز كل الأمم، لأنه النور الذي قال الله سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم،
ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الدرج الرفيعة العالية في الجنة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

نرجو أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل.

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: له:
1: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره حمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا، الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

ملكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

نرجو أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل.

0: الأبصار.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق.
2: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انقلام الحال.
3: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
4: الكون في القرآن،
3: الكون في القرآن.
5: الكون في القرآن 25. الأشجار، الشجر ما قام من النبات على ساق، الواحدة منه شجرة. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأشجار وأوردها في سياقات عدة، منها في سياق تعليم آدم عليه السلام، وفي ضرب الأمثال للكلام الطيب، كما وردت في سياق تعداد النعم على الإنسان. قال تعالى:

فالله هو المنعم بنزول ماء يكون للشرب، ونمو شجر ينتفع به في رعي الأنعام. قال تعالى:

0: فهذه الآية برهان من الله للإنسان، يعلمه بها ويدله على أن الله على البعث بعد الموت، حيث بين أنه جعل من الشجر الأخضر أن تشتعل منه النار التي هي ضد الماء. وقد أثبت العلم الحديث أن الشجر الأخضر هو الذي يحول الطاقة الشمسية الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزونة داخل الأنسجة النباتية، التي بإشعالها تتحرر تلك الطاقة على هيئة نار يستعملها الإنسان في شتى الاستعمالات المنزلية والصناعية والحياتية. فالطاقة الحيوية مصدرها الأصلي الشمس، والمثبت الرئيس للطاقة على الأرض هو الشجر. فبدون الشجر الأخضر لا توجد طاقة حيوية على الأرض.
1: من أمن الزمان خانه، ومن أعظمه أهانه. البعض من الناس قد يطمئن إلى حالة معينة يعيش فيها، حالة يسر، حالة تيسر للظروف المادية واطمئنان، ويتصور أن الزمان بنفسه سيستمر على تلك الحالة.

تتداخل مع بعضها. في هذا العصر تتداخل الأسباب إلى حد كبير، يعني المتغيرات الدولية والمتغيرات الإقليمية تؤثر بنفسها على ظروف الناس في بلد معين أو في عزلة معينة. يعني أحيانا المتغيرات على المستوى الدولي وهي بعيدة هناك قد تصل تأثيراتها إلى داخل قريتك النائية، إلى ذلك الواد، لتؤثر على بدوي في خيمته. الأحوال تتداخل والمؤثرات تتداخل، ولهذا لا ينبغي أن يتصور الإنسان أن المسألة مجرد مسايرة للزمن. الناس في أعمالهم، في مواقفهم، في نفسياتهم، في تصرفاتهم، في اهتماماتهم، في مواقفهم، في توجهاتهم، لهم علاقة بالكثير من المتغيرات التي تحصل عليهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبدأ هذا حتى من الواقع النفسي للناس، في تفكيرهم، في ثقافتهم، في اهتماماتهم، في دوافعهم، في توجهاتهم، ثم في واقعهم العملي. ولذلك ينبغي أن يحمل الإنسان الوعي تجاه الأسباب وآثارها ونتائجها في واقع حياته، في ظروفه. وكذلك المجتمع كمجتمع، الأمة كأمة، ولو كأمة معينة داخل الأمة، ليكن لدينا وعي عن الأسباب وما ينتج عنها من تغيير في واقعنا، في ظروف حياتنا. ما الذي يكسب به الناس برعاية الله سبحانه وتعالى الذي هو مدبر شؤون السماوات والأرض وملك السماوات والأرض والحي القيوم؟ ما الذي يمكن أن يكسب به العزة، الكرامة، اليسر، السعة بحسب وعده سبحانه وتعالى؟ ما الذي يمكن أن يؤثر على الناس في مستويات معينة؟ وأيضا النظر الواقعية، ما الذي يحصل في ظروف هذه الحياة حتى والناس يتحركون لأداء مسؤولياتهم؟ وقد يحصل في مراحل معينة والأحوال تتغير من حال إلى حال، فينبغي أن يكون لدى الإنسان وعي وأن يكون واقعيا ولا يفاجأ بالمتغيرات التي تحصل في الواقع، لأنه لم يكن عنده نظرة إلا نظرة ساذجة يتصور أن الأمور ستستمر على ذلك النحو. إذا كان الإنسان يحسب حساب المتغيرات ويعرف الأسباب، والمجتمع كمجتمع يتحرك بناء على ذلك، يبني توجهاته، سياساته، مواقفه على أساس من هذا الوعي، فهذا سيفيد الناس في تفادي أشياء كثيرة، وفي أن يكون لديهم تجلد وتحمل، وفي أن كذلك يسلموا من الكثير من الإشكالات الناتجة عن تفاجئهم بالمتغيرات. ومن أعظمه أهانه، من أعظم الزمن يعني تهيبه وأكبره ورأى في الظروف والواقع من حوله أنه واقع لا يمكننا أن نفعل فيه شيئا ولا أن نؤثر فيه بشيء، وأنه ليس أمامنا تجاهه إلا الاستسلام وأن ندع كل شيء يؤثر علينا كما هو دون أن نسعى للحد من ذلك. فهذا يؤثر على الإنسان، يسبب له الهوان، لأنه كما قلنا الله سبحانه وتعالى قد هيأ الأمور على أساس من الأسباب. الإنسان أن يسبب، أن يتحرك، ألا تكون عنده نظرة اليأس، ألا ينظر إلى الواقع من حوله بإكبار حتى يكون يائسا من إمكانية التأثير أو التغيير أو التفادي لشيء من المخاطر.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية كلمة لو المولود من ضمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بنسجلنا بفرق الصوت شهود الموت.
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
6: يا سيدي نحن سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.

حالة بالنسبة للسعودية حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبداً لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية، هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة في أكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منها، ولن تجبر شعبنا على التراجع والنوم. وإذا ما ستخسر

0: صنعه.
1: ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف يا تشارك جميع الكون.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
4: مالك بتحاكي روحك؟
3: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
4: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
5: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز.

0: جوا الإيال يجوا يساعدوا
1: الإيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزراء ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الصلاة والطاقة. أقول فيها: احذر من الدكاكين التي تفرغ جيبك لتمدك بالطاقة المزيفة، فيكفيك أن تحرك لسانك وفؤادك بصلاتك على نبيك صلى الله عليه وآله، لترى كل خزائن الطاقة مفتوحة أمامك وبالمجان. في هذه الكلمة إشارة إلى ما في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله من المعاني الطيبة، مما يسمونه الآن في عصرنا الطاقة، يقولون الطاقة الإيجابية ورفع المعنويات ونحو ذلك. ولما رأوا البشر، يعني مما يسمى البشر، كثير منهم يحتاجون إلى هذا الأمر، فتحوا دكاكين يتاجرون به. أي شيء يعني يرون أن، أو يرون المخادعون أن الناس يحتاج، البشر يحتاجون إليه، يفتحون المحال ويفتحون المصانع ويؤسسون الشركات ويضعون الدراسات من أجل أن يكون ذلك وسيلة لهم للكسب. فلذلك توفر وحصل ما يسمى بعلم الطاقة. طبعا علم الطاقة ليس المراد به العلم المراد يعني في

العلوم المادية، الفيزياء والكيمياء ونحوها، لا، يقصدون به الطاقة الإنسانية الإيجابية المرتبطة بالإنسان. واستنبطوا ذلك من الصين أو من جهات متعددة، وأضافوا إليه الكثير، كل شخص يضيف شيء جديد، فهؤلاء صار الكثير يذهب إليه، يتصور أنه مكتئب أو أنه محبط أو أنه يائس أو أن له ظروفا معينة، فيتصور أن هؤلاء سيعطونه الطاقة الكافية حتى يعيش حياته بطريقة هنية. وهؤلاء طبعا يتاجرون فيه ويخدعونه، وربما يوجهونه توجيهات خاطئة، يعني مثل ما نرى بعض أطباء النفس عندما يوجهون الشباب إلى الانحراف بحجة أن هذا الشباب، طبعا لا أقول كل أطباء النفس، أقصد الذين تربوا على المدرسة الغربية، فيتصورون العفاف مثلا، يتصورونه كبتا ويصورونه بصورة معينة. كذلك هؤلاء أيضا ينشرون هذه المعاني. لذلك الله تعالى وضع لنا بدائل كثيرة جدا، ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الإيمان، الإيمان طاقة عظمى، يعني الله تعالى ذكر المؤمنين وكيف يواجهون جميع أعداء الله بطاقة عجيبة. لماذا؟ لأن الله تعالى يمدهم بمن عنده، يمدهم بفضله. قول لا حول ولا قوة إلا بالله تتضمن هذه الطاقة، ومنها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. الله تعالى نص على الطاقة المرتبطة بها بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه الصلاة أولا الله تعالى قدم لها بصلاته على نبيه وصلاة الملائكة، وبالتالي الشخص يشترك مع هؤلاء في هذه الصلاة، وبالتالي يحصل عندما نرى مثلا جمعا يجتمعون فيكون هناك طاقة معينة تتحول أو تتجول بينهم. فالله تعالى طبعا عندما ذكر اسمه من باب التشريف، وإلا فإن صلاة الله لا، يعني الله تعالى لا يقرن بأحد. كذلك حتى ورد في الأحاديث أن الصلاة ترتبط بها الكثير من المعاني وكثير من الإيجابيات والكثير من الثمار. الرسول صلى الله عليه وآله يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، يعني هنا طاقة صلى، يعني أضاف إليه، إن الله اللي في القرآن الكريم صلاة الله على عباده تخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الوهم إلى نور الحقيقة، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات العجز إلى نور القدرة، من ظلمات السلبية إلى نور الإيجابية، من ظلمات الانفعال إلى نور الفعل، من ظلمات التأثر إلى نور التأثير، يصبح فاعلا ويصبح إيجابيا. لماذا؟ لأن الله يصلي عليه. كيف نحصل على هذه الصلاة المباركة العظيمة؟ بصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن صلى الرسول صلى الله عليه وآله يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات. طبعا الخطايا تبعث الأثر النفسي، تؤثر الأثر النفسي، طبعا هنا ليس المراد بها الخطايا الكبائر لا، المراد بها الهفوات والغفلات وغيرها. فالله تعالى يعني لأن هذا الذاكر تدارك نفسه وحارب الغفلة وتوجه إلى ربه وصلى على نبيه وتذكر، يعني تذكر رسول الله صلى الله عليه وآله هو تذكر لله وتذكر للدين وتذكر للصراط المستقيم، فلذلك تحط الخطايا. الخطايا كما ورد في الأحاديث كلا، يعني القرآن يقول كلا بل ران على قلوبهم، يعني تنكت في القلوب نكتا سوداء ويصبح القلب بعدها مظلما، وبالتالي تمده كما يقال بالطاقة السلبية. فعندما تزاح هذه الخطايا ويغسل القلب ويسقل وتزال عنه ذلك ويزال عنه ذلك الران، تصفو مرآة القلب، وبالتالي ترى الأشياء كما هي، تراها جميلة وتراها واضحة، وذلك أعظم الطاقة، لأن الطاقة السلبية ناشئة عن النظرة السلبية، عن النظرة الخاطئة. عندما تكون نظرتنا للأمور نظرة إيجابية ونظرة صحيحة ونظرة مدعمة بالإيمان، فالله سبحانه وتعالى يرزقنا تلك المعاني
الشخص مثلا عندما يذكر الجنة ونعيم الله يشعر بالراحة ويشعر بالسعادة. لماذا؟ لأن هذا معنى سليم، معنى يعطي للنفس هذا هذه المعاني. ورفعت له 10 درجات، يعني الله يعني هذه الشخص ترفعه وبالتالي ترفع درجاته، وعندما ترفع درجاته أي ترفع أهليته لها، لأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى درجة من دون أن تكون له القابلية لتلك الدرجة، ولذلك تعطيه القوة وتعطيه الدعم وترقيه بخلاف تلك الطاقة السلبية التي يضعونها والتي لا علاقة لها بقيم الإنسان ولا بأخلاق الإنسان. الإنسان عندما يصلي على رسول الله سيتذكره وسيتذكر شمائله ويتذكر أخلاقه ويتذكر إيمانه، وبالتالي تقرب إليه من خلال ذلك تلك المعرفة والتي تتحول إلى سلوك. وبالتالي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله لها طبعا أحاديث كثيرة في فضلها، وتبين هذه الأحاديث كلها أنواع الطاقة الإيجابية التي يجدها الإنسان عندما يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: نفسي فداء لك شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمره.
5: فيروسنا دون رأسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع لنا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم عزتكم كرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: آن من جعل اليمن قائد فرار، وحساب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
11: والله نحن معك
12: ومفوض لك تفويض كامل.
13: يا سيد حتى الماء،
14: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
15: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
16: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
17: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
18: خلقنا أحرار نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا،
19: ولعب العبودية نقول ثواقد الأرض.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي باستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

كارتداد أما يجب أن يكون عدل. هذا كارتداد في الآية. يعني ذلك أمر كبير من الله تعالى من فرصة. فسوف يأتي الله بيوم يحبهم ويحبونه. ففرصتي أن أعرف نفسي أمام الله عسى أن أكون من هؤلاء. هذا نموذج عالي جدا.

0: في جريمة سعودية جديدة، شهيدتان وسبعة جرحى بينهم طالبات بعدوان سعودي على محافظة صنعاء وغارات مكثفة على عدد من المحافظات. الرئيس المشاط: معادلاتنا مستمرة حتى إنهاء العدوان والحصار على بلدنا. وعبد السلام يحمل النظام السعودي تبعات ونتائج إعلانه رسميا تصعيد العدوان والحصار.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للشام.
0: القوات المسلحة في منزل الخائن رشاد العليمي بعد طرد تحشيدات العدو السعودي من المعافر والمواصل. ومصدر عسكري ينفي ما يروج له أو ما يروج له العدو من تقدم وهمي في الميدان. الإعلام الحربي يوزع مشاهد نوعية لضرب ومطاردة التحشيدات السعودية بصواريخ باليستية ومسيرات الشواظ تستخدم لأول مرة.

نشرة الأخبار الرئيسة من المسيرة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. النظام السعودي يسقط في المستنقع اليمني من جديد، ومع تصدره المشهد وإعلانه رسميا تصعيد عدوانه وحصاره تسقط كل السرديات التي نسجها منذ بداية التصعيد الأخير، مثبتا من جديد أن الحرب سعودية يمنية وأن المرتزقة والتحشيدات غير المتجانسة مجرد غطاء كان العدو السعودي يتوارى خلفها لإبقاء حالة العدوان والحصار قائمة من دون حل ولا أفق. ولما تهاوت تحشيدات في الميدان تباعا على وقع ضربات مجاهدي قواتنا المسلحة والتعبئة ورجال القبائل من الساحل الغربي إلى جنوب وجنوب غرب تعز من الشمايتين وصولا إلى سامع مرورا بالمعافر والمواسط، مسقط رأس الخائن الساقط رشاد العليمي أطل بوجهه من جديد غير متعظ ولا معتبر من حصاد مر وفشل ذريع خلال 8 سنوات، والهروب السعودي اليوم إلى صناعة وهم الانتصار وتصعيد الغارات على المدنيين والأحياء السكنية وارتكاب الجرائم كما حصل للطفلة أثير العامري ورفيقتها أثناء عودتهن من المدرسة ما هو إلا هروب إلى الفشل وتعاظم الكلف ميدانيا، حيث تضرب التحشيدات السعودية بصواريخ باليستية ومسيرات شواظ المستخدمة لأول مرة، ويضرب عصب الاقتصاد السعودي، وفي أحدثها توقف عمليات الضخ في خط أنابيب شرق غرب التي لا تزال تحترق ويحترق على إثرها النظام السعودي قلقا من تفاقم نقص إمدادات الخام والوقود المكرر وفق الناصر المدير التنفيذي لشركة أرامكو. ولا ناصر ولا عاصم لكم من أمر الله، فاليمن ماض في معادلته 3 يؤكد الرئيس المشاط، والرابعة جوية في بيت النار. أجواء المملكة ليست آمنة باستثناء المقدسات، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.

نصف اليوم طالبة خارجة من مدرستها مروحة عايدة إلى البيت وصلت، وهذا أحد وأبرز جرائم العدوان السعودي الأمريكي.

0: في جريمة جديدة للعدو السعودي، اغتيال الطفولة والضحية أثير وزميلاتها اللواتي استهدفهن في الطريق العام بغارة للعدو في منطقة صعوان بالعاصمة صنعاء.
1: جريمة جديدة وبشعة في التفاصيل، مكان استهداف صعوان، والهدف هذه المرة كما كل مرة باص للطالبات.
2: هذا دوار عالم جرم أهل سعو. هنا هذا استهداف العدوى، هذا ذوي العالم قبعلوا بالبند فزي، هذا استهداف العدوى، هذا استهداف العدوى.
3: اشفعلوا بهم الطلاب ومروحين من المدارس، اشفعلوا بهم. هنا القاعدة عسكرية، أين الصواريخ؟ هذا هو ابن كلب، ابن أبستيل، ابن كلب. نشتي الانتقام منهم.
4: ندعو قوات المسلحة والقوة الصاروخية إلى ضرب كل مقدرات العدو السعودي المجرم الذي قام بالاعتداء على الأطفال وعلى النساء وعلى الشابات وعلى المدنيين الأبرياء.
1: استشهدت الطالبة أثير العامري وجرحت اثنتان من زميلاتها في الصف الإعدادي أثناء عودتهن إلى المنزل حين حول العدو السعودي مسار العودة وارتكب جريمته، وأصيب في الغارة العدوانية عدد من المواطنين.
5: هذا إحدى ضحايا العدوان في القصف اليوم، طالبة خارجة من مدرستها مروحة عائدة إلى البيت وصلت، وهذا أحد وأبرز جرائم العدوان السعودي الأمريكي.
6: ضربوا الخط وخاضي في الخط مع الطلبة، جاي من المدرسة خاضي في خطه في أمان الله أو لا أعداء الله، ضربوا المواطنين.
7: أطفال يخرجين من المدارس، وها هنا نحن الآن في مستشفى النبلاء نستقبل الجرحى، يوجد هناك شهيدة وثلاث طالبات جرحى وأيضا اثنين جرحى.
8: استهدفت منطقة سكنية آمنة، في تحدي واضح للقيم الإنسانية والأخلاق والشرع والإسلام، وأيضا يعني ترجمة لصرف وإجرام العدوى السعودي الذي مصمم على أن يستبيح دماء اليمنيين.
1: أثير وزميلاتها شاهد على إدمان العدو السعودي على القتل وسفك الدماء. هذه الجرائم والدماء البريئة التي تسفك بسلاح واشنطن لن تذهب إلى ملف النسيان، بل ستزيد الأحرار إصرارا على تدفيع هذا العدو ثمن عربدته وجرائمه. محمد الجبلي، المسيرة.
0: واستشهدت امرأة جراء غارة شنها طيران العدو السعودي على مزرعة في بيت الشاطبي بمديرية سانحان في محافظة صنعاء، وأدت الغارة كذلك إلى خسائر مادية ونفوق عدد من الأغنام. واعتبرت وزارة الصحة أن هذه الجريمة ترتقي إلى جريمة حرب تستوجب التحقيق والمساءلة أمام المحاكم الدولية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وحصلت المسيرة على مشاهد لغارات العدو السعودي واستهداف بالصواريخ الأحياء السكنية وممتلكات المواطنين بصعدة.
9: غارة جديدة للعدو السعودي تستهدف الأحياء الأهلة بالسكان في مدينة صعدة في مشهد إجرامي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.
10: 15 على مدينة صعدة.
9: ومن هاتف أحد المواطنين حصلت المسيرة على مشاهد توثق اعتداءات وانتهاكات العدو السعودي بحق المدنيين في مديرية منبه الحدودية بالاستهداف الصاروخي والمدفعي.
11: استهداف العدو السعودي بالصواريخ لأراضي وممتلكات المواطنين كما تشاهدون الآن، هذه هي أثر الشظايا، كما هذه هي آثار الأضرار التي لحقت بالمواطنين. لا يوجد أي هدف عسكري وإنما ضرب عشوائي واستهداف للمواطنين.
9: وهذا قصف صاروخي من العدو السعودي على قرى متفرقة في مديرية رازح الحدودية وتحديدا في منطقة بني صياح.
12: هذا أحد صواريخ العدو يضرب على المواطنين في بني صياح. هذا قرى المواطنين، هذا بيت مواطن، بيت مواطن.
9: هذه الجرائم المتواصلة بحق الأبرياء وممتلكاتهم مسلسل مستمر يمارسه العدو السعودي في عموم مناطق صعدة. يحيى الشهاري، المسيرة.
0: وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة استشهاد امرأة وطالبة وإصابة طالبتين إثر غارات العدو السعودي على منطقة بيت اللهيدة في سعوان بمديرية بني حشيش ومزرعة في بيت الشاطبي بمنطقة سنحان. وأفادت شبكة مراسلين أن طيران العدو السعودي شن 3 غارات على بئر مياه في بني حشيش ومزرعة في سنحان، ما تسبب باستشهاد امرأة وطالبة وإصابة طالبتين و5 مدنيين. وشن طيران العدو سلسلة من الغارات على محافظة صعدة تركزت على جنوب مدينة صعدة ومديرية صحار والصفرة وآل سالم وكتاف والبقع، كما قصف العدو السعودي بالمدفعية مناطق من مديرية الظاهرة الحدودية. واستهدف العدو السعودي شبكة الاتصالات في مديرية باقم الحدودية. منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أدانت التصيد المستمر للعدو السعودي واستهداف المدنيين في مناطق مأهولة بالسكان، وآخرها استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم طالبات في بني حشيش وسنحان. أكد الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن معادلات القوات المسلحة مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا. وحمل رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام النظام السعودي جميع التبعات والنتائج المترتبة على عودته مجددا للإعلان بشكل رسمي التصعيد في عدوانه وحصاره على اليمن بعد محاولات فاشلة لإبقاء حالة العدوان والحصار قائمة على اليمن وبقائه متحكما بكل التفاصيل من وراء ستار. وقال عبد السلام في بيان نشره على منصة تليجرام إن النظام السعودي وبعد عدوان 2015 وما لقاه من فشل ذريع يعود مجددا ليعلن بشكل رسمي تصعيدا في عدوانه وحصاره، وبعد محاولات فاشلة لإبقاء حالة العدوان والحصار قائمة فيما هو يبقى متحكما بكل التفاصيل من وراء ستار. وأضاف أن النظام السعودي يخرج اليوم تحت وطأة هزائم تحشيداته ليظهر على واجهة العدوان من اليمن مرتكبا العشرات من المجازر، كما حصل اليوم في أكثر من محافظة تعرضت للعدوان السعودي من خلال القصف على المناطق المدنية والأحياء السكنية، مشيرا إلى أن النظام السعودي بهذا السلوك وهذا الإعلان يتحمل جميع التبعات والنتائج المترتبة على ذلك. أكد مصدر عسكري أنه تم بعون الله طرد تحشيدات العدو السعودي من مديريتي المعافر والمواسط بمحافظة تعز. وأعلنت القوات المسلحة في وقت سابق عن استعادة مديرية المواسط وطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من منزل الغوي الخائن رشاد العليمي. الإعلام الحربي وزع مشاهد تظهر أبطال الجيش وقوات التعبئة ورجال القبائل من أبناء محافظة تعز وهم يرفعون علم الجمهورية اليمنية من على سطح منزل الخائن رشاد العليمي.
13: بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل السيد القائد بفضل المجاهدين تم اليوم طرد تحشيدات ملتصقة العدو السعودي من عزلة العلوم مديرية المواسط ومن منزل الخائن الفار رشاد العليمي.
14: الموت أمريكا، الموت إسرائيل.

نفى مصدر عسكري كل ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي من تقدمات ميدانية وهمية، وأكد أنها عارية عن الصحة. وفي تصريح لوكالة سبا أكد مصدر عسكري أن ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي من أخبار ميدانية كاذبة ولا أساس لها من الصحة ولا يلتفت لها أي عاقل. وفي وقت سابق شدد مصدر عسكري على امتلاك اليمن الكثير من أوراق القوة في مواجهة النظام السعودي، ما يجبره في نهاية المطاف على وقف عدوانه ورفع حصاره. وقال لا جديد فيما أعلنه النظام السعودي اليوم، فهو طوال 12 عاما يكرر الاسطوانة نفسها ونعتبرها أماني وله أن يتمنى ما يريد. وأضاف ضربات القوات المسلحة في العمق السعودي هي دفاعية والمعتدي لا حق له، وسننتصر على الإجرام والعدوان السعودي مهما بلغ. وزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لعمليات ضرب التحشيدات التابعة للعدو السعودي بطائرات انقضاضية محلية الصنع نوع شواظ تستخدم للمرة الأولى.

وزع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لاستهداف القوات المسلحة عددا من تحشيدات العدو السعودي في رأس العرب بعدد من الصواريخ البالستية محلية الصنع. وأظهرت المشاهد عملية الرصد الدقيق لتحشيدات العدو السعودي، وهم متواجدون على متن عربات ومدرعات عسكرية إضافة إلى وصول أرتال أخرى. وافقت مشاهد الإعلام الحربي لحظة وصول الصواريخ البالستية وإصابتها الدقيقة للمدرعات العسكرية وتحويلها إلى قطع متناثرة مع تصاعد الدخان في المنطقة وهروب جماعي للمرتزقة. كما ظهرت الخسائر الفادحة التي تكبدتها تحشيدات العدو السعودي وفشل خططهم في تحريك تلك التحشيدات والآليات العسكرية ضد القوات المسلحة اليمنية.

0: إنجازات عسكرية نوعية موثقة بالصوت والصورة. يضرب اليمن تحشيدات العدو السعودي بقدرات محلية الصنع، ويواصل فرض المعادلات الميدانية لمواجهة تصعيد العدو.
1: في ميدان المواجهة، حيث التكامل العسكري بين الصواريخ البالستية والمسيرات، بين صاروخ يضرب تحشيدات العدو السعودي في رأس العارة، ومسيرة تلاحق الآليات المليئة بعناصر تلك التحشيدات. المشاهد تتحدث عن نفسها، ولغة الأرقام تبدو في سباق مع الوقت لحصد خسائر العدو السعودي وتحشيداته. تتكفل الصواريخ البالستية بضرب التحشيدات، وقد جمعت بعشرات المدرعات والآليات، وفيها المئات من العناصر إلى جانب التجهيزات العسكرية والأسلحة. بينما تطارد المسيرات فريستها في ميدان المواجهة، وفرص النجاة للعناصر تبدو منعدمة.

هنا تظهر مسيرة شواظ التي يكشف عنها لأول مرة من لحظة متابعة الهدف إلى الانقضاض عليه. تتميز هذه المسيرات بأنها مزودة بكاميرات حديثة لتوثيق عملياتها. ومن الضرورة التوقف عند التطور الملفت في التصنيع المحلي. الصواريخ المستخدمة في هذه العملية ومسيرات شواظ جميعها صنعت محليا، وهي إشارة تعمدت القوات المسلحة أن تعلنها للعدو ليفهم أن ذلك دليل جاهزية واسعة للتعامل مع التحشيدات السعودية أو الأهداف الاستراتيجية في عمق المملكة.

0: تتكامل عمليات القوات المسلحة من الرصد إلى المتابعة وتنفيذ الضربات وتوثيقها. تظهر نتيجة هذا التكامل من خلال المشاهد النوعية ومن خلال أثرها في الميدان. تمسك القوات المسلحة بزمام المبادرة، يتحرك مجاهدوها لاستكمال ضرب التحشيدات السعودية. يقطفون اليوم ثمرة الإعداد في التصنيع والتدريب والتخطيط مع امتلاك الخبرة اللازمة لتجاوز التحديات، وقبل ذلك التوكل على الله والثقة بنصره.
1: المسيرة تستطلع آراء المواطنين في مديريتي المعافر وشمايتين بتعز بعد تطهيرهما وطرد تحشيدات العدو السعودي منهما.

0: عاليتي المعافر والشمايتين جنوبية غرب تعز، نحث الخطى، نواكب الفرحة الكبرى هنا بتطهير الأرض من التحشيدات السعودية وعودة الحياة إلى طبيعتها.
1: صباح التربة اليوم.
2: صباح التربة، صباح جميل. إلى أبعد حد راح الكابوس من الأمانة، شعرنا بالأمن والأمان كده الأمانة، وهذا الناس هذا مع الوطن، ما نشي إحنا مع السعودية مع إسرائيل مع أمريكا، هذا الهدف حقنا، هذا أخواننا اللي منين فوق على رؤوسنا، الناس هذون بيحمون الناس كامل، بيحمون اليمن، بيحمون كله،
1: كلنا
2: بنوقف صف واحد معهم، شعب يمني واحد، شعبني واحد.
1: هل كان في شحن ضد ال
3: إنه بيجي يعملوا بهم، إنه بيجي يفعلوا بهم،
1: وإيران
3: مع الحرس الثوري، وإنه حبوش معهم صومال يدخلوا البيوت يذبحوكم، لا بيلا حبوش ولا حاجة، صار الله ولا عملوا أحسن ناس وصلوا
1: الحمد لله،
3: قسما بالله ولا أحد.
4: أجيتم فوق الرأس والعين، أنتم إخواننا، على الرأس والعين والقلب، ونحن يمنيين ولا نريد العدوان السعودي والإماراتي والأجنبي أن تتدخل في اليمن إطلاقا، نحن شعب يمني واحد من الجنوب إلى الشمال، من صعدة إلى عدن إلى أقصى البلاد، يمن لا بيننا بين سد عادي، أهم شيء العدوان الأجنبي.
0: التربة عاصمة مديرية الشمايتين ابتهجت بانكشاف الغمة وطرد تحشيدات العدو السعودي، فرحة الأهالي هنا لا توصف.
5: الوضع الآن تمام، مستقر تمام جدا، راحوا البلاطقة، راحوا يعني جميع التشكيلات الميليشيات العسكرية، الآن الحمد لله الوضع تمام جدا،
6: الأوضاع مستتبة والأمور صابر وبخير وعافية، تخرجنا من الدواعش
1: الحمد لله،
6: تخرجنا من الدواعش، كل يوم معنا شكل ده، الحين الحمد لله رب العالمين من فضل المسيرة القرآنية بفضل السيد، الدنيا أمان وإيمان.
7: أنتم رجال الحق ورجال الثبات ضد اليهود والنصارى وضد العدو السعودي الضارب القاتل الذي ظلم بلادنا وأشبك الشعب اليمني في بينهم البين للقتال.
8: الحمد لله نعيش بالأمن والأمان، الحمد لله محاجة نعمة الإيمان والأمان، والحمد لله وكم جزيل الشكر، بارك الله فيكم، والحمد لله كنا إحنا إخواكم، إحنا يمنيين، وإن شاء الله ترخص الأسعار وكل حاجة ونتواصل حاجة جديدة، نصحة جديدة ولا كذا ولا كذا، الحمد لله، وداعا للظلم، وداعا للفساد، وداعا للغلاء أسعار، وداعا وشطبوط الأسعار، وصير على الصرف سيخنقوا

0: الشوارع بلا مأوى. ولحد الآن نحن الآن راجعين إلى بيوتنا بالأمن والاستقرار إن شاء الله.
1: هذا ما نشاهده. أو على الجميع وعلى الجميع أن يعلموا أن حصلوا على العفو العام من السيد. على العفو العام. أي مشاكل أو إجراءات أو سوابق أو كذا عفو عام. حصلنا عليها. ونقول لكم شكرا على تأمين المنطقة وعلى عدم مضايقة أي الناس، وأنتم كسبتم قلوب الناس بأخلاقكم.
2: الجميع هنا يؤكد بأن اليمن على موعد جديد يطوي بالأمل صفحة قاتمة لن تمحى من ذاكرة الأجيال، ونصر مبين وفتح قريب يصنعه اليمنيون بصدق اعتمادهم على الله تعالى وتوكلهم عليه، وبصدق انتمائهم إلى وطن وقضية ومشروع يستحق أن تقدم من أجله التضحيات. ولسان حال الجميع هنا قوات ومواطنين لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
3: وأشرقت شمس يوم جديد على هذه البلدة الطيبة. هنا التربة بمديرية الشمايتين، صباح أغر عنوانه العزة والكرامة والحرية وقدسية الأرض والتراب، من محافظة تعز فضل النهاري المسيرة.
4: عقد في الجامع الكبير بالجند لقاء موسع لمشايخ ووجهاء وأعيان محافظة تعز رفضا للتحشيدات السعودية وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار، ومباركة لعمليات القوات المسلحة وتأييدا لقرار العفو العام.
5: لقاء موسع لوجهاء وأعيان محافظة تعز عقد بجامع الجند التاريخي، وقف على آخر مستجدات مواجهة تصعيد العدو السعودي. أعلن رفضه للتحشيدات السعودية في محافظتهم وباقي ربوع اليمن. أكد خلاله محافظ تعز أن إرغام الضباط السعوديين على مغادرة مديرية التربة لم يكن حدثا عابرا.
6: إننا أمام عدو متغطرس يتلذذ بمعاناة الناس لا يرضيه خنوع ولا تجدي معه مداراة، فالصمت لا يزيده إلا طمعا، والاستكانة لا تزيده إلا تماديا، والعدو الذي استهان بذخيرة هذه الأرض من الرجال والعقول والشيم لا يفهم إلا لغة القوة والرد.
7: إن وحدة أبناء تعز واليمن هي صمام الأمان، ولن تنجح محاولة زرع الفتنة الطائفية أو المناطقية بينهم، فتعز وأبناؤها غزة واحد
8: إن أكرم الله بالفتح في أرض.
5: اللقاء الموسع لمشايخ وأعيان محافظة تعز شدد على أهمية الاستفادة من قرار العفو العام وعدم الانصياع للعدو السعودي الذي يريد تمزيق النسيج الاجتماعي في محافظة تعز، معلنين وقوفهم إلى جانب القوات المسلحة في فرض السيادة اليمنية.
7: إنها معركة مصيرية وتاريخية بالنسبة لنا كيمنيين، نخوضها لأول مرة من وازع الدين وإرادة وطنية خالصة، وتهدف إلى تحقيق إنجاز مفصلي في تاريخ بلادنا. أصبحنا نلمس ونشاهد بشائره والتي تتجسد في انتزاع استقلالية القرار الوطني وتحقيق السيادة.
9: عانى أبناء هذه المناطق وهذه المديريات معاناة كبيرة خلال 12 عاما، وحان اليوم انتفضوا جميعا، ورأينا كيف الترحيب بالقوات المسلحة عند وصولها إلى التربة وهي عاصمة الحجرية، وكان لأبناء المحافظة الدور الكبير في إسناد الجيش والقوات المسلحة لتحقيق هذا النصر الكبير بفضل الله.
10: تحررت الكثير من المناطق ابتداء من المخاء والمديرية الساحلية إلى مديرية الداخل من مناطق الحجرية، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أولئك الأوفياء من أبناء هذه المديريات الذين كان لهم النصيب الأوفر في التعاون مع قواتنا المسلحة.
5: اللقاء الموسع والاستثنائي خرج ببيان أكد على جملة من المواقف الهامة، أشاد بالدور البطولي للقوات المسلحة في تأمين المجتمع وحماية الأهالي وحفظ ممتلكاتهم.
7: يعلن مشايخ وأبناء محافظة تعز رفضهم القاطع لتحشيدات العدو السعودي ومرتزقته في محافظة تعز ومحيطها.

0: ويعتبرونها تحشيدات عدوانية تهدف إلى سفك الدم اليمني وزعزعة الأمن والاستقرار. ثانياً، يبارك مشايخ وأبناء تعز الانتصارات العظيمة التي حققتها القوات المسلحة اليمنية في طرد ودحر التحشيدات السعودية وتطهير المناطق من أدوات الغزو والارتزاق، ويشيدون بالدور البطولي للقوات المسلحة في تأمين المجتمع وحماية الأهالي والحفاظ على ممتلكاتهم وفرض حالة الأمن والاستقرار. يؤيد مشايخ وأبناء محافظة تعز قرار العفو العام.
1: تزامن هذا اللقاء مع طرد تحشيدات العدو السعودي من مديرية المواسط ومنزل الخائن العليمي، يعطي دلالة واضحة على عدم التراجع عن المعركة المصيرية التي يتقدمها أبناء محافظة تعز لتحرير محافظتهم من أدوات الاحتلال. من محافظة تعز، سمير المترب، المسيرة.
2: تمكنت القوات المسلحة بعون الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة تعز. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مكتظب أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع وينغ لونغ تو تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة تعز، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب. تصعيد العدوان السعودي يثبت معادلات اليمن الثلاث لكسر الحصار وملاحقة تحشيدات معسكراته في اليمن، في حين يقود التصعيد لرد عسكري واسع لمواجهة العدوان السعودي.
3: معادلة اليمن الثلاثية مستمرة: ملاحقة التحشيدات التابعة للسعودية، التصعيد للعمق السعودي بالتصعيد، الحصار البحري ومنع استخدام باب المندب للسفن النفطية. يراهن نظام الدرعية على تغيير خارطة المعادلة بتحشيد عسكري محلي وإقليمي ودولي، الحصول على مساعدات أمريكية وحتى إسرائيلية لوجستية ومخابراتية، الاتكال على توليفة من الأوهام بما في ذلك أوهام التقدم الميداني. تتكامل العملية اليمنية الجوية التي تستهدف أرامكو وجففت قدرتها على استمرار التكرير والإنتاج بالعمليات البحرية التي منعت مرور السفن المحملة بالنفط من باب المندب، وصولا إلى إيقاف خط شرق غرب مع عمليات ضرب التحشيدات التابعة للسعودية في اليمن وملاحقة التموضعات الثابتة منذ سنوات. في المقابل، هروب سعودي إلى التصعيد وتكثيف الغارات الجوية، تكرار لجولات سابقة انتهت إلى إخفاق عسكري وسياسي وعمقت أزمة النظام السعودي في اليمن، في حين تعثرت السردية المتعلقة بعناوين الحرب من الحضن العربي إلى حماية الأمن السعودي إلى اسطوانة تهديد الممرات الملاحية.
4: ماضية انطلق برنامج تطوير وزارة الدفاع.
3: في الفصل التالي من التصعيد سيكون على السعودية أن تتحمل تبعات كبيرة لردود عسكرية يمنية جرى التحذير منها طوال الشهرين الماضيين. جغرافية السعودية هدف مشروع وفقا للقوات المسلحة اليمنية ردا على التصعيد ودفعا باتجاه تحقيق أهداف عملية كسر الحصار، على أن المتغيرات القادمة بالنتيجة ستعيد تشكيل المعادلات.
2: ضحضا لمزاعم العدوان ومرتزقة بالساحل الغربي بنهب محطات الطاقة الكهربائية بمديرية حيس والخوخة، جالت المسيرة برفقة إدارة مؤسسات الكهرباء بالحديدة على محطات توليد الطاقة في مناطق حيس والخوخة لتفنيد تلك المزاعم.
5: المسيرة في جولة ميدانية برفقة إدارة مؤسسة كهرباء الحديدة في المديريات الساحلية المحررة لدحض ادعاءات تحشيدات العدو السعودي، وتحديدا في حيس والخوخة.
6: تكذب إشاعات المرتزقة وأعوانهم في الداخل وفي الخارج، الذي قالوا ونشروا أنه المؤسسة العامة للكهرباء قامت بنهب الطاقة الشمسية حق مشروع حيس والخوخة. هذه عبارة عن أكاذيب وحجج واهية ولا تسمد لها أساس من الصحة، وإنما أتينا لتأمينها وحمايتها من اللصوص والعبث.
5: قوات النجدة وقوات الأمن في حماية المنشآت من بعد تحرير مديرية الخوخة ومديرية حيس، قمنا كجهة أمنية بتأمين المنشآت والمقرات الحكومية والمصالح المدنية لصالح التي تخدم المواطن.
7: بعد مرور قرابة شهر على طرد التحشيدات السعودية من مديريات الساحل، تبذل الجهات الرسمية جهودا جبارة في تطبيع الأوضاع وحماية الممتلكات وتوفير الأمن والخدمات، وفي مقدمتها مؤسسة الكهرباء، حيث تسعى لتأمين وتوفير المتطلبات اللازمة للمحطات من أجل ربطها لتغذية مديريتي حيس والخوخة بالكهرباء في المستقبل القريب وفق تعهدات المعنيين.
6: قمنا بجردها وتسليم نسخة من الجرد للمحافظة وللوزارة والمؤسسة في أول يوم تحرير الخوخة وكذلك حيس. إن شاء الله إحنا نشوف ما هي النواقص من جهتهم ونستكملها ونبدأ نعيد المنظومة تشتغل وتضخ للمواطنين بفضل الله.
7: وتبقى الأولوية في المناطق المحررة بعد تطهيرها من التحشيدات السعودية الاضطلاع بمسؤولية أكبر من قبل الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسها مؤسسة الكهرباء من خلال تخفيف معاناة المواطنين وتلمس احتياجاتهم الخدمية رغم صعوبة المرحلة التي فرضها عدوان وحصار سعودي مستمر منذ 12 عاما. من الساحل الغربي، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
2: وجه مركز تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن تحذيرا لشركات الطيران العاملة في أجواء السعودية، وأكد أن أجواء المملكة ستكون مسرحا لعمليات قواتنا نتيجة العدوان السعودي على بلدنا بطيرانه. وأكد مركز تنسيق العمليات الإنسانية في بنين أنه نتيجة للعدوان السعودي على بلدنا بطيرانه وحرصا على أمن وسلامة الطيران المدني وحياة الناس، نصدر تحذيرا لكل شركات الطيران العاملة في أجواء السعودية كونها غير آمنة، مؤكدا بأن أجواء المملكة السعودية ستكون مسرحا لعمليات قواتنا المسلحة وأن الجمهورية اليمنية تخلي مسؤوليتها بعد هذا الإعلان. وأضاف: نؤكد لجميع شركات الطيران المدني أن أجواء المملكة السعودية غير آمنة باستثناء أجواء مكة والمدينة، فإنها آمنة على الدوام من جانب القوات المسلحة اليمنية. أفادت وكالة رويترز بتوقف التصدير من خط شرق غرب السعودي بسبب هجوم جديد لم تكشف عن تفاصيله. ونشر موقع صور أطلس اليوم صورا التقطتها الأقمار الصناعية في 3 الجاري لأثار استهداف الصواريخ اليمنية لمنشأة أرامكو، وأوضحت الصور المكان في 1 قبل وقوع الهجوم وفي 3 منه بعيد اندلاع الحريق فيه. تتعمق أزمة الاقتصاد السعودي وسط تواصل الضربات لمنشأة أرامكو وإغلاق مضيق هرمز، مترافقة مع تحذيرات فيتش من عجز تاريخي بالميزانية وعجز قطاع الطاقة العالمي عن احتواء تداعيات إمدادات الطاقة.
8: تتسع الضغوط على العدو السعودي مع تصاعد عمليات القوات المسلحة اليمنية واستمرار الحظر البحري، في وقت بدأت انعكاسات المواجهة تظهر بصورة أوضح على منشآت الطاقة وطرق الإمداد والأسواق العالمية وصولا إلى الميزانية السعودية للعام المقبل. وفي أحدث التطورات، توقفت عمليات الضخ مجددا في خط أنابيب شرق غرب عقب استهداف محطة ضخ في خريص شرقي الرياض، وهي محطة لم يسبق استهدافها منذ بدء التصعيد، فيما أظهرت صور أقمار صناعية أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من منشأة خريص التابعة لأرامكو. وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط بنحو 1%، في مؤشر على حساسية الأسواق لأي اضطراب جديد يطال البنية النفطية السعودية أو مسارات التصدير، وهو ما انعكس حتى داخل المملكة حيث تظهر الضغوط كذلك في المالية العامة. وكالة فيتش الائتمانية قالت إن البيان التمهيدي لموازنة السعودية لعام 2027 يعكس ضغوطا مالية مرتبطة بالحرب مع توقع ارتفاع الإنفاق واتساع العجز، مؤكدة أن اضطراب إيرادات النفط يمثل الخطر الأكبر على التوقعات المالية للمملكة. أما على المستوى العالمي فقد حذر الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر من أن نقص إمدادات الخام والوقود المكرر مرشح للتفاقم، وأن إعادة ملء المخزونات العالمية قد تستغرق ما يصل إلى عامين. وبينما تؤكد أرامكو امتلاكها طاقة إنتاجية احتياطية، إلا أن الناصر يعود ليكشف أن الخطر الحقيقي أن جزءا واسعا من المخزونات غير متاح عمليا لارتباطه بتشغيل خطوط الأنابيب ومستودعات التخزين التي تتعرض لهجمات متكررة. في مقابلها لم يجد رئيس أرامكو إلا التفاخر بالقدرة على التعامل مع 10 هجمات على المنشآت النفطية في آن واحد في إقرار مبطن بعدم القدرة على منعها. وهكذا تتراكم على النظام السعودي ضغوط متزامنة، استهداف لمنشآت الطاقة وتهديد لمسارات التصدير وتوتر في الأسواق وضغوط متزايدة على الإيرادات والميزانية، بما يضع استقرار قطاعها النفطي والمالي أمام اختبار إطفاء الحرائق قبل احتواء تداعياتها الواسعة.
2: يؤكد أبناء الحديدة على محورية معركة التحرر الوطني التي يخوضها الشعب اليمني وفي طليعته القوات المسلحة اليمنية لانتزاع الحقوق ورفع الحصار وطرد التحشيدات السعودية وتحقيق الاستقلال على كامل التراب الوطني.
9: زخم شعبي قبلي كبير يشهده حراك أبناء تهامة في محافظة الحديدة في مرحلة مفصلية فارقة تعيشها البلاد، وهي تواجه العدو السعودي وتحشيداته المرتزقة، حيث خرج أبناء مديرية حيس في وقفة قبلية مسلحة حاشدة باركوا فيها انتصارات أبطال القوات المسلحة، مؤكدين أن أبناء المديرية قدموا تضحيات كبيرة وضاقوا من مرتزقة العدو السعودي الأمرين لسنين، وكانت ثمرة تلك التضحيات طرد تلك التحشيدات من المديرية، داعين إلى الوعي وتعزيز التلاحم في أوساط المجتمع وحماية الجبهة الداخلية.
10: وفي من هذه الساحة والوقفة المسلحة لأبناء مديرية حيس نعلن ونؤكد على موقفنا الثابت بأننا سنظل خلف قائد الثورة مهما كانت الخيارات ومهما كانت التضحيات. فثمن مواجهة هؤلاء الأوغاد وهؤلاء الخونة والعملاء الذين لا يريدون خير الشعب اليمني، فالجميع يعلم ماذا تريد السعودية. فالسعودية هي تحارب الشعب اليمني منذ أن تأسست عام 1934 وإلى اليوم.
11: ومواجهة العدوان السعودي الغاشم على بلادنا والرد على جرائمهم في بلادنا اليمن، وإننا نعلن النفير استجابة لله تعالى واستجابة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله،
12: ونحن ثابتون معه في الجبال وفي الثغور وفي كل مكان.
13: اليوم أبناء مديرية حيس الأحرار الشرفاء يخرجون في هذه الوقفة المسلحة المشرفة استنفارا واستعدادا لأي تصدي والعدوان.
9: وخرج رجال مديرية الحالي في وقفة قبلية حاشدة مباركين الانتصارات التي تحققت في تعز والساحل الغربي وما يسطره أبطال القوات المسلحة من ملاحم بطولية في مختلف جبهات العزة والشرف لدحر تحشيدات العدو السعودي وإسقاط مؤامراتهم.
13: في هذه الوقفة الذي نرسل منها عدة رسائل، الأولى إلى النظام السعودي ونقول له إن بهتانك وافتراءك على الشعب اليمني في استهداف مكة المكرمة أو البيت الحرام أو المدينة المنورة هو بهتان باطل، وهي دعاية قد عفى عليها الزمن والعالم يعرف من هو اليمن ومن هم اليمنيين.
14: فنقسم بدماء الشهداء وبمعاناة الجرحى وآلام الأسرى أننا بإذن الله وبقوة الله من المجرمون منتقمون.
9: يؤكد أبناء محافظة الحديدة استمرار النفير العام ورفع الجاهزية والاستعداد للمشاركة في معركة الشعب اليمني لإنهاء العدوان وكسر حصار العدو السعودي المفروض على بلادنا منذ أكثر من 12 عاما، مؤكدين الاستمرار في دورات التأهيل العسكري والتوجه إلى جبهات القتال ورفع مستوى اليقظة والاستنفار لحماية الجبهة الداخلية وتعزيز تماسكها. من محافظة الحديدة، محمد معوضة، المسيرة.
2: عقد بمحافظة البيضاء اللقاء الموسع لمشايخ وجهاء وأعيان المحافظة، أعلنوا خلاله النفير العام والجوزية لمواجهة العدو السعودي وتحشيداته.
15: عقد بمحافظة البيضاء اليوم لقاء موسع لمشايخ ووجهاء وأعيان المحافظة، أعلنوا خلاله النفير العام والجهوزية القتالية لمواجهة العدو السعودي وتحشيداته والتأييد لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
16: تعلن قبائل اليمن وقوفها ومساندتها صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام، متوكلين على الله واثقين بنصره.
17: فبحمد الله وفضله البيضاء بيضاء منذ بداية العدوان، لأن أهل البيضاء أدركوا وعرفوا وعلموا مع من يكونون ومع من لا يكونون.
15: البيضاء عصية على الانكسار ورجالها أشد ضراوة على المعتدين. هنا رجال لا ترهبهم الحشود ولا يبالون بالتحشيد، فكل تحشيد أمامهم رهان على المستحيل. فللبيضاء رجال لا تهون ولا تضعف ولا تستكين ولا تبيع.
18: والله أن أفضل أنه يكل من التراب ولا يمد يده إلى العدو السعودي،
19: ولها
18: من أهلها وإحنا حماتها، ومن ود من مد يده ولا دور الخيانة في قيادتنا الحكيمة فسوف يلقى منا أشد العذاب.
20: يا سيدي أن مشايخ محافظة البيضاء وعقالها وأبنائها أنهم صفا واحدا إلى جانب المشايخ القرآنية،
21: ونحن أبناء البيضاء جميعا سنظل بيضا وجيه، ومن أتبنى على محافظة البيضاء أي خطوات معادية بإذن الله أنها تتمرغ أنوفهم في التراب.
22: البيضاء على أسوارها من يحميها، البيضاء كما قال المرحوم والدي الشيخ صالح بن صالح الوهبي، البيضاء أبعد من عين الشمس.
23: البيضاء عصية من يومها، ومن كذب جرب.
24: إن البيضاء مؤصلة نقولها قلناها ونقولها وسنقولها، وستظل دائما كجبالها الشامخة
25: رافعة الرأس وصامدة في وجه العدوان وشامخة شموخ الجبال العالية.
26: فهي تقدم الولاء المطلق للحق ولرجال الحق، وتقدم الولاء المطلق لأبناء المسيرة والمشروع الجهادي المقدس.
27: نرسل رسالة إلى العدوان والمرتزقة في السعودي ومن معهم، وأن البيضة عصية ولن يتحقق لهم أي شيء فيها.
28: جام البيضة المنايا حاصلة الثقب لصهيون المعابر والمصالق سم بفلاق النواة ما نقبلها يخيم فوقها حتى بشال.
15: ورسالة للعدو السعودي المتقطرس، لا تخطئ الحساب، فالبيضاء التي أمامك غير الذين غررت بهم خلفك، ورجالها لا ينحنون للتهديد ولا يبيعون الأرض ولا يرفعون راية الاستسلام، فلا تراهن على أرض يحرسها رجال لا يعرفون الانحناء.
29: هو الصمود أمام التآمر على هذا البلد على اليمن من يعني من اليهود ومن النصارى ومن ناصروهم.
30: من هو على هذا التراب؟ هذا التراب البيضاء احنا عليها واحنا سندافع عليها.
31: اديت همه منيت همه، واننا سوف نصدر ارواع ملاحم البطوله وسنصد همه ونجعلهم عبره لمن لا يعتبروا كما وقع لهم في الساحل الغربي وفي تعز. واعظم واعظم واعظم،
32: ولو نضحي بكل ما اوتينا من قوه لو انتحل الثاني الثاني، ونحن ضد هؤلاء آل سلول اليهود.
33: فستقف البيضاء برجالها مع السيد القائد ومع الجيش اليمني
0: على مستوى كل جبهات حتى اخرج العدو من كل شبر من ارخاء اليمن.
1: واذا لم يعقلوا فاحنا جاهم في المرصاد حاضرين إيداتنا على الزناد.
3: ناطع ناطع الصمود، ناطع الذي تكسرت على أيدي رجالها وجبالها أوهام العدو.
4: نعمان ستظل صامدة في وجه العدوان ومرتزقته وأدواته ولن تألو جهدا في مواجهته.
5: ونحن هنا مستعدين تحت رايتك يا سيدي عبد الملك. خذ بناء البر والبحر أينما كنت، احنا وقبيلة آل غنيم كاملة.
15: ورسالة أخرى للمغرر بهم والمخدوعين: الوطن يرحب بالعائدين لكنه لا يستقبلهم على ظهر الغزاة، ولذلك عليكم أن تعودوا إلى وطنكم طوعا، أما أن تعودوا بالعدو فذلك المستحيل بذاته.
6: فالمرتزق مرتزق، ومن خرج من داره قل مقداره، ومهما حاولتم لن تحركوا فينا شعره.
7: وندعو المغرر بهم إلى العودة إلى أحضان الوطن ورجع إلى بيوتهم وإلى أهلهم وذويهم، ما بينفعوهم الذي هم محتضرين فيهم باي فترة ونذجمهم رجمة الكلاب.
8: إذا جيت هنا بالسلم قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة لكم، وعودوا إلى أرضكم مكرمين معززين بعفو السيد سلام الله عليه. أما أنكم تجوا على ظهر الدبابة الأمريكي والإسرائيل فهيهات هيهات هيهات، والميدان يا حميدان.
10: من جعل العدو سندا جعله الوطن خصما، ومن يراهن على تفكيك الوطن يخسر حينما يتماسك. ورسالة للعدو: لا تراهن على دخول البيضاء فهي عليك مؤصدة، وستلقى فيها ما لقيته سابقا وهي أبعد عليك من عين الشمس. من محافظة البيضاء عباس حسين المسيرة.
2: خرجت قبائل مذرية الجميمة بمحافظة حجة في نكف قبلي مسلح أكدوا خلاله الجوزية القتالية والاستنفار لمواجهة العدوان السعودي على الشعب اليمني.
11: القبائل العبية في محافظة حجة تعلن النفير العام والجهوزية القتالية لمواجهة العدوان السعودي وإنهاء حصاره الجائر وانتزاع حقوق الشعب اليمني المنهوبة. في مديرية الجميمة خرج الأباة في نكف قبلي مسلح أكدوا فيه الدعم الكامل للقوات المسلحة في كل خياراتها العسكرية المنكلة بالعدو السعودي وتحشيداته وتحرير المحافظات المحتلة.
12: جينا بهذا النكف اليوم مديرية الجيمة كافة من جميع العزل والقرى نرسل رسالة للعدو السعودي، ونقول له: إننا صامدون لن تخيفنا طائراتكم ولا صواريخكم، وسننكل بكم جد أشد التنكيل.
13: ونقول لآل سعود بأن سيوفنا وبنادقنا وخناجرنا ورصاصنا الذي ذاق وبال طعمها من حرم إلى ميدي إلى مارب إلى المخا إلى الجوف إلى كل الجبهات طيلة 12 عاما لا زالت في أيدينا ولا زلنا حاملين لها.
14: نعلن جهوزيتنا واستعدادنا والنفير العام ورفدا للجبهات بالمال والرجال واستمرار التعبئة العامة والالتحاق دورات التعبئة العسكرية لرفض المجاهدين من قواتنا المسلحة اليمنية لنؤدب العدو السعودي.
33: فهذه القبائل من هذا الميدان إلى وسط الجبهة كلهم صفا واحدا ونسقا واحدا حتى يحقق الله النصر لهذا الشعب الأبي.
34: اشتد يا ابن النبي بأهل الجميمة، اشتد رجال مثل الجبال للسير ردادة، وقوال وافعال في الميدان تتجسد، رجال لا نكفت للحرب هدادة، تصبح عروش الطواغيت قابلة للهد، صرخاتهم مثل فرد الصوت رعادة.
35: الله أكبر، الله
11: أمريكا. قبائل مديرية الجميمة تأكدوا خلال لقائهم القبلي المسلح أن الجرائم السعودية بحق الشعب اليمني لن تمر دون رد ولن تتقادم عليها الأيام، وأن إنزال أشد العقوبات بحق المجرمين قادم لا محالة، داعين المخدوعين من شتى محافظات اليمن إلى اغتنام قرار العفو العام والعودة إلى صف الوطن.
13: نقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: يا سيدنا ويا قرة أعيننا ويا أغلى ما نملك في زماننا، راهن بنا فنحن بإذن الله رهن إشارتك.
9: ونحن خرجنا في هذا اليوم بعدتنا وعتادنا أبناء مديرية الجميمة لنتحرك دفاعا عن أرضنا وعرضنا وكرامتنا وديننا،
16: ونؤكد ثباتنا ورفضنا للجبهات بالمال والرجال والاستنفار والجهوزية العالية.
17: تعلن قبائل مديرية الجميمة وقوفها ومساندتها صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة في مواجهة الحصار والإجرام، متوكلين على الله واثقين بنصره، مجددين المضي قدما خلف قيادتهم الثورية القرآنية وجيشهم المجاهد، وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى إنهاء الحصار والعدوان.
33: هيهات منا الذلة.
11: معركة الحرية والاستقلال وتحرير الوطن مستمرة دون هوادة بفرض الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى تحقيق النصر المؤزر بعون الله وتأييده. من محافظة حجة وليد المطهر، المسيرة.
2: واستنفرت قبائل مديرية المنار في محافظة ذمار إلى لقاء قبل مسلح بكامل رجالها وسلاحها، معلنة نفيرها العام والتحرك لرفض جبهات القتال بالرجال والسلاح لمواجهة تصعيد العدو السعودي.
18: تداعت قبائل مديرية المنار بمحافظة ذمار إلى لقاء قبلي مسلح أعلنت فيه نفيرها واستنفارها وتعبئتها الجهادية لمواجهة تصعيد العدو السعودي الذي يمعن في قتله وإجرامه بحق أطفال ونساء الشعب اليمني.
34: قبائل مديرية المنار، الشرفاء العظماء الكرماء المضحين والسباقين للجهاد والذين يدافعون عن الدين وعن الكرامة وعن العزة، أبناء هذه المديرية السباقين في الجهاد والذي يتواجد جميع رجالها وأبنائها في جميع جبهات العزة والكرامة.
19: إعلان النفير العام من كل قبائل اليمن وقبيلة المنار بسلاحنا ورجالنا وعتادنا في مواجهة الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي منذ 12 عاما بحق أطفال ونساء رجال اليمن، كما حدث في تعز وصعدة مؤخرا وغيرها من الجرائم في مختلف المحافظات، واستمرار الحصار بحق شعبنا لتنهي عن مواقفه الإيمانية والثابتة في قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، خدمة للعدو الصهيوني وسعيا لإعادة شعبنا وبلدنا للوصايا والتبعية والارتهان.
18: القبائل في وقفتها القبلية بعثت رسائل النصح لكل المغرر بهم لاغتنام قرار العفو العام والعودة إلى صف الوطن، مؤكدين الاستمرار في التعبئة العامة لتأديب العدو السعودي وطرد تحشيداته من كافة الأراضي اليمنية.
20: ندعو كل مشايخ المديرية للتواصل بالمغرر بهم الذين لا زالوا في الصف العدوان في العودة إلى صف الوطن قبل فوات الأوان، ونعلن البراءة باسم قبائل المنار من كل من أصر على الاستمرار في صف العدوان إلى هذه اللحظة.
10: في هذا النكف الجبلي المهيب لأبناء مديرية المنار، أصواتنا وأسلحتنا زئرا يكسر قيود الحصار الجائر الذي فرضه آل سعود لتركيع شعب لا يركع إلا لله.
33: أم شعب القباري جبال والله يوطي جبل عطان، غير من ثبت في المكان الله وحده ولا غيره، بدل الخوف فيها أمان ونور العقل للإنسان، عاننا بالعجاف الثمان
0: وفي من لا وضع سره.
18: مع كل جريمة وتصعيد للعدو السعودي يزداد الشعب اليمني عزيمة وعنفوانا وثقة بالله واندفاعا للنفير والتحرك نحو جبهات القتال لمواجهة المعتدين المجرمين.
1: من الذي أعطى الحق لآل سعود أن يتحكموا ويسيطروا على ملايين من أبناء شعب الحكمة والإيمان يستفردوا به وينهبوا ثرواته على مدى عقود من الزمن؟ وليعلم آل سعود أن شعب الحكمة والإيمان قد تحرر بعد ثورة 21 من سبتمبر وأصبح قراره بيده ولن يخضع أو يذل أي غاز أو محتل أو عمي، وعليهم أن يفوا بالاستحقاقات التي تعهدوا بها وإلا فإن القادم أعظم وأسوأ. شرجرة حبيب المسيرة دمع.
2: واستنفرت قبائل الخبت وجبل المحويت وحفاش في لقاء موسع إعلانا للجهوزية وتأييدا للقوات المسلحة في طرد التحشيدات السعودية.
3: إلى ساحة النفير تداعت قبائل الخبت وجبل المحويت وحفاش إعلاناً للجهوزية القتالية ودعم القوات المسلحة في معركتها المقدسة لطرد تحشيدات العدو السعودي وإنهاء العدوان والحصار واستعادة الثروات المنهوبة.
4: فمهما كان حجم التحديات والمخاطر لن نتراجع، بل نحن اليوم أكثر عزيمة وقوة وإصرار على انتزاع جميع حقوقنا من هذا العدو الظالم الغاشم.
21: نقول للعدو السعودي لن تستطيع لا أنت ولا قوى العالم على السيطرة على هذه البلاد ولا على حتى شبر واحد. يحرم عليكم شبر واحد في أرض اليمن أن تواجدوا فيها طالما فيها الأحرار في هذه الأرض.
22: سعدين واقفين إلى القوات المسلحة وإلى الشعب اليمني.
23: سيادتنا السيد عبد الملك بن الدكتور الحوثي، نحن رجال اليمن، اضربنا يا سيدي حيثما شئت، برا جوا بحرا، نحن معك يا سيدي، سوف نأخذ الجبال، لو قلت لنا يا سيدي نأخذ الجبال أخذناها.
3: اللقاء القبلي لمشائخ وعقال ووجهاء المديريات جدد التمسك المطلق بمواقفهم الثابتة تجاه قضايا الأمة، في مقدمتها الدفاع عن مكة المكرمة والأقصى الشريف وترك العمالة لأعداء الدين والإنسانية.
24: نجدد الدعوة للمغرر بهم للعودة إلى صف الوطن والاستفادة من العفو الرئاسي والكف عن استمرار تورطهم في سفك دماء أبناء شعبهم والمشاركة في معاناته خدمة للعدو السعودي وأسياده ومشغليه اليهود الصهاينة.
25: هذا النكف العظيم اليوم له رسالة نارية ورسالة واضحة لكل الأعداء المتربصين للعدو السعودي وللعدو الأمريكي وكل الأعداء بأننا نحن قبائل اليمن ثابتون على موقفنا.
26: والقبائل اليمنية مدربة تدريب كامل بالفطرة، مدربة تدريب كامل حسب العادات القبلية اليمنية. ونقول للعدو السعودي إلى أين أنت ذاهب؟ فاليمن لك بالمرصاد.
27: نحن مستعدين بدعم الجبهات ومستعدين لملاحقتهم ومحاصرتهم في كل جوة.
28: العدو السعودي فاشل ومتراجع ونحن نوقف ونصمد أمامه، لأن هذه الكبرياء اللي يعملها ابن سلمان كبرياء كاذبة. استعان بالدول واستعان بمن كان بالصغير وبالكبير على أساس الوقوف أمام اليمن، فاليمن شيء وقف شامخ صمود شفوه صامد أمام هذه الدعاية وأمام هذه الخزعبلة.
3: تظل القبيلة اليمنية الصخرة الصماء التي تتحطم عليها آمال العدو السعودي، واليوم ها هي تجدد مواقفها وتؤكدها بالنفير والإعداد والاستعداد لإنهاء العدوان والحصار وتحرير الأراضي المحتلة. من محافظة المحويت، شرف العياني، المسيرة.
2: وتداعت قبائل مديرية سلفيا بمحافظة ريما إلى لقاء قبلي مسلح، أعلنت خلاله النفير العام وتأييدا لمعادلة التصعيد بالتصعيد.

0: العملي المسلح. تداعت قبائل مديرية السلفية بسلاحهم وعتادهم وبرجال ملؤها إيمانا بوعد الله ونصره لعباده المؤمنين. خرجوا معلنين النفير العام والمضي لإنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني المنهوبة، مجددين العهد بالتحرك العسكري لأية معركة.
1: معلنين مواجهة التصعيد بالتصعيد، ورسالتنا لأحفاد أبستين نقول لهم: والله إن كنتم تحلمون أنكم ستعيدون الوصاية على شعبنا فهذا أبعد من عين الشمس.
2: قبائل أبناء مديرية السلفية خرجوا في هذا اليوم للتأكيد على استمرار النفير العام والجاهزية العالية لمساندة الجيش في مختلف الجبهات، ويقدموا الرسالة أننا ماض في سبيل الله سبحانه وتعالى ثم في سبيل تحرير هذا الوطن.
3: في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي حتى يتم تحرير كل شبر من أرض الوطن. كما ندين ونستنكر الإساءات المتكررة التي يقوم بها إعلام العدو السعودي باستهداف القوات المسلحة اليمنية.
4: فمن هنا نؤاهد السيد.

0: قبائل مديرية السلفية دعت من تبقى من المخدوعين في صفوف الارتزاق إلى اغتنام قرار العفو العام والعودة إلى صفوف الوطن، مجددين التفويض المطلق للسيد القائد في كافة خياراته المنكلة بالعدو ومرتزقته وأذنابه.
1: ضربت فيها الأسود الضالية
2: متوكلين على الله واثقين بنصره، مبتسين المطر قدما خلف قيادتهم الثورية القرآنية وجيشهم المجاهد، وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد حتى انهاء الحصار والعدوان.
3: جاهزين للخيارات الذي يتخذها القيادة السياسية، جاهزين للقتال في الجبهات.
4: نقول لسيدي وقائدي عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن من هذا الميدان، ميدان الشرف والبطولة، متجهين إلى الجبهات بإذن الله، وسنحرر اليمن.
5: ندعو أخواننا وأبناءنا المغرر بهم الذي لا زالوا في صف العدوان أن يعودوا إلى صف الوطن، ونحن نعاهد الله إن نحن سوف نحميهم ونعفو عنهم حسب توجيه السيد.
0: مواجهة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار ورفض الجبهات بالمال والرجال ثوابت وطنية يؤكدها رجال مديرية السلفية، فاليد على الزناد والجهوزية عالية وعلى الباغي تدور الدوائر. من محافظة ريم عاطف المرشدي، المسيرة.
6: في أحدث تغطية للإجرام السعودي في اليمن، قال وزير الخارجية الأمريكي إن السعودية لها الحق في الدفاع عن نفسها بوجه عمليات الرد من اليمن. روبيو هرب من الحديث عن طبيعة الدعم الأمريكي المقدم في العدوان على اليمن بالتبرير للنظام السعودي لما يرتكبه من إجرام ممتد لقرابة 12 عاما بدعم وإدارة أمريكية، وقاطع الصحفيين قبل أن يعتذر عن إكمال إجابته بحجة تأخره على وقت إقلاع الطائرة. هذا وكشفت تقارير أمريكية اليوم عن تنامي الدعم الأمريكي في الجولة الحالية من العدوان السعودي على اليمن. شيع أبناء العاصمة صنعاء والمحافظة كوكب من الشهداء العظماء الذين ارتقوا إلى الله وهم يؤدون واجبهم الجهادي في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
7: بمشاعر الفخر والإعزاز زفت محافظة صنعاء ثلة من شهدائها العظام في ركاب الخالدين وعلى خطى الصادقين الذين نالوا كرم الفوز بالشهادة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، حيث زف إلى روضة مديرية بني الحارث كوكبة من الأبطال الذين باعوا أنفسهم لله، وهم الشهيد سعد علي مسعد شروح، والشهيد معاذ خالد علي جحاف، والشهيد أحمد محمد عبد الله الحيي.
8: لنؤكد كما يؤكد اليمنيون أن الشهادة هي الطريق الوسيع والسبيل الأنجع لتحرير هذا البلد وللدفاع عن هذا الشعب وعن كل مقدسات الأمة في الوقت الذي يتهافت أو يتجمع فيه كل أعداء الأمة للنيل من هذا الشعب وللنيل من قضيته اليمنية أو القضايا التي يدافع عنها أو التي يحملها كالقضية الفلسطينية على رأس هذه القضايا.
9: فنعم البيع ونعم الشراء، ونقول للأعداء كلما استهدفتم منا شهيدا سنبذل بدله بالعشرات وسنحشد إلى الميادين.
10: لا نقدم الولد أحمد عبد الله ناجي الحي شهيد في سبيل الله إلى كلمة الحق، وإن شاء الله إحنا بعده بعضك معي لاحقون أربعة وإحنا كلنا في الجبهات.
11: نحن ماضون على درب الشهداء وعلى خطاهم حتى نزع الحقوق من أعداء الله وأعداء الشعب وأعداء المؤمنين.
7: وعلى ذات الشوكة زفت مديرية بني مطر الشهيد يحيى حنيش، والشهيد أحمد جبير، والشهيد عبد الإله محمد أبو ست من أبناء مديرية أرحب.
12: قسما لك وعهدا منا بدمائنا وأرواحنا أننا على خطاكم سائرون وبمبادئكم وبمسيرتكم وقضيتكم متمسكون حتى يأذن الله ويظهره على العالم كله أو نبنى بدونه.
13: هذا فضل من الله لنا ولهم جميعا ونحن على دربهم سائرون.
14: نعهد الله ونعهد الشهداء أن احنا ثابتون في هذا المسيرة حتى آخر رمق، حتى آخر قطر من دم أعدائنا.
15: إن شاء الله سنقدم الشهداء تلو الشهداء حتى يأتي الله بالنصر والشهادة.
7: تستمر قوافل العطاء لتبقى دماء الشهداء المشعل الذي ينير طريق الحرية والكرامة والاستقلال وتطوي صفحات الهيمنة والظلم والطغيان.
6: إلى غزة، وغدا استشهاد 4 فلسطينيين وجرحى آخرين تجددت اعتداءات العدو في قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وجرح آخر في قصف من مسير للعدو بمنطقة المواصي الجنوبي غربي مدينة خان يونس. وأفاد مجمع نصر الطبي بوصول جثمان شهيد وجرحى في غارة من مسيرة للعدو على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. وأطلقت زوارق العدو المروحيات قذائف نيرانها صوب شاطئ بحر مدينة خان يونس وشرق الخان. وسط القطاع أطلقت دبابات نيرانها المكثفة جنوب شرق مدينة دير البلح ومخيم البريج والنصيرات، مع رصد نصف منازل شمال شرق مخيم البريج وما تبقى من منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة. ختام نشرة، لمتابعة المزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.y. في أمان الله.

ولذلك نتحدث هنا عن بعض من المعالم البارزة في شخصية شهيدنا العزيز الشهيد محمد عبد الكريم العماري رضوان الله عليه. الشهيد رضوان الله عليه كان ينطلق بثقة عالية بالله سبحانه وتعالى في أداء المهام الجهادية دون تردد.

من المعالم البارزة أيضا في شخصيته الإخلاص لله والتجرد من أي أهداف أو حسابات شخصية.

من المعالم الرشد الحكمة والتوازن النفسي، من المعالم الأداء للمسؤولية الجهادية بتقوى الله والوعي والتقدير للهدى، يعني جانب نفسي وجانب إدراكي، وفي واقعه وشخصيته الصبر.

من المعالم البارزة في شخصية شهيدنا رضوان الله عليه التفاني في سبيل الله وبيع النفس من الله سبحانه وتعالى، وهذا من شأن المؤمنين الصابرين المجاهدين في سبيل الله، ينطلقون وقد باعوا أنفسهم من الله سبحانه وتعالى. والله هو مالك لأنفسه، هي ملك لله، ولكن الله لعظيم فضله وواسع كرمه فتح لنا المجال أن ندخل في صفقة معه في بيع ما يملكه منه.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7.

عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. يمني حب شامخ لا أعرف الهزائم، يمني لا تسقطه شائعات العدو ولا أكاذيبه ولا أراجيفه، يمني أبطاله يتجذرون في الميادين كما تتجذر الجبال في كل شبر من فراها الطاهر المقدس. أبطالنا جبال والسواحل اليمنية، أبطالنا اليوم في ذيب في باب المندب وفي المخا وفي عموم الساحل الغربي وفي محافظة تعز وفي كل شبر من اليوم في صحراء الجوف وفي نهب وفي محافظة صعدة وفي كل منطقة تماس مع العدو وأدواته، يصنعون ملاحم بطولية وانتصارات ساحقة. أبطالنا في البحر يلقنون العدو دروسا قاسية ويثبتون معادلة الحصار بالحصار، متجاوزين كل التحديات. والعدو الذي يعلن اليوم عملية فجر اليمن كما أسماها، حوله اليمن إلى ليل دامس على العدو في عمقه بفضل الله تعالى. نعم، أبطالنا في سلاح الجو اليمني المسير والقوة الصاروخية اليمنية يصنعون ملاحم بطولية باستهداف العمق السعودي والإعلان عن عمليات عسكرية، بل وتنفيذ عمليات عسكرية متنوعة في عمق العدو ومن ثم الإعلان عنها، ويضربون تحشيدات العدو السعودي في مختلف مناطق التماس وفي خلفياتها، آخرها مشاهد عظيمة من رأس العارة. إعلامنا الحربي حاضر لصناعة الانتصارات ولنقلها إلى العالم، فنحن أهل الصدق وانتصاراتنا تكتبها دماء الأبطال في الميادين وتجسدها الصورة من الأرض، ولا يكتبها محرر كاذب وإعلامي لا يعرف من الأمر شيء. نعم يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، مع بداية هذا الليل ومع بداية أثيرنا الإذاعي في العدوان، وحدنا العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة يعلن عن دوام مرتقب للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عمليات عسكرية في عمق العدو السعودي بفضل الله تعالى.

إذا مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وعلى أثير مختلف الإذاعات المشاركة معنا في بث برنامج العدوان. وحدنا مع تردد كل إذاعة، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم على أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام على التردد 89.9. إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على 92.5 و96.3. على إذاعة صنعاء، البرنامج العام أيضا على التردد 103.3 و104.9. وعلى أثير إذاعة الحديدة على التردد 107.1 و90.5. وعلى أثير إذاعة حجة على التردد 93.3. وعلى أثير إذاعة إب على التردد 89.6 و96.5. على أثير إذاعة صوت الشعب بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء وذمار 97.1. وفي عمران والجوف 107.1. وفي صعدة وعسير 97.1. وفي جوزان وميدي 93.5. وفي حجة 98.1. وفي الساحل الغربي 91.1. في بعد تعز أبوالع ولحج 98.1. وفي البيضاء 97.1. وعلى أثير إذاعة برق فم على التردد 96.9. على أثير إذاعة آفاق على التردد 98.7 و98.5. وعلى أثير إذاعة هوى اليمن على التردد 88.3. على أثير إذاعة بانوراما على التردد 91.9. وعلى أثير إذاعة سان إف إم بتردداتها العاملة في أمانة العاصمة وصنعاء ومأرب والجوف وذمار 99.1. وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة 96.1. وفي المناطق الوسطى والجنوبية 99.3. وفي الساحل الغربي ومحافظة المحاويب 93.5. وعلى أثير إذاعة 21 سبتمبر صوت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء ومأرب شبوة وعمران وحجة وصعد أيضا على التردد 90.5. وفي الإب والحديدة والبيضاء والجوف وفي الساحل أيضا على التردد 90.9. وفي البيضاء وصعد وتعز وشمال غرب محافظة حجة على 89.5. في ذمار والضالع ولحج وأبين على التردد 88.5. وفي صعدة وإب 88.9. على أثير راديو يمن تايمز على التردد 91.9. على أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية على التردد 95.5.
أثير إذاعة إيرام على التردد 94.9. على أثير إذاعة الاقتصادية FM على التردد 93.3. وعلى أثير إذاعة سادة على التردد 96.5. وعلى أثير إذاعة صوت الأحرار على التردد 102.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. وعلى أثير إذاعة صوت الثورة أيضا على التردد 95.9. وكذلك على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 103.9. وعلى أثير إذاعة غزة على التردد 87.5.

راتيل قاعد يمن افهم على تردد 99.9. وعلى راتيل قاعد ديوان العاصمة على تردد 89.5. على أثير إذاعة ألوان على التردد 88.7. على أثير إذاعة طيرمان أفام على التردد 101.1. على أثير إذاعة الأولى أفام على التردد 102.3. على أثير إذاعة أصالة أفام على التردد 87.9. على أثير إذاعة يمن ميوزك أفام على التردد 90.9. على أثير إذاعة جراند أف أم على التردد 93.9. على أثير إذاعة صوت الثورة على التردد 105.9. على أثير إذاعة تعز على التردد 88.1 و88.7. على أثير إذاعة سمارة اف ام على التردد 100.3. على أثير إذاعة مودة اف ام على التردد 92.9. على أثير إذاعة وعي اف ام صوت أمانة العاصمة على التردد 98.1. على أثير إذاعة الرسالة على التردد 89.1. على التردد على أثير إذاعة دلتا على تردد 101.7. على أثير إذاعة الجوف على التردد 98.91.9. إذن هذه تردداتنا الإذاعية المشاركة معنا بشكل مستمر في برنامج العدوان. وحدنا أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد.

0: يا حي ويا مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اسعد الله مساءكم، اسعد الله اوقاتكم، اسعد الله ايامكم، اسعد الله لحظاتكم بالعزه بالاباء بالنصر بالتمكين بالثبات بالعزه بالاباء بالاباء بالشموخ بالانتصارات الكبيره والساحقه. المعنويات فوق السحاب، وشعبنا اليمني العظيم اليوم اكثر شموخا واعتزازا بقضيته، والعدو اليوم يبدو أنه يقاتلنا في الإعلام أكثر ما يقاتلنا في الميدان على فكرة، ولذلك دورنا في الإعلام أن نقاتله أيضا، لا أقول أكثر من الميدان، لكن لأنه إحنا في الأخير لن نصل إلى مستوى أبطالنا في الميدان، لكننا أيضا سنقاتل العدو وسنبطل شائعاته وأكاذيبه. فكلمة واحدة تبطل 1000 كذبة، وصورة واحدة تبطل 10,000 كذبة، وفيديو واحد يبطل 1,000,000 كذبة. والحمد لله شبابنا وناشطينا ومجاهدينا أيضا بالصورة وبالفيديو وبالتصريح وبالحديث أبطلوا الكثير من أكاذيب العدو من الصباح إلى الآن، والآن سنبطل ما تبقى منها بمشاركة الرجل الأول في محافظة تعز، القاضي العزيز المجاهد أحمد المساواة القائم بأعمال محافظ محافظة تعز. أسعد الله مساءك سيدي الكريم.
1: أسعد الله مساءكم بالخير والعافية
0: سيد الكريم. ماذا عنكم؟ قالوا قد انسحبتوا وقد انتوا في عب كلكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تفضل.
1: في البداية أحييكم وأحيي كافة الإذاعات الوطنية ومستمعيكم الكرام في كل المناطق والقرى والأرياف في هذا المساء العابق بالنصر والصمود. اليوم التباشير النصر كانت من الصباح الباكر.
0: نعم.
1: إذ سيطر أبطال القوات المسلحة اليمنية مع الشرفاء تعز من أبناء المحافظة الأحرار على معقل رئيس المرتزقة ما يسمى رشاد العليمي في مسقط رأسه، وبعد أن حاول العدو يعني أن يشغلنا وأن يدعو إلى تعبية ويدعو إلى قتال دفاعا عن بيته، يعني كان بتعاون الأحرار من أبناء المنطقة من كافة الشرفاء المحافظة تمكن أن أبطال القوات المسلحة أن يصلوا إليه دون أي مواجهات، وكانت هذه مسألة ضربة كبيرة للمرتزقة.
0: نعم.
1: لأدواتهم أعلنت عملية اسمها ما أدري ما اسميت الفجر الكاذب أو هكذا، يعني ما أدري
0: ما لهمش علاقة بالفجر، ما لهمش داري ليش عملوا. أيوه.
1: الشاهد أنهم يعني استهدفوا جنوب ذباب، يعني من جنوب مطار ذباب، يعني
0: من مطار ذباب
1: ب1,200 صاروخ من بارقة بحرية وقاذفة قوي كطائرة حتى يدخلوا إلى الشرذمة ليلتقطوا مجموعة صور وتشتغل آلتهم الإعلامية عليها. ومع ذلك قد يعني
0: المجاهدين
1: حاصروهم.
0: نعم.
1: وسيطروا على الموقف في نفس اللحظة.
0: نعم.
1: لكن هم يعيشوا حالة انهزام يقدرني علم الجميع. يعني قرار إعلان العفو العام الذي أصدره فخامة الرئيس المشير مهدي مشاط مثل ضربة قاسمة لتحديداتهم لأفرادهم لنفسيات لقاتليهم.
0: نعم.
1: إذ يعني كلهم فضلوا غالبيتهم يعني تكاد يكون فضلوا أن يعودوا إلى بيوتهم معززين مكرمين ويغنموا من العفو العام.
0: وهذه نعمة كبيرة. طيب يا قاضي إحنا بس شو نقول للناس؟ يعني مثلا على افتراض صحة ما ادعوا أنهم مثبتين وجودهم في مطار ذباب، مطار ذباب أين هو أصلا من مدينة ذباب؟ ناهيك عن باب المندب، ناهيك عن المخا،
1: المسافة كبيرة ولكن حرب يعني.
0: أكيد أكيد.
1: يعني ما يشتلق في بالأخير حرب مواجهات ما احناش بنزها طب. نعم. يعني يحصل يعني مواجهات وكذا وكذا، لكن أنا أؤكد لكم أن وضع القوات المسلحة قوي، ويعني المجتمع كذا ملتف حوله، هم يحاولون أن يرجفوا أن يمنحوا أيضا عناصرهم من كان يعني كان هناك مجموعة من القادة كان لدينا اليوم على وشكل يعني أن يسلموا أن يغنموا أن يعني يدخلوا ضمن العفو العام حينما سمعوا بالأخبار الكاذبة التي روجتها متنتهم الإعلامية الكبيرة ما في قناة الجزيرة
0: بطلوا
1: يعني أكثر تأخروا توانوا هذا غلق تلفونه هذا كذا وكانوا مجموعة من القيادات الكبيرة من أوساط العدو فهؤلاء يعني أفضل كذا كذا هي القضية قضية يعني يريدوا أن يدخلوا نوره بأفواههم وأبى الله إلا أن يتم نوره الفجر حقهم سرعان ما تلاشى ما في حلول العصر
0: اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد
1: وكذا وعلنت الناس خرجوا يبثوا مقاطع من تلقى أنفسهم
0: صحيح
1: تلك المناطق
0: طيب بعد الآن نشتي نسأل عمليا المديريات المحررة بفضل الله بشكل كامل من محافظة تعز والتي أصبحنا على وشك إنهاء تحريرها تفضل
1: المديرية الساحل الغربي جميعكم
0: خلاص أكيد يعني إحنا تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي نعم
1: يعني الخلفيات لمديرية الساحل الغربي وهي مديرية المعافر بشكل كامل تم
0: نعم.
1: تحريرها
0: الحمد لله
1: مديرية الشمائتين
0: نعم
1: ومديرية البواسط
0: المواسط أيوه
1: ومديرية سامع
0: سامع
1: أيوه. هذه المديريات التي تمت بعملية سلمية دون حملات ودون قتال ودون
0: نعم.
1: ودون حتى أي عملية انتقامية
0: نعم.
1: وبترحاب وبوسط تهليل وتكبير كافة أبناء تلك المناطق
0: نعم ماذا عن
1: العلي إبراهيم أن لديه شعبي يعني حتى يبصوا في هذه الأخبار لكن أنا يعني أؤكد أنهم يعودوا على تخويف الناس
0: نعم التربة
1: يعني هو كانت آخر عملية القوات المسلحة اللي كانت تقريبا ظهر اليوم سيطروا على معسكر العين في مديرية المواسط
0: نعم
1: الذي يعتبر ما يعني اللواء ما يسمونه باللواء 35 أفرق عن مجموعة من الأسرى الذين كانوا معتقلين
0: نعم.
1: ومضت عليهم سنوات وسط هذا المعسكر وكذا
0: نعم.
1: وبالتالي يعتبر يعني القلعة كما كان معسكر خالد للمديرية الساحلية مثل هذا اللواء للمديريات الحجرية والمديريات الغربية والجنوبية لمحافظة تعز
0: يعني كما أن معسكر خالد يعد المركز الرئيسي أو نقطة السيطرة الرئيسية على الساحل الغربي بشكل كامل فإن اللواء 35 يعد نقطة السيطرة الرئيسية على مدينة تعز والمديريات المحيطة بها
1: المديريات الغربية
0: المديريات الغربية لمدينة تعز
1: يعني طيب. مديريات الحجرية
0: نعم.
1: والمشراخ وجبل حبشي وعدد من المديريات
0: طيب هذه المديريات ما زال فيها مثلا المشراخ الحجرية التربة العزاعز
1: لا العزاعز قد يأمن ما عدي قد هي ضمن الشمائتين
0: ها هي ضمن الشمائتين أنا احنا لعلمك يا قاضي عاد احنا بنحفظ المناطق احنا كلنا نتعرف على عموما رسالتك للناس لانه انا اعرف ان لديك ارتباط ايضا من العشرة والنصف فرسالتك للناس ويعني يبدو انكم مطمئنين جدا انا شاهدت قبل ساعتين انسحابكم من الحجرية انسحاب ما شاء الله انسحبتوا منهم كلهم في اكس يعني والحمد لله الدنيا مسلمة ولا انسحبتوا من بقعة
1: كما قلت العدو يراهن على الكذب على الإرجاب على ترويج الشائعات فندعو الجميع أن لا يلتفتوا إليهم أن لا يلتفتوا إلى هذا الزيف أن يفهموا من الشائعات التي روجت لها اليوم أن هناك من حاول أن يصدمهم بقوات المسلحة أن يدفع نتيجة تضليله لاتخاذ موقف أو الخروج بالاندفاع فيعني يضحي بعملية السلم وبعملية العفو العام التي منحت وشكلت تصالح اجتماعي كبير جدا ولا في داخل المجتمع وزجبهم في معارك هاكرة أيا كان يعني الناس احنا جاهزين في لأنه بالأخير هي حرب وهي مواجهة يعني بالأخير الناس عاملين احتياطهم أمنيا وعسكريا يعني بالأخير الأمور معمولة حساب لكن احنا حريصين على الدم اليمني حريصين على دم اخوتنا ابناء المحافظة حريصين على دم اهلنا نعتبرهم مغرر بهم نعتبرهم ضحايا لمكينة تضويلية كبيرة جدا ظلت تعبث بهم على مدى سنوات.
0: نعم.
1: وندرك أنهم أدركوا هذه اللعبة، اللعبة الخارجية، لعبة العدو السعودي، وتآمروا على عليهم وعلى كافة اليمنيين. فنعتقد أنهم نضجوا بالشكل الكبير جدا، والدليل
0: نعم.
1: أنهم لم ينجروا إلى هذه الشائعات.
0: نعم.
1: وما روضوا رغم التهويل الذي حتى يعني كان أي واحد متابع من بعيد قد يقول
0: أمر
1: شيء.
0: نعم، الحقيقة أن الحملة الإعلامية كانت كبيرة جدا جدا، وربما أنا أعتقد أنها من النوادر الإعلامية في مسألة أنه خلاص شلينا شلينا شلينا شلينا، والحمد لله طلعت كلها فشوش، وهذه نعمة. ورسالة القاضي أحمد المساواة، من حاول أن يستفيد من العفو فتحفز بهذه الأخبار والانتفاشة انتهت الانتفاشة، أرجعوا اتصلوا يستفيدوا الناس من هذه القرارات.
1: الحمد لله لن ينصاع لهم، وهذا مؤشر وعي كبير.
0: نعم نعمة
1: داخل وسط أبناء المجتمع، يعني هم كانوا يراهنوا على امتنع عمليات هنا وهناك، لكن لله الحمد والمنة أنه لم ينجر لآلتهم الإعلامية.
0: نعم.
1: رغم أن شاركت فيها وكالة عالمية وكالة أنباء،
0: صحيح،
1: يعني تتحدث عن سقوط المهرة، عن سقوط ذباب، عن سقوط كذا.
0: نعم.
1: والمسألة مناوشات في أطراف مديرية الذباب.
0: نعم. إذن شكرا لك سيدي الكريم القاضي أحمد المساواة القائم بأعمال محافظ محافظة تعز. شكرا لك. طبعا أنا أذكركم شوية على بال ما يجهز الأستاذ حفظ الله ضيفا القادم الأستاذ طلعت الشرجبي. قبل 3 أسابيع رقدنا، يا أخي أنا ما ندري بأن نرقد وانتثر الدنيا، ما بلا ما نكونش نرقد يا حفظ الله ولا كيف. طبعا إحنا يعني معروف الذي دائما بيشتغلوا في الجانب الإعلامي كثير منهم يرقدوا الصباح، لي دائما عملهم في الليل أو كذا، فركضنا قمنا قالوا قد الجوف شلوها كامل. الحقيقة إيش كانت؟ عبارة عن مجموعة من المرتزقة توغلوا إلى سوق اليتمى، طبعا سوق اليتمى فاضي، التقطوا صور منه ولا تتجاوز 10 دقائق وفحطوا، وطبعا حصل لهم أيضا حتى جالهم لحقة وتم التعامل معهم وانتهت المسألة، ولكن في الإعلام سقطت الجوف وانتهى الموضوع. يعتقد الإعلام السعودي ويعتقد المرتزقة ويعتقد الأدوات ويعتقد حتى كثير من الإعلام العالمي أن اليمن يمكن أن يسقط بالإعلام كما تسقط كثير من الدول بالإعلام. طبعا أسقطت في السنوات الأخيرة جزء كبير من معركة إسقاط سوريا كان بالإعلام، قبل أن تصل القوات الجولاني هذا كانت تسقط بالإعلام بعض المناطق، وكانوا يعتقدون بأن في اليمن يمكن أن يحدث هذا أيضا، وهذا ما لم يحدث فضل الله. يعني في الأخير قالوا على ما يقولوا عندنا اللقية طلعت سود، يعني محاولة اختراق بسيطة جدا في أطراف ذباب وتم التعامل معها. ذباب طبعا منطقة كبيرة جدا، هربوا منها وكانوا مسيطرين، يعني كانوا العمالقة هؤلاء اللي جالسين يمكنون أنهم عمالقة الحرب والانتصار، كانوا ملان حايس والخوخة وهذه المناطق كلها كانوا حاكمين لها كلها، والمخا وذوباب والساحل الغربي جزء كبير منه كان عندهم، يعني كان بأيدي العمالقة. اليوم لا يسوق علي انتصار في مسألة انه انتصر في نقطة بسيطة جدا من ذوباب، يعني حتى لو افترضنا ما ادعوا انه قالوا احنا مسيطرين، طبعا هذول العمالقة بيقدموا نفوسهم ويقدموا الصادقين يعني، وانه هم اللي نفذوا العملية وقالوا يا خبراء لا تكذبوش احنا شلينا غير مطار ذوباب بس. وهي يعني حتى هذه المعلومة القوات المسلحة والمصادر الرسمية تؤكد، يعني تؤكد أنها ليست صحيحة، لكن حتى لو افترضنا أنها صحيحة، ذباب مدينة ذباب نفسها يعني ما زالت تبعد كيلومترات عن عن عن مطار ذباب مثلا. صنعاء يعني الجزر اليمنية كلها ما زالت بعيدة، باب المندب نفسه والذي هو المحور الرئيسي للمعركة ما زال بعيد. أيضا صوتي أنجى، أيضا السيطرة بشكل عام ما زالت سيطرة، يعني نفترض صحة ما يدعونه، المناطق المطلة على الساحل كلها بما فيها المناطق المطلة على ذباب وعلى كلها ما زالت بأيدي صنعاء، على افتراض صحة ادعاء العمالقة هؤلاء اللي يقولوا قدموا الصادقين حقهم، أما الباقيين فقد أعلنوا السيطرة على الكل. وقد الأستاذ طلعت الشرجبي بيلفلف سامانة ومدري أن عيروح. الأستاذ طلعت الشرجبي أحد أبرز نشطاء وسياسيي محافظة تعز. أسعد الله مساك سيدي الكريم. أستاذ طلعت، يا أستاذ طلعت. طيب أنا سمعت كأنه صوت تلفون، ما دراني. على كل حال الوعي مطلوب. ثقوا تماما بأن قواتكم المسلحة ما زالت على العهد والوعد وتحقق الانتصارات الكبيرة. والأمانة شفنا فيديوهات كثيرة من ذباب، من باب المندب، من المخا، من كل مكان. الناس يعني حاولوا أن يحققوا صورة انتصار كما قلنا باختراق بسيط في أطراف ذباب كما أشار محافظة المحافظة. وفي هذا الاختراق حصلت لهم هزيمتان. الهزيمة الأولى أنهم لم يحافظوا ولن يحافظوا على الأماكن التي وصلوا إليها، وربما تندفع القوات المسلحة لتأمين نفسها باتجاه ما تحت أيديهم. يعني هذه واحدة. اثنين، أنهم جسدوا صورة من أقذر الصور. مساء أمس أو يوم أمس انتشرت صورة لأسير يتم التمثيل بجثته من قبل مرتزقة العدو السعودي وأدوات العدو السعودي في مدينة أو في محافظة تعز. اليوم انتشرت صور وفيديوهات نشروها هم طبعا، وهم يعني يدهسون الأسرى بالمدرعات. طبعا هذه صورة يعني أمام العالم كله تثبت بأننا نواجه مجموعة من العناصر التكفيرية والأدوات الإجرامية والعناصر الذي لا يليق أو لا علاقة لهم لا بالجنوب ولا بالشمال. حتى أولو الأعمال قال لي بيقولوهم جنوبيين. أنا أعتقد بأن كل حر في المحافظات الجنوبية لا يشرفه هذا المشهد، لا يشرفه أن يقف جنوبي ليقاتل في الصف السعودي الآن والجنوب تصرخ في وجه السعودية كما يصرخ الشمال في وجه السعودية. الجنوب المحتل يصرخ في وجه السعودية وفي وجه الاحتلال السعودي كما تصرخ المحافظات الشمالية وغيرها. وبالتالي كل جنوب اليوم لا يشرفه أي مرتزق أي رخيص من ما يسمى بالعمالقة الجنوبية الذين يعملون في هذه اللحظات وفي كل اللحظات في صف العدو السعودي كأدوات رخيصة. وإضافة إلى ذلك هم مجموعة من الدواعش والتكفيريين العناصر الإجرامية الإرهابية التي يشهد العالم. وهذه من فقاس الدماج الذي دائما يحدثون أنه دماج دماج دماج. هؤلاء هم جزء مما أخرجته مدرسة أو مركز دماج السلفي للأسف الشديد. على كل حال ألوية العمالقة ودرع الوطن والطوارئ ثلاث منظومات عسكرية متفرقة من الناحية العسكرية والأمنية ومن ناحية البنية المؤسسية كمنظومات كقوة يعني، لكنها ثلاث قوى سلفية تكفيرية متشددة بنيت على أساس طائفي تم تشكيلها بأبعاد سلفية موالية بشكل مباشر للعدو السعودي. نعم شكلت العمالقة الإمارات، لكن الجذر العرق الأصلي للعقيدة الوهابية والتكفيرية هو في السعودية. فعندما خرجت الإمارات من المشهد استطاعت السعودية أن تحتوي هؤلاء بسهولة، لأنه أصلا هؤلاء بالنسبة لهم العرق سعودي، المكينة سعودي، المبدأ المكينة وهابية، والوهابية جذرها هو في السعودية. فعلى كل حال هذه العناصر التكفيرية لم تحقق انتصار ولن تحقق انتصار، ويحاول البعض أن يعطيها أسطورة معينة في المعركة. يعني الحمد لله أن المعركة الأخيرة أسقطت هذه الثلاث الأساطير، ورابعها أسطورة حراس الجمهورية كما كانوا يسموها أو المقاومة الوطنية. كانت هذه المجموعة والأربع القوى كان الرهان عليها أن تحرر اليمن ودول الخليج بالنسبة للسعودية بما تحمله من عقيدة تكفيرية سلفية إجرامية، وبما تملكه من إمكانات قدمته لها السعودية وقبلها قدمته أيضا الإمارات. فكان الرهان أن هذه القوى تستطيع أن تحقق أشياء كثيرة وكبيرة. لكن الواقع ماذا حدث في معركة الساحل الغربي؟ يعني وبدون غطاء جوي أو بمحدودية الغطاء الجوي سقطت أسطورة العمالقة، أصبحوا يهربون مثل الدمم، بل تصادمت مدرعاتهم ومات بعضهم فقط نتيجة للحوادث المرورية والانقلابات في الخطوط أو نتيجة لاصطدام المدرعات مع بعضها. تخيلوا 10 مدرعات وهي تهرب تصطدم ببعضها ويموت بعض من فيها، بس يعني شو يهربوا. أسطورة درع الوطن وأسطورة قوات الطوارئ وأسطورة المقاومة الوطنية، هذه كلها مجموعة من القوى التي بنيت حولها منظومة إعلامية هائلة رسمت لها صورة يعني مكبرة كبيرة جدا من يعني من التضخيم، ومن يعني كلها سقطت تحت أقدام أبطال قواتنا المسلحة اليمنية وأحرار الشعب اليمني وأبناء الساحل الغربي وأبناء محافظة تعز وأبناء كل المناطق الحرة، وصنعنا الانتصار ولا نزال نصنع الانتصار. واليوم حتى هذا الاختراق البسيط الذي تحدث عنه القائم بأعمال محافظ محافظة تعز في أطراف ذباب لم يحققوه إلا تعويلا على ما ذكره أيضا من يعني الصاروخ أكثر من 1200 صاروخ من البوارج البحرية ومئات الغارات الجوية، في نهاية المطاف فشلوا وخابوا وخسروا.

0: عاجل عاجل عاجل يا شعب العرب العبو
1: يا ترى شعبنا وأحرار أمتنا والعالم
0: يا شعب الصمود والثبات يا شعب الإيمان والحكمة عاجل عاجل عاجل

0: عاجل عاجل. بعد قليل من الآن بيان لقواتنا المسلحة اليمنية، بيان لقواتنا المسلحة اليمنية عند 11:10 بإذن الله.
1: بيان هام للقوات المسلحة اليمنية عند الساعة 11:10 للإعلام عن عملية، عن عملية ولا
0: عمليات؟
1: عمليات.
0: دعنا نقول لك من الآن يا عبد العزيز، عمليات بإذن الله.
1: للإعلام عن عمليات عسكرية في العمق السعودي، للإعلام عن عمليات عسكرية في عمق العدو السعودي. إذا بيان القوات المسلحة تحدث عن عمليات عسكرية في العمق السعودي. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله.
0: زيد الله حمد وشكر فضل من الله.
1: قالوا على ما قال الأستاذ محمد قاضى، قالهم قالوا فجر اليمن وإحنا عن قلب أمها الليلة السعودية.
0: مقابل الفجر ستكون ليلة ظلماء بإذن الله على العدو السعودي في عمقه، في مصالحه الحيوية، في مطاراته، في قواعد العسكرية، في أرامكو بإذن الله.
1: كان ليل جحيم وعصر جحيم على عمق العدو السعودي، فهو أيضا كان صباح جحيم ونار على تحشيدات العدو السعودي في رأس العارة، وسيظل الجحيم يطاردهم وتنتظرهم ساعات قاسية جدا والأيام بيننا.
0: بيان لقواتنا المسلحة، بيان للقواتنا المسلحة اليمنية بإذن الله عند 11:10 من الآن. نضعكم في كل جديد. العدوان وحدنا لنواجه، العدوان وحدنا لنقف أمامه وعيا وثباتا بالحقيقة والصدق والعمل مع الله. أعلم أخي اليمني أختي اليمنية وأنت يا عبد العزيز، لو كان وضع العدو السعودي مريح في اليمن في بلادنا، لو هو وضع مريح لما استدعى حلف مكة الذي أقر نشر قوات داخل حدودها للدفاع عنها، أليس كذلك؟
1: نعم، ولكنه أيضا سيفشل.
0: ما فعلت أمريكا وبريطانيا وحلف إسبيتس أوروبا من طرف على الطرف واليونان، وده الحين دفاعات جوية هربت من الطائف من القواعد الجوية العسكرية للعدو السعودي، قوات إيطالية، قوات فرنسية، فما يفيد لا باكستان ولا تركيا ولا أم جالد. المسألة تؤكد أن السعودية بوضع صعب، وللخروج منه يمكن أن ستحقق بترك اليمن لأهله. إذا هتشي تحقق شيء ما عليها مننا، ما لهاش دخل مننا.
1: السعودية أعلنت عن عملية عسكرية شاركت فيها 100 طائرة صباح اليوم.
0: هذا الحين عاد يقول لنا شنو وصيد العدو السعودي؟ لا لا لا لا نفضنا والد والدي، لا نفضنا والد والدي، لا عاد يقول لي إنه وصيد.
1: إنه هو أيوة. على العالم ما إحنا دارين وبننفض شكلهم.
0: وأنقلع عيون 100 طائر من عينه، وقوات فرنسية شاركت معي يا حبيبي. ده أنا بقول لك من الآن.
1: نعم، أيضا نيويورك تايمز تحدثت عن نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في الدعم
0: من قبل ومن بعد،
1: والسعودي مشارك،
0: العالم كله مشارك مع العدو السعودي.
1: نعم، إذا هي عمليات فاشلة، والعدو فاشل دائما بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: فلا يرهصناش إعلاميا، لا ما يسقطونا ساعة سوريا، نحنش حرب، ولا احنا مراسل العربية السعودية، قناة العربية السعودية العبرية تم من سوريا من حق التواعش.
1: أيوة.
0: وهو الذي بيهبهب وقال قدو في
1: كان عقرح بالله.
0: أيوة. والإعلام السعودي قال انه تم استعادة مديرية ذبان، والله ذبان، ايوه
1: الذبان وصح مستعاد الذبان،
0: الذبان الالكتروني ما نجح العدو السعودي بفضل من الله. بيان مرتقب لقواتنا المسلحه للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي.

0: إذا يا عبد العزيز تفضل.
1: إذا ما قبل اليوم لم يكون كما بعده بالنسبة لتحشيدات العدو السعودي، وبالنسبة للعدو السعودي، بالنسبة لأدواته وبالنسبة للعدو السعودي، كان مركز تنسيق العمليات الإنسانية هوب أعلن عصر اليوم أن الأجواء السعودية أصبحت مجالا جويا للعمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، وتعد أو يعد الإعلان اليمني الصادر عن مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للقوات المسلحة اليمنية إخلاء للمسؤولية
0: ما عدا مكة والمدينة.
1: نعم، ما عدا أجواء مكة والمدينة، الأجواء السعودية كلها محظورة بقرار يمني صادر عن القوات المسلحة اليمنية، وهي دعوة لكل الطائرات المدنية العاملة في المجال الجوي السعودي لمختلف شركات الطيران حول العالم، أي رحلة جوية إلى الأراضي السعودية باستثناء مكة والمدينة هي رحلة معرضة للخطر. ومركز تنسيق العمليات الإنسانية يؤكد أن القوات المسلحة اليمنية تخلي المسؤولية بعد هذا الإعلان. ولا شك، أنا من معرفتي بهذا المركز وبطبيعة عمله أنه إضافة إلى الإعلان الذي يقدمه أمام العالم، فإنه يخاطب كل المعنيين بأشكال مختلفة وطرق مختلفة لإيصال الرسالة.
0: إذن بيان لقواتنا المسلحة سيكون عند الساعة 11:10، سنضعكم فيه مباشرة وعلى الهواء، ونحن عبر أثير إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وأكثر من 30 إذاعة محلية،
1: 35
0: إذاعة، أنا قد بنقول أكثر من 30 إذاعة محلية ووطنية وخاصة ترتبط معنا مباشرة وعلى الهواء، نضعكم ونواكب كل جديد. بيان لقواتنا المسلحة سيكون عند 11:10 بإذن الله.
2: أنا اليمني ويمين الله، بعهد مدهون عاد أمي، أنا أصل العرب بالجود.
0: بيان قواتنا المسلحة بإذن الله هو للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي.

0: الإعلام العسكري هو سيتحدث كما أشار الأستاذ عبد الله عن عمليات عسكرية واسعة في العمق السعودي، وهي رسالة عسكرية كبرى لأن اليمن اليوم يطبق ما وعد به الشعب والقوات والشعب والأمة والعالم. قال المصدر العسكري أمس: لدينا من أوراق القوة ما يجبر العدو السعودي على الرضوخ لإرادة الشعب اليمني،
1: ولدينا الجاهزية أيضا، الجهوزية كما جاء على لسان المتحدث لقواتنا المسلحة في البشارات: يا شعبنا اليمني العظيم، لن نكون أسرع من سريع، لكن في الأخبار المتداولة، في البشارات، في البشارات يا شعب الثبات، في البشارات صور أقمار صناعية لناسا الأمريكية، صور أقمار صناعية لناسا، عمود دخان ضخم يمتد لأكثر من 60 كيلومتر، إفر حريق في مجمع مصفات أرامكو في رابغ السعودي المطل على البحر الأحمر. صور أقمار صناعية لناسا، صور أقمار صناعية لناسا، عمود دخان ضخم يمتد لأكثر من 60 كيلومتر، إثر حريق في مجمع مصفات أرامكو في رابغ السعودي المطل على البحر الأحمر. أما بيان قواتنا المسلحة الساعة 11:10 بإذن الله.

0: يهم بيان القوات المسلحة عند الساعة 11:10 يعني بعد قليل بإذن الله تعالى لإعلان عن عمليات عسكرية في العمق السعودي. شعبنا مستمر وجيشنا مستمر وعدونا خائب وخاسر بفضل الله تعالى، ورهانات شعبنا على القوات المسلحة اليمنية رهانات في محلها. تحية للمرابطين الذين يستمعون إلينا. للأمانة أنا يعني كل ما وجدت مرابطين يحملوني تحية. العطلة الحيفي سنقول لكم لموطوع وطواقم العمل يعني
1: ونحن لهم ونحن لهم،
0: وأنا متأكد بعضهم بيسمعني الآن وبعضهم بيرسل أو يتصل، فتحية لهم من أثير إذاعة صنعاء ومن كل طواقم الإذاعات الوطنية بشكل عام من العدوان. وحدنا تحية لكم في مواقع الرباط والجهاد والبطولة والبسالة، تحية لكل بطل من أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، تحية لكم يا أحرار، تحية لكم، رهان أمتنا كلها عليكم وليس فقط اليوم.

0: إذن بيان مرتقب لقواتنا المسلحة اليمنية للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي بإذن الله. طبعا الأحمق المجرم الصهيوني الإبستيني ترامب حول الحرب حول العدوان على بلادنا في اليمن قال كل شيء سيكون على ما يرام. ما دام طمنكم المجرم الإبستيني ترامب أقسم بالله ما يلقوا خير.
1: الله
0: أقسم بالله ما يلقوا خير.
1: وزير الخارجية الأمريكي أيضا تحدث قبل ساعات عن العمليات في اليمن وقال أن نعم قال أن العمليات في اليمن يعني تأتي في إطار يعني العمليات السعودية لمحاولة السيطرة على باب المندب، وقال أن هذا شيء كان متوقع. يبدو أنهم كلهم صدقون الكشخة السعودية.
0: المفروض أنه المقرر بهم يستجيبوا للعفر الرئاسي من قبل الرئيس مهدي المشاط ويستغلوه، لا يعشمهم لا ترامب ولا العليمي. العليمي أمس أعلن أنه بدء عملية المدري ما هو، واليوم رجال ربي في بيته في عقر داره بفضل من الله.
1: يعني ما حرره أبطالنا، ما حرره أبطالنا اليوم، أبطالنا اليوم يساوي عشرات أضعاف ما المناطق التي اخترق فيها العدو في أطراف ذباب من جهة الجنوب. يعني ما حرره أبطالنا اليوم، ومع ذلك المجاهدين تعاملوا مع الموقف كما قال القائم بأعمال محافظة تعز في نفس الوقت. يعني تخيل حين يكتشف العالم كله، وقد اكتشف كثيرين، أن تلك الحملة الإعلامية والهالة الكبيرة والسيطرة الواسعة طلعت 2 كيلو ولا كيلو ولا 3 كيلو يعني من جهة رأس العارة في ذبار.
0: عاجل عاجل هي البشارة، البشارة يا شعب الثبات، هي البشارة، البشارة مصدر عسكري لوكالة سبأ. مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بالعاجل. البشارة، البشارة، القوات المسلحة اليمنية بفضل الله وعونه وتأييده تستهدف تحشيدات العدو السعودي ما بين رأس العارة والسقيا بأكثر من 20 ضربة.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلامي.
1: هذه ضربات قاتلة. يعني
0: إذن قواتنا المسلحة اليمنية تستهدف تحشيدات العدو السعودي ما بين رأس العارة والسقيا بأكثر من 20 ضربة ما بين صاروخ ومسير خلال هذا اليوم. وجاع وجاع. البشارة، البشارة يا شعب الثبات، البشارة، البشارة يا شعب الهدى والعزة والكرامة. مصدر عسكري، سقوط العشرات ما بين قتلى وجرحى مع إحراق عدد من الآليات. يا قوة الله، تم نقل عدد كبير من الإصابات إثر الاستهداف لهم إلى مستشفيات عدن ولحج. قواتنا المسلحة تؤكد استهدافها للتحشيدات العدو السعودي، وتؤكد أن الأخبار الوهمية القوات المسلحة.
1: نعم،
0: هذا الخبر من عند القوات المسلحة، وإحنا بانتظار بيان لقواتنا المسلحة عند 11:10 بإذن الله. أطمنكم يا شعب الثبات، يا شعب العزة، يا شعب الواعي، يا شعب البصيرة والجهاد، قواتنا المسلحة تؤكد استهدافها للتحشيدات السعودية، وتؤكد أن الأخبار الوهمية التي تكررها قنوات العدوان إنما تدل على فشلها، وتحاول تغذية جمهورها بالانتصارات الوهمية. قواتنا المسلحة تؤكد أن الإنجازات المستمرة والمتواصلة ستستمر في طرد تحشيدات العدو السعودي في مديريات محافظة تعز. إذن
1: اللهم لك الحمد.
0: مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، القوات المسلحة اليمنية تستهدف تحشيدات العدو السعودي ما بين رأس العارة والسقيا بأكثر من 20 ضربة ما بين صاروخ ومسير خلال هذا اليوم. الحصيلة سقوط العشرات ما بين قتلى وجرحى مع إحراق عدد من الآليات. تم نقل عدد كبير من الإصابات إثر الاستهداف لهم إلى مستشفيات عدن ولحج. قواتنا المسلحة تؤكد استهدافها للتحشيدات السعودية، وتؤكد أن الأخبار الوهمية التي تكررها قنوات العدوان إنما تدل على فشلها، وتحاول تغذية جمهورها بالانتصارات الوهمية. وتؤكد قواتنا المسلحة أن إنجازاتها بإذن الله مستمرة ومتواصلة في طرد تحشيدات العدو السعودي.

0: 16 مع الدبابة. يا
1: رب 16 مع الدبابة كلنا يبقى في مكان الثابت.
0: يا بيان بعد قليل لقواتنا المسلحة للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي. بيانات داخلية وخارجية بفضل من الله.
2: اللهم لك الحمد.

عند الساعة 11 أضعكم في حصاد الهدهد آخر الأخبار من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وارتباط إذاعي مباشر مع الإذاعات المحلية والوطنية والخاصة. آخر الأخبار عند الساعة 11:10 بإذن الله. قواتنا المسلحة بيان مرتقب للإعلان عن عمليات نوعية في العمق السعودي. باستثناء أجواء مكة والمدينة، مركز تنسيق العمليات الإنسانية يصدر تحذيرا لكل شركات الطيران العاملة في أجواء العدو السعودي. قبائل اليمن في وقفات ولقاءات قبلية تؤكد موقفها الداعم لقواتنا المسلحة لمواجهة العدو السعودي وتحشيداته. بعد قليل بيان للقوات المسلحة للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى: معادلاتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالمي على بلدنا. أفاد المتحدث الرسمي لقواتنا المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية ستصدر بيانا عند الساعة 11:10 للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية داخل العمق السعودي. عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن كل ما تروج له قنوات العدوان من أخبار ميدانية كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا يلتفت لها أي عاقل. من جانب آخر أكد مصدر عسكري أنه تم بعون الله طرد الميليشيات التابعة لتحشيدات العدو السعودي. لطرد الميليشيات التابعة لتحشيدات العدو السعودي في مديريتي المعافر والمواسط بمحافظة تعز، فيما أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة استطلاع نوع وينغ لونغ 2 أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة تعز بسلاح مناسب. بدوره بارك وكيل محافظة تعز طه البريهي لأبناء المحافظة وعموم مديريات الحجرية تحرير مناطق من تحشيدات العدو السعودي

0: التي تم استقطاب أغلب عناصرها من خارج المنطقة، مؤكدا أن ما شهدته تلك المديريات كانت نتيجة لتلك التحشيدات التي استهدفت أمن واستقرار تعز. وأوضح أن القوات المسلحة تعي حجم مسؤولياتها الوطنية وتعمل بجد على تأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم. وكان لنا تواصل مباشر مع القائم بأعمال محافظة تعز إلى بيان قواتنا المسلحة.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخا، مستهدفا بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودية على بلدنا منذ بدء التصعيد 1576 غارة جوية وصاروخا. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا، باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة. ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: إذن 3 عمليات نوعية بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة يا قوة الله. العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض،
3: اللهم لك الحمد،
0: عاصمة العدو السعودي، أدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. العملية الثانية بقوة الله استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وأدت إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. العملية الثالثة استهدفت مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان.

0: قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا، والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخا، مستهدفا بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودية على بلدنا منذ بدء التصعيد 1576 غارة جوية وصاروخا. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفات أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا، باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة. ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يا ربي لك الحمد، لقد أغلقت المطارات وأطبق الحصار على العدو السعودي بفضل من الله وتحشيداته، والقادم أعظم. لقد نجحت قواتنا المسلحة اليمنية بفضل الله في تنفيذ عمليات نوعية كبرى والشاملة في عمق العدو السعودي بفضل الله تعالى. تعليق الملاحة الجوية في مطار الرياض، تم تعطيل الملاحة الجوية. لا باش، ما باش، ما بيش يضربوا رحلة. يا وطرنا سوا، يا وقفنا سوا.
2: أردد يا شعبي لك الحمد يا رب.
1: وأقول لكم بحاجة يا شعب الثبات،
3: لهم بس،
1: للعالم أجمع، للعالم أجمع. عبد العزيز، سمعت بيان قواتنا المسلحة بفضل من الله،
3: اللهم لك
1: يطمن الشعب هذا الصامد الصابر الباذل والمضحي.
3: اللهم لك
1: ومما جاء من في بيان قواتنا المسلحة، أقول لشعبنا اليمني العظيم، وأنتوا قد جربتونا 12 سنة تعرفونا وحافظين لنا صم، الأمور طيبة جدا في المخا وباب المندب، والمعركة لن تكون ضد هذه التحشيدات فحسب، بل من يحرك هذه التحشيدات. اليمن يجاهد العدو حسب ما يريد الله وتخطط له صنعاء، أما عنتريات العدو سترتد عليهم.
3: قد ارتدت عليهم. اليوم اتضح وبان خلال الساعات الماضية أن الأمور طيبة مش بس في المخا وباب المندب، حتى ذباب التي يدعون أنهم سيطروا عليها الأمور طيبة فيها، وأطرافها التي اخترقها أو حاول العدو الاختراق فيها تم التعامل معه. العدو اليوم خائب وخاسر، حتى المناطق التي يدعي أصدق الصادقين فيهم أنه موجود فيها لا يستطيع في هذه اللحظات أن يلتقط صورة منها، لأنه تم طرده منها. والخبر الأخير الذي تم نشره باستهداف تحشيدات العدو السعودي بين رأس العارة والسقية، هذا يؤكد أن كان هناك تعامل قوي جدا،
1: أكثر من 20 ضربة صاروخية وطائرات مسيرة.
3: أشي يعني هذا؟
1: يعني عمل يا شاع،
3: هذا يعني أن التحشيد كان كبير جدا، وأن الأنباء السعودية التي كانت الاستخبارات السعودية تتحدث، أو الاستخبارات بعض الاستخبارات الدولية كانت تتحدث عن عملية عسكرية واسعة يتم التحضير لها بمشاركة أمريكية وفرنسية وسعودية. وقد أعلنت السعودية عن عملية شاركت فيها 100 طائرة سعودية. عندما يعلن مصدر في القوات المسلحة عن استهداف 20 ضربة، هذا معناه أن الحشد كبير جدا، وأن هذه الضربات استهدفت الحشد في عمقه.
1: الأمريكي والصهيوني والباكستاني والتركي، وأقول لهم بخصوص تحالف تركيا وباكستان والسعودية، لن يقدم هذا الحلف جديد، لأن تقديم السلاح من قبلهم سيكون أقل فاعلية من السلاح الأمريكي. تحالفات حلب ليس إلا وستغرق في أتون صراع مؤلم لهم جميعا بإذن الله.
3: وفي نهاية المطاف، ليس أمام العدو السعودي إلا الإذعان لإرادة الشعب اليمني. القوات المسلحة اليوم وهي تعلن حظر الأجواء السعودية أمام
1: حظر جوي، حظر جوي على العدو السعودي.
3: أنداري، إيش معنى حظر جوي؟ الطائرة، عدد الطائرات التي تجوب الأجواء السعودية في اليوم الواحد قرابة 4000 رحلة جوية في اليوم الواحد في المطارات السعودية.
1: ما عاشه كيان العدو الصهيوني سيعيشه كيان العدو السعودي مضعف ومحطعش بإذن الله. طبعا أيضا نشي نقول كلمة، الأمور طيبة ودماء الشهداء من الأسرى، وقود لكل فرد وقائد ومجاهد وصامد وثابت، فزادهم إيمانا وقالوا
3: حسبنا الله ونعم الوكيل،
1: حسبنا الله ونعم الوكيل،
3: حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: جعل إنجازات أعدائنا من السعوديين وميليشياتهم وتحشيداتهم عبارة عن جرائم شنيعة وبشعة. هل قتل مجموعة ممن أسرتموهم وأعطيتموهم الأمان يعد انتصارا؟
1: قتل ودهس
0: يا سفرة العصر، لقد تظهرت تعز من دنسكم نتيجة سقوطكم الأخلاقي، وستتطهر بإذن الله بقية المناطق لذات السبب.
2: ركحات مثنين حطت حاميتكم والحصون المشيدة.
1: نعم أيها العالم المنافق والكاذب، هذه هي الشرعية التي تدعون أنها شرعية الشعب اليمني، مجموعة من المرتزقة والدواعش والتكفيريين، مجموعة من العناصر التكفيرية التي تمارس أبشع الجرائم المنتهكة للقوانين والأعراف الدولية وللشيم والقوانين الإنسانية وللقيم والأعراف القبلية والاجتماعية ولقيم الدين الإسلامي الحنيف. نعم يحملون في صدورهم أحاديث وأشياء كثيرة، لكنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا وبلحة كبيرة لكنها لا تمثل شيئا، لأنهم اليوم يرتكبون مجازر إنسانية، يدهسون الأسرى يدهسون الأسرى بالمدرعات العسكرية، وهذا مشهد من مشاهد الإجرام والتمثيل بالجثث الذي شاهدناه بالأمس، وكذلك الإعدامات الميدانية التي شاهدناها اليوم وبالأمس والتي نشاهدها على استمرار في الفترات الماضية. إعدام الأسرى، التمثيل بالجثامين، هذه كلها إسقاط أو سقوط أخلاقي أمام أحرار الشعب اليمني. هنا اليوم أنتم تشجعون كل حر من أبناء شعبنا اليمني أن يزداد بسالة وشجاعة وشموخ في مواجهة العدو، وأن يبقى ثابتا قويا صلبا في المواجهة، كي لا يصل هؤلاء المجرمون إلى بقية أبناء الشعب ليفعلوا هذه الجرائم الكبيرة والمستنكرة. نعم اطمئنوا، كل المواقع التي تحررت في الساحل الغربي ما زالت بخير، وأبطالنا جبال على أرض الساحل، أبطالنا يصنعون الملاحم، وأمال العدو وتطلعاته تبخرت على أطراف ذباب.
0: ما بنرفعش المعنويات، هذا هو الحاصل.
1: نعم نعم، ونتحداهم، وقد قلنا هذا في وسائل التواصل الاجتماعي الذي صنعوا أو بدأوا منه معركة الانتصار الوهمية، نتحداهم أن يلتقطوا صورة واحدة حتى من الأماكن التي اخترقوها في أطراف ذباب وتصوروا منها صباحا.
0: وللكافر المجرم الإبستيني ترامب الذي لم تستطع أن تحققه في مضيق هرمز، لن تحققه في باب المندب. وأقول لشعبنا اليمني العظيم، في بيان قواتنا المسلحة الذي جاء الساعة 11:10، ضعوا خطين، ضعوا مليون من الخطوط مما جاء في نهاية بيان قواتنا المسلحة، لأنه كان قبل البيان كان هناك بيان
1: عسكري،
0: كان عن مصدر عسكري أيضا. في بيان قواتنا المسلحة، ما جاء في بيان قواتنا المسلحة: نؤكد لشعبنا المؤمن الصامد الكريم أننا نملك من القدرات والإمكانات ما يجعلنا بعون الله وبالتوكل على الله قادرين على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأننا أعددنا العدة لمثل هذا اليوم.
1: الله الله.
0: والقول لميدان المعركة، والكلمة لساحات البطولة والجهاد.
1: يا ربي لك الحمد، هذه الكلمات تاريخية وهذا البيان تاريخي، وهو يؤكد أو يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة ومعركة جديدة. في معاركنا السابقة أو في الأيام والأسابيع الماضية كنا أمام معادلات واضحة، معادلة بحرية تقوم على الحصار بالحصار، ومعادلة برية تقوم على استهداف تحشيدات العدو السعودي، ومعادلة ميدانية تقوم على التصعيد بالتصعيد. اليوم تضاف معادلات كبرى، تؤكد معادلة الحصار بالحصار واستهداف تحشيدات العدو السعودي، وتعزز معادلة التصعيد بالتصعيد، ويضاف الحظر الجوي على ملاحة العدو السعودي الجوية في مختلف مطارات العدو السعودي. هذا تحدي جديد وإنجاز جديد، ومن المؤكد أيضا أن الضربات البالستية والمسيرة التي كانت تستهدف عمق العدو السعودي في كمها ونوعها وكيفية صنعها وآثارها ستكون اليوم أكبر وأكثر. ومع عمليات القوات المسلحة التي تم الإعلان عنها قبل قليل إلا نموذج حي لزخم العمليات وكثافتها ونوعيتها ونوعية الأهداف. وهي تؤكد أيضا أن بنك الأهداف لدى القوات المسلحة اليمنية ما يزال كبيرا وكبيرا جدا، وأن القوات المسلحة اليمنية ما زالت قادرة حتى اليوم وستبقى قادرة أن تجعل العدو السعودي يذعن لخيارات وإرادة الشعب اليمني. وقد أكدت القوات المسلحة أنها أعدت لهذا اليوم عدته، وهذه رسالة تطمين واضحة ومهمة جدا جدا، ولا بد من يعني من التيقن بها، لأن مسألة التيقن والثقة في قواتنا المسلحة مهمة.
0: الثقة بالله،
1: الثقة بالله أولا أكيد، والثقة بأبطالنا المتوكلين على الله.
0: لنا تجربة 12 عام، لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين.
1: أنا اليوم معي قصة يا أستاذ عبد الله صغيرة، كل ساعة أو كل ساعتين كنت أتصل لبعض المصادر في الميدان وأقول لنا صدق، يقولوا يا أخي ما هو صدق، ما لك بدي كنا، وأرجع توي الإكس وأرجع المنصات وأرجع بعدين أبدأ شوية أقلق وأتصل أقول أمانة الصدق، لو ما بعضهم ما عاد رضي يجاوب.
0: بروبوغندا إعلامية العدو ما معه إلا بروبوغندا إعلامية فقط.
1: نعم،
0: يشتي
1: صحيح.
0: يشتي نفس ما سوى في سوريا يشتي يعمله عندنا في اليمن، وهيهات له أن يحدث ذلك بفضل من الله. طبعا قبل بيان قواتنا المسلحة كان هناك مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، القوات المسلحة اليمنية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ما بين رأس العارة والسقيا بأكثر من 20 ضربة، بأكثر من 20 ضربة
1: الله،
0: ما بين صاروخ ومسير خلال اليوم. يعني بشارة قبل البشارات، وكلها بشارات بفضل من الله.
1: اللهم لك
0: بيطمنوكم يا شعب الثبات يا شعب الإيمان والحكمة، قواتنا المسلحة بتطمنكم أن هناك عمليات في الداخل استهداف تحشيدات العدو السعودي أينما كانت، وهي مستمرة بفضل من الله.
1: اللهم
0: لك الحمد. وأيضا بشارات في العمق السعودي، في عصب اقتصاده، في مصالحه الحيوية، في مطاراته، في قواعده العسكرية، حتى في أماكن حساسة لم يكشف عنها أو يكشف عنها في البيان. قبل بيان قواتنا المسلحة كان مصدر عسكري لوكالة سبأ، سقوط العشرات من عناصر تحشيدات العدو السعودي بين قتيل وجريح مع إحراق عدد من الآليات إثر قصفهم في المنطقة ما بين رأس العارة والسقيا.
1: اللهم لك الحمد.
0: بأكثر من 20 ضربة ما بين صاروخ ومسير خلال اليوم، قواتنا المسلحة استهدفت تحشيدات العدو السعودي ما بين رأس العارة والسقيا بأكثر من 20 ضربة ما بين صاروخ ومسير خلال اليوم، سقوط العشرات من عناصر تحشيدات العدو السعودي بين قتيل وجريح مع إحراق عدد من الآليات إثر قصفهم في المنطقة ما بين رأس العارة والسقيا. تم نقل عدد كبير من الإصابات في صفوف تحشيدات العدو السعودي إلى مستشفيات عدن ولحج إثر عملية الاستهداف. القوات المسلحة أكدت أن الأخبار الوهمية التي تكررها قنوات العدوان تدل على فشلها ومحاولة تغذية جمهورها بالانتصارات الوهمية. قواتنا المسلحة أكدت أن الإنجازات مستمرة ومتواصلة بإذن الله في طرد تحشيدات العدو السعودي في مديريات محافظة تعز. بعدها جاء بيان قواتنا المسلحة على لسان المتحدث الرسمي لها العميد يحيى سريع، الذي أعلن في البيان عن تنفيذ 3 عمليات نوعية بفضل الله وعونه وتأييده بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. البشارة يا شعب الثبات، البشارة يا شعب الإيمان والحكمة،
3: البشارة البشارة.
0: وعلى مدار الساعة بفضل من الله وعونه.
3: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. في إطار الرد على العدوان السعودي على بلدنا والذي شن خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخا مستهدفا بها العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وحجة وصعدة ومأرب، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال، ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودية على بلدنا منذ بدء التصعيد 1576 غارة جوية وصاروخا. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله. تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، ونخلي مسؤوليتنا من تبعات تجاهل هذا التحذير. تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم. فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للخامس من أكتوبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يا ربي لك
1: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.
0: حمد وشكر على هذه النعم من الانتصارات، من هذا الثبات، من هذا الوعي.
1: عندما جداري ما فعلوا بنا أمانكم، تقد معي رسائل وتعليقات، سلم خلاص، سلم نفسك وقضب كملنا. العميد الحبيب
0: المجاهد عابد، حياك
4: حياك
1: الله، الله يسعدك يا سيد عابد، حياك.
0: والمعذرة منك، المعذرة منك. جاء البيان وأنت الآن في في في في قلب البيان.
4: أنا متابع لكم، نعم أنا متابع ومنتظر أيضا.
1: حياك يا سيد العميد. من لي صدق والله لا مجننوني، أنا ساعتين خلوها محلقة. سيد العميد، لو بدأنا بآخر البيان، يعني أستاذ عبد الله قرر اليوم نبدأ من آخر البيان مش من أول.
4: والإجابة الأخير صحيح.
1: تفضل، كيف تقرأ ما جاء في آخر البيان، ويعني قراءة أولية مما يحدث في الواقع العسكري في البلد اليوم؟
0: القدرات، الإمكانات، ما يجعلنا بعون الله ومواجهة التصعيد العدواني، والتأكيد لكافة أبناء شعبنا اليمني أن قواتنا المسلحة أعدت العدة لمثل هذا اليوم، والقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد.
4: نعم، حياكم الله عبد الله وأنتم عبد العزيز، وحياكم الله ومبارك لجيشنا ولبلادنا ولقائد الثورة. هذا النصر العظيم. إذا نحن الآن عرفنا ما سبب الحملة الإعلامية الكاذبة من السعودية والمرتزقة علينا. إذا السبب واضح، أننا استهدفنا العمق السعودي طلبة موجهة مؤلمة. البيان وخاتمة البيان وذيل بأن القوات المسلحة جاهزة وتمتلك القوة الكافية لمواجهة الأعداء ولمواجهة أي طرف من الأطراف الأخرى، ويشيد بموقف شعبنا. وأيضا هي القوات المسلحة التي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، وعلى العدو أن يدرك أن الحكم للميدان وليس للإعلام. السعودية اليوم هي تعتمد اعتماد كلي على الإعلام، عادة في العلوم، في العلوم العسكرية نستخدم الإعلام، أو قاعدة يستخدم الإعلام لعملية الحرب النفسية لأعداء معروفين كإسرائيل، كأمريكا، كأعداء للإسلام والمسلمين وللعرب. وليكون التضليل ليس تضليل أسود 100%، لتكون حقيقة واحدة و 99% يعني الحقيقة أن تكون الثلث يكون حقيقة والثلث رمى أصفر والثلث الأخير يكون أخبار سوداء أو إعلام كاذب. السعودية خالفت القاعدة الإعلامية واحدة حقيقة، وهي أن هناك قوة عسكرية دخلت فعلا، دخلت في منطقة المضاربة،
1: نعم
4: المضاربة، وإلى العارة، معتقدين بأن القوة، ولكنهم فوجئوا. لو كان ضابط بنسبة ملازم ثاني خريج حديث لم ارتكب هذا الخطأ، ويصورون الآلة وأنهم قد دخلوا المخاوف، كله كذب في كذب. هذه الحالة فعلا كشفت حقيقتهم. الشيء الأجمل والأروع في نفس اللحظة، ونحن بلادنا والإعلاميون يتحدثون ويكذبون، هناك من يتحدث من خلف البحار من الأمريكان والمحللون يقولون بالحرف الواحد، يعني الكذب أصبح مكشوف للسعودية. المنطقة واضحة أنها بعيدة من الذباب، ومنطقة العارة كما أشار السيد عبد الملك حفظه الله حينما قال للإخوة الجنوبيين عليكم أن تحافظوا على مناطقكم، نحن لا نريد أن ندخل مناطقكم، نحن نريد أن نطهر هذه الأرض من المرتزقة ومن الإخوان ومن الإرهابيين في مناطقنا. لبعض نوضيح أن نطهر تعز وأن نمنع هؤلاء من التواجد فيها، ولكن عليكم أن تحافظوا إلى مواضعكم. كان على الجنوبيون أن يمنعوا، وسبق أن حذرناهم في الأسبوع الأول أن المضاربة والمسلمين ورأس العارة مناطقكم تتبع محافظة لحج، ولا تسمحوا لهؤلاء أن يدخلوا. أما إذا وجدنا النيران ستتجه من هذا المكان، فالقوات المسلحة لن تجلس مكتوفة الأيدي ولن ترى بعينها، سنضرب وسنهاجم وسنحرر حتى المناطق الجنوبية إذا لزم الأمر، ولن نسكت على هذا الجرم. الشيء الأروع أنهم حينما دخلوا كانوا هناك كمين، هذا الكمين تمثل بالمشاهد التي عرضتموها اليوم وشاهدتموها وشاهدها علي اليوم.
1: صحيح.
4: حجم الكارثة وحجم الانتكاسة وحجم الخسارة الكبيرة في الأعداد والمادة. حاول العدو أن يجير هذه الهزيمة وأن يجعلها انتصار إعلامي كما قلت لك كاذب. العسكريون كلهم في جيشنا البطل كلهم يعلمون الحقيقة لأنهم متابعون للمعركة. قد يتأثر المدنيون، هذا ما شاهدته ولاحظته، ولكن البيان كان حتى الآن لا بلعبة، وأنا أتابع الأخبار وعبر قنوات التواصل في مدنيين تأثروا، ولكن الحقيقة الدامغة أن هذا الكذب الذي حاولت السعودية أن تروجه هي عكس كل ما حاول العدو، أن يظهر انتصار أو يظهر قوة أو يظهر أنه حقق إنجاز كبير. كن على ثقة كقاعدة عسكرية أنه خسر الكثير، هذا هو المعرفة. إذا نحن نشوف، نحن نعلن بيانات عسكرية ونوثق هذه البيانات بصور، لا نتكلم كذب. الخسارة التي يمنيها بها العدو ومحاولة الرد عن طريق الإعلام بعد عجزهم في الميدان، وهذا ما أشار إليه الحفري أن الميدان هو الحكم، لا ليس الغرام إعلام وكلام وتحاول أن تكذب وتكذب. أنت شاهدت الآن المشاهد كالنمل حينما وجهت لهم الضربات وهم مجرد عاد في رأس ما من رؤساء العارة والسقيا، يعني شيء مذهل. يعني أنا أعتقد أنها عملية نوعية لم تقم بها القوى المسلحة من سابق، كمين محكم، الناس المقاتلون مثل الدر ما عادش مكان يأويهم، الطائرات حصدتهم من كل مكان، ولأول مرة تستخدم طائرات من هذه النوعية من الطائرات الشؤط التي تعتبر تمتلك القدرة الكافية. تلاحظ أنه حتى وصلت إلى أمتار قليلة ويسمع صوتها إلا إذا كانت مسافة قليلة. هذه مفاجأة، تطور بالسلاح الحربي للطيران المسير أن تظل الطائرة مكتومة الصوت حتى تصل إلى هدفها وتربك العدو لا يعرف أن يهرب، إلى مستوى أنها تلقط الشخص نفسه، السيارة نفسها، المقاتل نفسه. وهذا تطور وإنجاز عسكري كبير. العدو اليوم هو في حالة يرثى لها، وما جاء إعلانه الذي أعلنه أنه وصل إلى المخا وأنه طهر المخا وأنه سيأتي إلى صنعاء، يا رجل زعبي الكلام يكون بالعدل، شو هي قال خلوا عندكم شيء من حمرة الخجل.
1: يا زيادة العنب صباحا قبل الحملة الإعلامية الكبيرة حقهم, وإحنا يعني الساعة تقريبا السادسة صباحا, ما يسمى بالمتحدث العسكري حقهم, هذا الذي ما لهش علاقة بالعسكرة ولا هو أصلا في صنعاء, يتحدث عن 1200 عملية عسكرية قاموا بتنفيذها منذ إعلان رشاد العلمي, يعني قرابة 18 ساعة, نتج عنها تحييد أو يعني قتل أكثر من 1700 كما سماه عنصر حوثي. أصحابه أنفسهم, والله كنت أسمعهم أنا شخصيا, كنت أتابعهم في على منصة إكس بدون أن يروني, أقسم بالله أن أصحابه أنفسهم ما قبلوا الخبر وقالوا يا خبرنا لي منعكم أبلاكم راجعوا الرجال بسروا له حل. ما هذه الهستيريا الذي يتعامل بها العدو, سواء كان العدو السعودي حتى متحدث التحالف يتحدث عن 100 طائرة شاركت في العملية, يعني وكأنه نفذ, وفي الأخير اختراق بسيط في منطقة ذباب أو على أطراف ذباب. تفضل.
4: ليش اختراق؟ ليش اختراق؟ أنا ما أستغرب من لفظ أنهم دخلوا. هم طبعا بالله عليك يعني إحنا بتمشي قوة, إحنا ما إحناش عارفين إذا كنا نستهدف تحشيدات العدو السعودي في الوديعة وفي عمق العدو السعودي وضربنا معسكرات تعد من المعسكرات الحديثة والمحمية بالدفاعات الجوية, فهل بالله عليك تنطلي علينا شدعة بجوارنا ما يقارب 35 كيلو ما نعرفهمش؟ يا مش معقول. ولكن دخلوا إلى منطقة اللي تسمى منطقة القتل والتدمير مثل الدفاعات الجوية, حتى وصلوا إلى منطقة التي يستحيل بها النجاة من نظامنا, وكانت المفاجأة كمين محكم على أعلى مستوى. إلى الآن هم يبلغونني أن الجثث متناثرة في كل مكان, حتى هؤلاء ما سمحوش أن أحد يأخذهم. أما المنطقة طهيرات وأؤكد لك اليوم نحن اليوم يوم ليلة الاثنين اليوم, وإن شاء الله ليلة الاثنين القادمة بإذن الله إذا كان الله كتب لنا عمرا ستسمعون أن بداية التطهير لمنطقة المباردة بأكملها, كون الجنوبيون سمحوا للمرتزقة والخونة أن يمارسوا العمل العسكري في هذه المنطقة رغم الاتفاق أنه لن يسمحوا لأحد بكل الأطياف السياسية الموجودة في عدن وفي لحج وفي الضالع, وأن يحموا أرضهم ولا يسمحوا لأحد. أما إذا استخدمت أراضيهم باتجاهنا والسمح للمرتزقة وأديال السعودية أن يستخدمها فلن نتردد في أن نواصل عملية الهجوم ونطور الهجوم إلى أن نصل حتى إلى لحج, ولن نتردد إذا وصلت عملياتهم من مناطق أبعد من لحج من عدن, نحن لن نسكت على أي هجوم. اليوم المناظر والمشاهد التي عرضتها القوات المسلحة شيء يثلج الصدر, وشيء أيضا يؤكده العلم العسكري أن نعم. الكمين محكم
0: فضل من الله. سيادة العميد عابد هناك خبر عاجل, مصدر عسكري لقناة عدن, مصدر على القيادية التكفيرية عبد المجيد محرك أو محرك قائد الكتيبة الأولى باللواء 11 عمالقة وعدد من مرافقين نتيجة استهدافهم بصاروخ مناسب. مصدر عسكري في العاجل, مصدر عسكري لقناة عدن, مصرع القيادية التكفيري عبد المجيد محرق أو محرق قائد الكتيبة قدوم محرق من الله فضل من الله, مصرع القيادي التكفيري عبد المجيد محرق قائد الكتيبة الأولى باللواء 11 عمالقة وعدد من مرافقيه نتيجة استهدافهم بصاروخ مناسب.
1: اللهم لك الحمد.
0: المصدر أيضا وجود حالة من الخوف والهلع الكبير لدى قيادات المرتزقة من الصواريخ والمسيرات كونهم في منطقة مفتوحة يسهل استهدافهم بفضل من الله.
1: عمليا يا فندم عابد, هذه النقطة بالتحديد, هل سيضطروا للانسحاب عسكريا من تلك المناطق المفتوحة التي تحولت بالنسبة لهم إلى مصيدة لقواتنا؟
4: إذا لم ينسحبوا سيموتوا, إذا لم ينسحبوا سيموتوا, هذه قاعدة عسكرية أنا أذهب يعني منطقة مكشوفة. إذا كنا نستطيع أو وصلنا إلى مرحلة أننا ضربنا العدو الأمريكي وضربنا حاملات الطائرات المتحركة وضربنا الطائرات وضربنا أماكن وأهداف تعد متحركة وسريعة, فهل سنعجز من هؤلاء الحفالة؟ ما شيء بالعدل يكسب. هؤلاء هم أدوات رخيصة ولا يمتلكون التكنولوجيا الأحدث إلا بواسطة السعودية, إما طيران مزير أو معلومات استخبارات أمريكية. اليوم الغريب والعجيب الشيء أن ترامب يقول أن العمل العسكري الذي يقومون به أو تقوم به الحكومة في الحكومة الشرعية في اليمن كان يقول نجحت, وأنا أستغرب. إذن ما عزز أنهم كاذبون أنهم شاركوا الكذاب الأول في العالم معهم, وبالتالي طرحت الحقيقة. أحدهم يقول المصري قال إذا كان الكذاب يأيد الكذاب
0: صحيح
4: إن الخبر كذاب, يعني لو ما تكلم ترامب كان ممكن نبدأ نسأل
0: صحيح
4: ونحاول نحل المعركة, لكن الحمد لله رب العالمين المشاهد التي عرضت أكدت بما لا يدع مجال للشك قدرة قواتنا العسكرية على امتلاك النصر في أي معركة يخوضونها اليوم ويوم أمس. وتلك المشاهد المرضية للنفس التربة وهي مطهرة بأكملها والمساجد
0: فضل من الله سيادة العميد
4: والاستقرار والفرحة للمواطنين.
0: فضل من الله سيادة العميد لأول مرة في التاريخ أليس كذلك يعلن عن عمليات عسكرية كبرى وحاسمة واستعادة مناطق واسعة والوصول إلى باب المندب والمخاء لكن بدون صورة ونحن في زمن الصورة. صنعاء تواجه بالصورة دون كلام هذا الذي يسقط الرواية المنسوجة في غرف خارج اليمن أليس كذلك؟
4: نعم بمثل أنت عبد الله أعتقد أرفع أكثر لأني كانت أرفع مصدر عنب يقول قد شحنت الرازي خف الأسود قلت لك أنك فعلت ألفين تلاشين ما بشتاة ألف زود هذا هم الآن هم يحاولون أن يكذبوا ولكن حتى الكذبة ما قلني نفسي بطريقة العالم يفهمها كل الناس ما سمعها كذب يعني معقول هذه المسافة بأكملها وقواتنا متواجدة في التربة ومتواجدة في الطور البحر وكل المرتفعات الجبلية بأكملها من حيثان إلى وزعية إلى الأحكوم إلى المواسط إلى كل ما كل المرتفعات بأيدينا هل يعني عندهم تحتنا وإحنا بالكسرة شيء غباء إلى أبعد الحدود. وأنا أؤكد لك أن هذه العملية ستنعكس سلبا عليهم بشكل كبير وخاصة قتل هذا المحرض ويعطي دلال أننا سنلاحقهم سنباركهم الجنوبيون إن لم يلتزموا بما توعدوا به الذي حافظوا على أرضهم فليكونوا على الغداء أننا سنواصل تحرير أرضنا وسنواصل بالاتجاه اللحد وباتصال المناطق لأنهم هم من بدأوا نحن وتهي شرطنا عليهم والسيد القائد أطمأنهم وقال لهم لا نريد الآن الأراضي يعني ولا نريد أن نتكتم صوبكم نحن نريد أن نأخذ المرتزقة والأولئك العملاء والإرهابيون والكفرة من مناطقنا التي تشكل خطر علينا بقرب باب المندب أما أنتم فحافظوا على أرضكم ولنكم بيننا الخير. لكن اليوم أنا أعتبر هذا أنه يعتبر خرق واضح وأعتبر أن رسالة ترامب اليوم قبل ساعتين تعد أيضا مشاركة أمريكية في المعركة وأنهم يخططون ويديرون المعركة
0: صحيح.
4: ولكن بفضل الله تجي أمريكا تجي أوروبا يجول الجن والإنس معهم والله لن يثنونا عن قدراتنا وبفضل الله عز وجل الحمد لله. أنت عرفت أنه البيان أوضح أنه خميس مشيط وأبهى وأهداف حددها وهناك أهداف حساسة أخرى أيوة. كثيرة
0: أبشرك
4: كبير من التاريخ البلسية
0: أبشرك وأبشر المستمعين
4: جارب.
0: الآن في الأخبار المتداولة أنباء تتحدث عن دوي انفجارات في الرياض من جديد بفضل من الله
4: لا إله إلا الله هذا يا بنعم من الله عز وجل الله بينكس رأيتهم وأيضا يفضحهم بحقائق يحاولون أن يخفوا هذه الحقيقة ولكن العالم تعاهد أو عاهد النظام السعودي أنه كذاب ودجال ويحاول أن يمرر هذا الكذب على العالم إذا استطاع أن يمرر على أصحابه أو على مواطنيه فلا يستطيع أن يمرر هذا الكذب على العالم. اليوم نحن في انتصارات عظيمة ولعل ما صرحت به السعودية والمرتزقة من انتصارات كشفت حقيقة مهمة أن المرحلة القادمة هي إنهاء هذا النظام وأن النظام السعودي الآن يوجع على انتهائه من المملكة إذا كان يعتقد أنه حينما امتلك الأسلحة وحينما نقلت أنا أعتقد أن المواقع العسكرية أو الصواريخ التي نقلت من القاعدة البريطانية أنا أعتقد وأجزم أنها وصلت إلى السعودية وكان يعتقدون أنها ستكون ضد الصواريخ اليمنية ولكن اليوم الضربة وما بشرتنا به الآن أن الرياض تحترق وأن هناك انفجارات عملاقة كبيرة في وسط الرياض وفي أطراف الرياض هذه بشارة كبيرة وأن قواتنا ستستمر وأن التصعيد سيكون التصعيد لن تمر علينا تلك الدماء اليوم وأمس الذكية للأطفال المقطوعة رؤوسهم وتلك الأشلاء في المدرسة وتلك المناظر المؤلمة والجارحة لكل مسلم ولكل عربي ولكل عربي سنس هذه ستكون لنا دافع ووجود أن تظل القوة المسلحة بهذه القوة وبهذه الإمكانية وبهذه الكفاءة وهذه القدرة الهائلة على التحدي ومواصلة الانتصارات
1: بإذن الله. شكرا جزيلا لك سيادة العميد المجاهد الحبيب عابد الثور شكرا جزيلا.
0: نعرف أنك مرتبط وأنت أحد عمدة هذا البرنامج تلبي دعوتنا دائما
4: لك التحية والسلام. الله يليه الشرف
0: الله
4: يليه الشرف المجاهدون خلف
0: الكواليس يبارك في عمرك ويحفظك
4: في أمان الله
0: إذن في الأخبار المتداولة الآن عبد العزيز والسامعين والصامدين والثابتين والمجاهدين
1: أنا ما عندنا شو ألف أسمع الأخبار منك أنا ألف أسمع عن في إكس
0: الآن في الأخبار المتداولة مصادر إعلامية دوي انفجارات في الرياض عاصمة العدو السعودي وتوقف حركة الملاحة الجوية. ما الذي يحدث في الرياض عبد العزيز؟
1: ضربات القوات المسلحة مستمرة، النشاط العسكري الكبير مستمر، العدو السعودي لن ينعم بالأمان بعد اليوم. هذه معادلة واضحة ثبتتها القوات المسلحة اليمنية، أجواء العدو السعودي اليوم خالية وستبقى كذلك. الجميل في الموضوع في معادلة القوات المسلحة التي أعلنت أن العدو السعودي نفسه ساهم في في في في, في في خلق الرعب من المعادلة الجوية، من معادلتنا الجوية قبل أسبوع في موضوع الدفاعات الجوية، أن الحوثيون يملكون صواريخ دفاع جوي تستطيع أن تصطاد الطيران المدني، ونحذر من الخطر على الملاحة المدنية والطائرات المدنية حول العالم، أنه سيتم استهداف الطائرات المدنية. اليوم قد إحنا بنقول بالواضح، كل طائرة مدنية تدخل إلى العمق السعودي أو إلى أجواء السعودية عليها أن تدرك أن هذا المجال خطير وأن عليها أن تتجنبه، أن هناك الكثير من الخطوط الملاحية الجوية الآمنة، ليس هناك من ملاحة جوية آمنة ولا من سماء سعودية آمنة إلا سماء مكة والمدينة باعتبارها مشاعر مقدسة لكل العالم الإسلامي. أما باقي الأجواء السعودية فهي أجواء معركة، ويمكن في أي لحظة أن يكون هناك صواريخ وطائرات مسيرة، ولا تتحمل القوات المسلحة اليمنية أي مسؤولية قانونية ولا أخلاقية ولا أي شكل من أشكال المسؤولية تجاه أي حادثة يمكن أن تتعرض لها أي طائرة مدنية في الأجواء السعودية. هذا إنذار مهم جدا ورسالة تحذير غير عادية. وإذا كنا نتحدث عن حساسية كبيرة في السفن في البحر يا أستاذ عبد الله، فضاعفها 20 ضعف في الجو، يعني حساسية الملاحة الجوية وحساسية الطيران المدني وأي تحذيرات في اتجاه في موضوع الطيران المدني حساسيتها تتجاوز السفن بعشرات الأضعاف، يعني بإمكانها أن يناور في البحر، أن يتحرك في هذا الاتجاه، أن يتحدث عن حماية بحرية، زوارق، حتى حاملات طائرات، حتى سفن بحرية عسكرية تحمي مثلا حاويات تجارية كبرى، لكن في الجو ما يفعل، يعني ما مش قادر يسوي أي شيء من الأشياء الذي بإمكانه أن يفعلها في البحر. حتى أسراب الطائرات العسكرية التي يمكن القول بأنه سيستخدمها مثلا لحماية طائرة مدنية لم تستطيع أن تحميها، هذا أولا. وثانيا كم يريد من أسراب الطائرات العسكرية لتحميها؟ أنت بتتحدث عن 4000 رحلة جوية في اليوم الواحد،
0: صحيح.
1: يعني لو نشتي مع كل طائرة 3-4 طائرات حربية، يعني نشتي قرابة 12000 طائرة أو 12000 طلعة جوية لحماية فقط 4000 رحلة مدنية، يعني حاجة خيال لا يمكن أن تحدث.
0: طبعا في الأخبار المتداولة عن توقف الملاحة الجوية في مطار الرياض وسماع دوي انفجارات في عاصمة العدو السعودي الرياض، كان هناك أيضا عدوان سعودي على ميناء الصليف بمحافظة حديدة.
1: نعم.
0: ربما أنه دوي الانفجارات يعني ما عاد بيمسيش العدو، وكل ما أوغل في استهدافه وغاراته وقصفه سيكون الرد بضعف الأضعاف، التصعيد الشامل مقابل التصعيد الشامل، هي المعادلة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
1: نعم، كان دائما كثير من الصحفيين العرب يسألوا في النقاشات ألا تخافون من القصف؟ يعني قال لك الله واحد قصف ب 265000 غارة جوية قبل 3 سنوات،
0: دورات تدريبية،
1: يعني خلال 8 سنوات
0: دورات تدريبية،
1: عبدالله خاف من قصف؟
0: ما بنخاف الله من الله.
1: واحد اتحاصر وتغلقت موانئه ومطاراته وطفيت الكهرباء عنده،
0: يستسلم
1: يخاف يستسلم
0: يستسلم يخنع.
1: واحد واجه 50 جبهة، وعلى فكرة في تعز في الفترة الأخيرة عشرات المحاور افتتحت، منها ما كانت محاور رئيسية ومنها ما فتح كمحور يعني هكذا جاء، ومع ذلك كلها فشلت بفضل الله سبحانه وتعالى في أن تعيق تقدمات القوات المسلحة اليمنية.
0: أنا ذكرت في بداية الحلقة أنه البروباغندا الإعلامية للعدو السعودي كانوا قد أعلنوا قالوا خلاص شلوا الجوف، أليس كذلك؟ وهي تحشيدات بيقدمها
1: تحشيدات صورت في سوق اليتماء الذي لم يكن له أي أهمية عسكرية، وكان سوق مشتركة، كان سوق محايد، يعني قالوا اتفقوا أصحاب الجوف قالوا هذا يبقى لنا ولكم، يعني الذي في الصحراء من اتجاه مارب
0: بيدوروا انجاز اعلامي فقط يصوروا،
1: بحثوا عن انجاز اعلامي، وفدغم قضيه فدغم كانوا يشتغلها نهايه فكانت تلك النهايه انه يتصور في اليتامى ويقرح بالبندق شويه وفحط يعني بعد خمس دقائق وهو الان في معسكرات العدو. لكن يعني هذا نموذج فعلا من الحمله الاعلاميه، لكن انا اقول لك بصراحه ان الحمله الاعلاميه التي شهدناها اليوم ربما هي اشرس حمله اعلاميه تستهدف الناس والمجتمع، وأكبر حملة تضليل، برغم أنه طبعا كل نشاطهم أو أغلب نشاطهم وكل التضليل يعني، لكن حملة تضليل الإعلام الذي حدثت اليوم أنا أعتقد أنها غشت العالم كله. وترامب واحد من المغشوشين. أنا أقول لك أنا ترامب عندما صرح وقال نجحوا، وتخيل أنه قدوا صدق قدوا في المخا وقد تموا الناس وقد نجوا دارين ما عبش منهم كلهم.
0: عاجل عاجل
1: هو
0: عاجل بالأخبار العاجلة. مصادر سعودية منهم فيهم صح النافورة من الحيف للعدو السعودي، سماع دوي انفجار في الرياض وما دون انذار دون انذار
1: اللهم لك الحمد
0: دون انذار دوي انفجار في الرياض دون انذار. هذا الحين يستلقف، ماذا الحين يستلقف العدو السعودي؟ مصادر سعودية، مصادر تابعة للعدو السعودي، سماع دوي انفجار في الرياض دون انذار، عجز وفشل بقوة الله وفضله وتأييده، والقادم أعظم.
1: اللهم لك الحمد. العدو السعودي اليوم ما يزال أو
5: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
1: بث لي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، انت رقمك 7-0.
1: ايوه
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري
5: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
6: 7-0، أصالة وتواصل.
7: أعراض سرطان الثدي: تغيرات تستحق الانتباه، كتلة أو سماكة غير معتادة، تغير في الحجم أو الشكل، تغيرات غير معتادة في الجلد، تغير في شكل الحلمة أو اتجاهها، إفرازات غير طبيعية أو دموية، كتلة أو تورم تحت الإبط. ظهور أحد هذه الأعراض لا يعني بالضرورة وجود سرطان، لكنه يستدعي مراجعة الطبيب. الوعي حماية، انتبهي للتغيرات وبادري بالفحص. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: بصير.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لكل شيء خلق، وخلق الإنسان الحياء. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء.

0: الكون في القرآن.
1: الكون في القرآن 25. الأشجار، الشجر ما قام من النبات على ساق، الواحدة منه شجرة. ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأشجار وأوردها في سياقات عدة، منها في سياق تعليم آدم عليه السلام، وفي ضرب الأمثال للكلام الطيب، كما وردت في سياق تعداد النعم على الإنسان. قال تعالى:

فالله هو المنعم بنزول ماء يكون للشرب، ونمو شجر ينتفع به في رعي الأنعام. قال تعالى:

0: فهذه الآية برهان من الله للإنسان، يعلمه بها ويدله على أن الله على البعث بعد الموت، حيث بين أنه جعل من الشجر الأخضر أن تشتعل منه النار التي هي ضد الماء. وقد أثبت العلم الحديث أن الشجر الأخضر هو الذي يحول الطاقة الشمسية الضوئية إلى طاقة كيميائية مخزونة داخل الأنسجة النباتية، التي بإشعالها تتحرر تلك الطاقة على هيئة نار يستعملها الإنسان في شتى الاستعمالات المنزلية والصناعية والحياتية. فالطاقة الحيوية مصدرها الأصلي الشمس، والمثبت الرئيس للطاقة على الأرض هو الشجر. فبدون الشجر الأخضر لا توجد طاقة حيوية على الأرض.
1: والمرء أحفظ لسره. هناك في واقع الإنسان أسرار ما لا يريد أن يظهر للآخرين، مما قد يتعلق به شخصيا أو مما قد يتعداه في واقعه إلى غيره، أو مما يتعلق بمسؤوليات عملية معينة أو قضايا معينة. وعادة ما يكون البعض من الناس هو أول من يخرج السر إلى غيره ممن ليس معنيا بذلك الأمر، لا علاقة له به، كقضية معينة أو عمل معين أو موضوع معين، فيكون ذلك مشكلة عليه عندما أصبح ذلك السر عند من ليس معنيا بذلك الموضوع أو ذلك العمل، وليس هناك في واقع ذلك الأمر ما يتطلب إطلاعه على ذلك. ثم إذا خرج السر عن ذلك من ذلك الشخص الآخر الذي ائتمنته، قد يمثل ذلك مشكلة على قضية معينة أو موضوع معين، أو لذلك السلبية معينة أو آثار سيئة معينة. فالإنسان يتعود أن يكون كتوما للسر، بمعنى أن لا يطلع من لا يتوجب إطلاعه بشكل صحيح على ذلك الموضوع الذي لا علاقة له به أصلا. في الأمور الشخصية المسألة واضحة، وفي الأمور العملية والقضايا المهمة والمسؤوليات العامة التي فيها أسرار معينة، بمعنى معلومات معينة، إذا اطلع عليها الآخرون كان لذلك آثار سيئة أو نتائج سيئة، أو تسربت إلى الأعداء فيكون لذلك نتائج خطيرة في واقع الناس. فإفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي اؤتمن الإنسان عليها هو من الخيانة. إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة، وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو، اطلاعه عليها يفيده كعدو لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا، أو أن يفشل أعمالا مهمة من التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك. مشكلة البعض أنه لا يتحمل كتمان السر، يعني حتى سر نفسه يضيق صدره حتى بسر نفسه، ثم يطلع الآخرين ممن لا علاقة لهم بذلك ولا ينبغي إطلاعهم على ذلك، ليس هناك ما يستوجب ذلك في واقع الأمر، ثم يكون قلقا يطلب منهم ألا يفشوا ذلك السر، ألا يتحدثوا به، وقلقا منهم في حال لم يلتزموا بطلبه، وهو الذي ولد لنفسه وأنتج لنفسه ذلك القلق. كان بإمكانه أن يكون هو الأحفظ لسره، لأنه لن يكون غيره أحرص منه على سر نفسه، ولكنه لما لم يحفظ سره هو كيف يتوقع من الآخرين أو يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ منه لسره؟ درس مهم في أن يتعلم الإنسان كتمان السر فيما لا ينبغي إطلاع الآخرين عليه. إطلاعهم عليه له سلبيات وآثار سيئة معينة. أما في الأمور العملية والقضايا المهمة وما يترتب على إفشاء السر فيه أو إطلاع من لا ينبغي إطلاعه عليه آثار سيئة أو أضرار خطيرة أو نتائج لخدمة العدو أو تأثيرات مضرة بالأعمال نفسها أو بالقضايا نفسها، فالمسؤولية في ذلك كبيرة، والمسألة كما قلنا هي خيانة، وهي تستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم دلالة واضحة على أن الإنسان غير مؤتمن، لا ينبغي ائتمانه ولا الوثوق به، ليس محل ثقة. ومن المهم للناس أن يتعلموا خاصة في هذا العصر والأمة في مواجهة مع أعدائها، أن يتعلموا كيف يكونون صائمين بألسنتهم عن الكلام بما لا ينبغي الكلام به مما يخدم العدو أو مما يؤثر على الأعمال المهمة، أو الكلام فيما لا ينبغي الكلام عنه باعتبار أنه لا صلة لمن تتحدث معه بذلك الموضوع أصلا، لا علاقة له به، لا فائدة من إطلاعه عليه لأنه ليس معنيا بذلك. والمشكلة في واقع الناس عندما يكثرون الكلام عن كل المواضيع عن كل التفاصيل، وبالذات في حالة التذمر، أو البعض كعادة لديهم في مجالسهم في مقايلهم يتحدثون ويسهبون في الحديث، ويحرص البعض على أن يتميز في حديثه أنه يعرف عن مواضيع وعن أمور أكثر من الآخرين، فيتحدثون بما لا ضرورة في الحديث عنه من مواضيع أو معلومات أو قضايا اطلاع الأعداء عليها يخدمهم في مؤامراتهم على الأمة، في استهدافهم للشعوب، إلى درجة أنه كان من ضمن النشاط الاستخباراتي المعادي الذي يستهدف شعبنا اليمني هو أن بعض العناصر الاستخباراتية كان يكفيها أن تحضر في بعض مجالس الجات، في بعض مجايل الجات، وأن تسعى لاستدراج الآخرين في الحديث عن مواضيع معينة، عن قضايا معينة، عن معلومات معينة، فيبدأ البعض يندفع ليقدم تفاصيل أكثر لأنه يريد أن يظهر بأنه يعرف أكثر وأكثر من الآخرين، وبالتالي له أهمية، فيقدم ما يخدم العناصر الاستخباراتية، يقدم لها معلومات معينة هي تسعى للحصول عليها وهي تخدم الأعداء، بعد ذلك تعدها في تقارير وتقدمها لمصلحة الأعداء. لا ينبغي أن يكون الإنسان أيضا مغفلا، يعني قد يكون إفشاؤك للسر أو حديثك عن معلومات تؤثر على عمل معين أو تضر المجتمع أو تؤثر في قضية معينة تأثيرا سيئا، قد يكون غير متعمد، لم تكن تتعمد إفشاءه كسر، بل لم تكن تتوقع أن العدو سيطلع عليه، ولكن لأنك تقول ما لا حاجة إلى أن تقوله وفي غير المقام الذي يتطلب ذلك، لست في واقع عملي يتطلب أن تقول ذلك الكلام، إنما هكذا في جلسة جات أو جلسة عادية أو غير ذلك، البعض حتى في مواقع التواصل الاجتماعي يتعود أن يكثر من الحديث، أن يقدم الكثير من التفاصيل التي لا حاجة إليها، فقد يتورط في إفشاء السر، وإفشاؤه للسر يكون ذنبا عندما تكون معلومة تخدم بها العدو ويوظفها العدو ويستغلها فيما يضر بشعبك أو يضر بأمتك أو يضر بمجتمعك لصالح أعداء الأمة. هذه قضية خطيرة جدا. مما يدلل على أهمية هذه المسألة ما ورد في القرآن الكريم في سورة التحريم في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به سربت ذلك الحديث، وهو كان سرا إليها، لم يكن المطلوب أن تتحدث به مع الآخرين. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فنجد هنا الأمر بالتوبة، الأمر بالتوبة، أو أن ما حصل يستوجب التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يستشعر مسؤوليته فيما يتحدث به عن، سواء عن واقعه الشخصي أو عن واقع الناس أو عن واقع المجتمع أو عن مجالات العمل أو ما يتعلق بالمسؤولية. هناك في جوانب كثيرة من المسؤوليات، معلومات معينة، مواضيع معينة، قضايا عملية معينة، تفاصيل عملية معينة لها نطاقها الذي ينبغي أن تكون المعرفة بها في حدودها، في حدود ذلك النطاق. ثم لا فائدة أصلا من أن تتجاوز بها نطاقها، وأن يكون الإنسان مهذارا كثير الكلام، أو يتعود على أن يكشف كل شيء لمن هب ودب. هذا يفتح أبوابا من المساوئ، من الشر، من المشاكل في واقع الناس، حتى في واقع الإنسان الشخصي. بعض من الناس كشفه عن سر يخصه يفتح له مشكلة، وقد يكون مبعث قلقه من إفشاء الآخرين الذين استودعهم سره بعد أن ضاق به صدره، ثم يتوقع منهم أن يكونوا أحرص منه على حفظ سره، قد يكون قلقه من إفشائهم للسر لما ترتب على ذلك أصلا من مشاكل معينة أو آثار سلبية معينة. فعلى الإنسان أولا أن يكون كتوما للسر، على الإنسان أن يكون حكيما ومسؤولا وأمينا فيما يؤتمن عليه من معلومات في مجال عمل معينة أو مسؤولية معينة أو قضية معينة ويؤديها، ولا يكون مهذارا غير موثوق غير مؤتمن، ليس بمستوى الثقة ولا الأمانة التي اؤتمن عليها. هذه مسألة مهمة في مسألة الأسرار، وبالذات عندما تكون مسألة أسرار عملية مهمة. لو تسرب أحيانا البعض من الناس يقدم للعدو معلومات يترتب عليها إزهاق الأرواح وسفك الدماء والإبرار بالناس في حياتهم في ممتلكاتهم، أو كذلك إفشاء أعمال مهمة لخدمة الأمة ولخدمة الدين أو غير ذلك مما يستغله العدو لإثارة فتن أو إثارة مشاكل أو أي شيء. الإنسان بحاجة إلى أن يتحلى بالمسؤولية تجاه هذا الموضوع. نجد في قصص الأنبياء، في قصة نبي الله نوح عليه السلام، هلكت زوجته، وهي زوجته أقرب المقربين إليه، لأنها كانت تفشي أسرارا عملية، كانت تخبر قومها بمن يأتي إليه مؤمنا، تسرب لهم معلومات. زوجة نبي الله لوط عليه السلام هلكت، وكانت من الغابرين والهالكين الذين أهلكهم الله بعذابه، ولم ينفعها قربها من ذلك النبي. لماذا؟ كانت تسرب لهم أخبارا عن ضيوفه. فما بالك بأي إنسان، يعني في أي مجال، قد يتسرب من خلاله معلومات تخدم العدو أو يتسبب عليها إلحاق ضرر بالأمة أو بأعمال مهمة، أو يترتب عليها إلحاق ضرر بالمجتمع في أي مستوى ولو بإنسان واحد ظلما وعدوانا، أو تؤثر على نجاح أعمال مهمة، فالإنسان عليه أن يتحلى بالمسؤولية في هذا الأمر، أن يتعود على كتمان ما ينبغي كتمانه، على الأمانة والتزامها فيما اطمن عليه من معلومات من أعمال، وأن لا يتعود على كثرة الهذر والحرص على إبراز نفسه أنه شخص مهم يعرف المعلومات الكثيرة، ثم يكون كثير الكلام في كل مكان وأينما كان، ويتحول البعض إلى مغفل من هو كثير الكلام، ويستدرج بكل بساطة في مجايل القات أو في المجالس العامة، يستدرج ليقول أي شيء يتمكن عنصر استخبارات أن يستغفله وأن يحصل منه على ما يريد، وهو يتفاعل أكثر وأكثر مع استغفاله له واستدراجه له وإصغائه له وسؤاله له، فيظهر نفسه أنه عبقري، بينما هو أصبح في واقع الحال إنسانا مغفلا بكل ما تعنيه الكلمة. والمرء أحفظ لسره،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجاناً.
3: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
6: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولمسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
7: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
8: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار، الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: كان ميثم غارقا في ماضيه المنسي. بعد أن عاد إليه اسمه الحقيقي، تذكر ميثم ذكرياته الصغيرة والكبيرة، حتى ملاطفة أمه وضحكة أخته التي لا يعلم عنها شيئا. تذكر كل شيء، وأفعم وجوده بالإحساس دفعة واحدة، فلم يستطع إظهار كل ذلك إلا بالبكاء. حينها طفحت عيناه بالدموع، ولم يتمكن من إمساك نفسه عن الإجهاش بالبكاء. ثم شعر برائحة عطر بدن الخليفة وقال في نفسه:
2: من كان يصدق أنه سيأتي يوم يمد فيه رجل عربي يده ليصافحني؟ وأي رجل؟ إنه الخليفة بنفسه، ضمني إلى صدره وراح يلاطفني ويهدئ من روع واضطرابي تماما كما يفعل الوالد مع ولده. من مثلي وعلي أمير المؤمنين هو الذي أمسك بذراعي ورفعني إلى الأعلى. حينئذ كنت مثل ولد صغير ضائع يبحث عن شيء يستند إليه، وفجأة أحسست برأسي يتكئ على ذراع مولى المسلمين.
1: لم يكن يعلم حينها كيف تجرأ وأظهر ذلك الفعل. بالتأكيد لم تكن جسارة منه، بل علي هو الذي تحمله بأبوة من دون أدنى غرور أو تكبر. بعد تلك الحادثة أصبحت علاقتهما علاقة المريد والمراد، ولم يعد يطيق بعد الخليفة وعدم رؤية وجهه، فإذا مر يوم ولم يره فكأنما فقد شيئا. كان يجلس كل يوم في دكانه وعيناه مسمرتان نحو باب السوق، حيث مسجد الكوفة الكبير يقع في ذلك الاتجاه، لأنه يعلم أن عليا إذا أراد أن يأتي إلى السوق فإنه سيأتي من جهة المسجد. كانت عادة الخليفة أن يأتي دائما إلى السوق فيجول فيه ويتحدث إلى التجار ويسأل عن أحوالهم ويعظهم:
3: أيها الناس، اتقوا الله وأوفوا المكيال والميزان. معاشر التجار، خذوا الحق وأعطوا الحق تسلموا، لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيرا.
1: كان ميثم يعرف أن أمير المؤمنين في طريقه إلى السوق، إذ كان يشم رائحة عطره قبل أن يراه وقبل أن يسمع صوت وقع قدميه. كان يشعر بوقع خطاه وهو يمشي ببطء منتعلا ذلك الحذاء البسيط المخصوف. حتى لو أن 100 شخص كانوا يسيرون مع أمير المؤمنين لاستطاع تشخيص خطواته ومتى يرفع علي قدما ويضع أخرى. لقد اعتراه هذا الشعور بعد ملاقاته صهر الرسول. في الأيام الأولى عندما كان يمر علي من أمام دكانه، كان ميثم يراه لحظات أينما نظر. كان يملك حسا عجيبا، لكنه لم يستطع وصف ذلك الشعور، حتى قال له علي يوما:
3: هذه العلاقة ذات طرفين،
1: إنها محبة متبادلة. كان ميثم إذا رأى أمير المؤمنين نظر إليه بتلك النظرة المختلفة وطأطأ رأسه، وحين يدخل علي دكانه يفقد توازنه ويسرع إلى كرسي قد وضع عليه شيئا من القماش القديم ليصبح أكثر نعومة فلا تؤذيه حدبته حين يجلس عليه، فيقدمه ويضعه في مكان مناسب حتى يستطيع الآخرون رؤية وجه صهر النبي ويسمع حديثه. ولكن ميثما كان يحدث نفسه ويقول:
2: أين أنا وأين خليفة المسلمين؟ أنا العبد المحرر الذي عطف عليه الخليفة وأحبه.
1: كلما دخل علي دكان ميثم كان يدعوه بإطراء ليتناول من التمر الموضوع جانبا، فيضحك علي ويقول له:
3: لا فرق بيني وبين سائر الناس والمشترين سوى أن حملي أثقل وتكليفي أكبر.
1: بعد ساعة من الوقت كان أصحاب علي يدركون أن عليهم أن يذهبوا ويتركوه وحده مع ذلك الشاب الفارسي. كان ميثم يعشق تلك الكلمات التي تخرج من فم علي، بينما أمير المؤمنين يحدثه بكلام يصعب تصديقه، يحدثه عن أشياء حدثت في الماضي البعيد إلى حوادث ستقع في الآتي من الأيام. كان يظهر له أشياء يهتز لها بدن ميثم، فكان يحدث أن يمر أحدهم من أمام الدكان فيخبره الإمام بما سيفعله هذا الشخص في المستقبل. أشخاص لم يكن ميثم ليتقبل أنهم يقدمون على أعمال خطيرة كهذه، لكن عندما كان أمير المؤمنين يرى أن حديثه قد حير الشاب الفارسي وجعله مضطربا، عندئذ يغير حديثه ويسأله عن أصناف التمور وأسمائها، فيجيبه ميثم:
2: سيدي، هذا النوع من التمر اسمه برني، ونحن العجم نقول له برنامك، وهذا التمر الذهبي يقال له مشان، وهذا عند العرب أم حرذان، هذا أيضا تمر يدعى سابرية، إنه أبيض ولذيذ، عيبه أنه سمج إلى حد ما ويلتصق بالأسنان.
1: كان ميثم يتحدث عن أنواع التمور مع علي، ثم يتناول السلة التي دعاه بداية ليأكل منها من تحت أشعة الشمس، فتمرها من أجود التمور وحباتها كبيرة ولونها أحمر يميل إلى الزرقاء، تلمع مثل الياقوت. ثم يتابع حديثه مع أميره:
2: مولاي، هذا النوع لا كلام عليه، حلو وطيب ويذوب في الفم مثل الزبدة وفيه شفاء كالعسل، هذا في لغتنا نسميه نرسيان، لكن لا أعلم ماذا يسميه أهل هذه المنطقة.
1: وحين كان علي يمسك بيده كان ميثم يعلم أن موعد صلاة الظهر قد اقترب، عندها يحني رأسه إلى الأرض احتراما ولا يدري ماذا يقول من فرط الشوق، ثم ينهض أمير المؤمنين ويسير بهدوء مبتعدا عن الدكان، أما ميثم فيتابعه بنظراته وهو متوجه برفق ووقار نحو الضوء حيث ينتهي السوق. وما أن تمضي لحظات حتى يمتلئ دكانه بالناس يحدوهم الشوق لمعرفة ما كان يريد منه الخليفة وماذا قال له، كانوا يودون سماع كلام الخليفة، خصوصا بائعي التمر الأعاجم والموالين الآخرين الذين تغيرت أحوالهم مع قدوم الخليفة الجديد. لقد اختلفت أوضاعهم كاختلاف الأرض عن السماء، فلم يعد أحد ينظر إليهم بازدراء واستخفاف. لقد قال علي خليفة المسلمين أن لا فرق بينه وبين خادمه، فكيف مع الآخرين وهم جميعا أبناء آدم وحواء متساوون ولا فرق بينهم؟ منذ اليوم الأول ساوى بين الجميع في قسمة بيت المال ولم يفرق في العطاء. وعندما اعترض بعض كبار العرب وقف على مرتقى أمام بيت المال وقال:
3: لا فرق بين عربي وعجمي ولا بين أبيض وأسود، الجميع لهم الحق نفسه وبالتساوي.
4: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم: ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالا وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
5: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
6: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية.
7: ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين: يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
8: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود: والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
9: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد. لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. اليمن غير وارد.

وإنني في هذا المقام أنصح النظام السعودي أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة. وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي. وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين.

0: نحن في أمس الحاجة إلى أن نستلهم من زيد عليه السلام، وهو ذلك الذي تحرر ونهض بمسؤوليته واستشهد عليه السلام، وبعد استشهاده نبش من قبره وصلب، فصل رأسه عن جسده وصلب جسده على جذع نخلة في الكوفة لفترة طويلة، وبعد ذلك أنزلوه بعد فترة طويلة من جذع النخلة وقاموا بإحراق جثمانه وذروه في نهر الفرات. زيد عليه السلام الذي كان له هذه المظلومية، والذي لم يتردد أبدا في أن يضحي في سبيل الله بروحه، والذي كانت ثورته امتدادا لثورة ونهضة جده سبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، نحن اليوم معنيون أن ندرك أننا في الطريق الذي نسير فيه، ونحن نواجه ونقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي، نحن نسير في الاتجاه الصحيح، في الطريق الصحيح الذي هو طريق القرآن وطريق قرناء القرآن وطريق الرموز العظماء وطريق الأنبياء وطريق خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي لا يمكن أن نندم على أي تضحية نقدمها فيه أبدا. هذه هي الفطرة، هذا هو الاتجاه الصحيح بمعيار المصلحة في واقعنا البشري. أين هي المصلحة لنا؟ أن نكون أحرارا أو مستعبدين؟ يستعبدنا السعودي الذي هو عبد للأمريكي، يستعبدنا الإماراتي الذي هو عبد صغير جدا وحقير للأمريكي. أين هي مصلحته؟ أن نكون أعزاء أو أن نكون أذلاء؟ أين هي مصلحتنا؟
1: إذا جن النصر واليمن يخر الدهر.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.
3: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم إلى برنامجكم الأسبوعي فتاوى، والذي نستضيف فيه فضيلة العلامة القاضي عبد الله إبراهيم الشاذلي. أهلا وسهلا بك سيدي القاضي،
3: حياكم الله.
2: ومستمعينا الكرام، نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم واستفساراتكم عبر الرقمين الموبايلين 7288-2088 والرقم 7230-199-99-100. معنا أول المتصلين. مرحبا. ألو، اللي بيتصل على 7230. ألو،
4: أيوة مساء الخير،
2: حياكم الله،
4: معنا عشاء،
2: تفضلوا.
4: ما هي صلاة الاستخارة وكيفية صلاة الاستخارة؟
3: هو الدعاء، هناك دعاء للاستخارة وليس هناك صلاة للاستخارة، لكن الناس بيفضلوا أنها تكون بعد فريضة، ولا إذا ما بش فريضة يصلي ركعتين ثم يدعو بعدها، يقول اللهم إني أستخيرك فيه بعلمك وأستقدرك فيه بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت على كل شيء قدير، اللهم ما كان لي خيرا من موضوع كذا وكذا فسهله لي ويسره لي وحببه إلي، وما علمت أن لا خير لي فيه فاصرفه عني واصرفني عنه في خير وعافية.
2: بعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة، بعد ما تفرغ من الركعة،
3: وحتى تدعو به بدون ما تصلي ما بش مشكلة.
4: يلا شكرا.
2: يا ملا، اتصال آخر. له وعليكم السلام ورحمة الله.
5: رسالة الشيخ وجمع مباركة
3: الجميع.
5: يا شيخ، ينفع نصلي صلاة الوتر واحدة ركعة؟
3: صلاة الوتر ثلاث ركعات متواصلة.
5: وركعتين؟
3: ما بش صلاة الوتر ركعتين، لا عندنا ولا عند غيرنا. صلاة الوتر ما ركعة ولا ثلاث ركعات، عندنا ثلاث ركعات متواصلة.
5: شكرا لك يا الشيخ.
2: في أمان الله. اتصال آخر. ألو، وعليكم السلام ورحمة الله.
6: جمعة مباركة.
2: الجميع تفضلوا.
6: اصلح لنا بالستر والجنابه.
3: ايش؟
6: اصلح لنا بالستر والجنابه.
3: نعم يجوز.
6: خلصنا.
3: يا مال،
2: يا مال. اتصال اخر. الو، الو، مرحبا.
7: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
7: يعني هو يصبر على الكتابات القديمه، كناكم منهم حق الكتابات
3: الكتاب الذي فيه ذكر الله ويدخل واحد الحمام،
2: اللي فيه أمكنكم يعني كتاب من حق الله،
3: أي ذكر لله عز وجل في خاتم ولا في ساعة ولا في ورقة، فمستحب للإنسان ألا يدخل بها الحمام، معنى إذا ما دخل بها وقع لها أجر، وإذا دخل فما بش عليها إثم، هذا معناها، معنى أنه مكروه ولا أنه مستحب. ما بش مشكلة، إذا الإنسان خايف إنه إذا طرحه ولا خرجه من جيبه يضيع، في خليه داخل ما بش مشكلة.
7: ويعني والسائل
3: هو
7: يخرج بعد واحد
3: القتار،
7: هو
3: يعني مثل البول، مثل خروج البول، مش هو مثل خروج المني. يكون خروجه كخروج البول، لا يؤدي، لا يحتاج الإنسان إلى أن يغتسل.
2: لكن لا وصل للأدوات فهو
3: نجس مثل البول. تمام.
2: نعم، في أمل. اتصال. له وعليكم السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ، واحد بيقول حرام طلبت رحلك لا تقع الدورة تدور وبعدها لا يتعيد عليه
3: بيقول حرام وطلاق لو تروح لك إنه
8: لا تقع القورة،
3: لا تقع مه
2: بورة
8: البورة القورة.
3: أنا ما فهمت ما معنى البورة.
8: يعني لا يتحاقوش.
3: ها؟ ها يعني فسلة. إذا ما وقعت فسلة بينهم فتقع طلقة على مرته.
8: ما حافش ورجع عندك قال ما بلا يكفر نفسه.
3: ما بش كفارة هذا، ما بلا طلاق ولا ما يقع طلاق.
8: الله يستر.
2: في أمان الله. اتصال آخر. ألو. حياكم الله.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: أخبارك؟
2: حياكم الله.
9: يا أخي إذا واحد دخل الحمام يتغسل ورجع بعد ما يكمل يتغسل يتوضي وهو ما في فوقه ملابس، يجوز ولا ما يجوز؟
3: يجوز، ما بش مانع.
9: يلا
2: سابر اسلام. في امان الله. اتصال. الو الو الو مرحبا. الو اللي بيتصل على 7:30. الو اتصال اخر. مرحبا.
10: الو
2: حياكم الله.
10: عايز اعمل
2: شيء. تفضلوا.
10: المرأة اللي استشهد زوجها او توفي، ما المساجد بتاعتها؟ هل من حين ما تخبر أو لا لو ما يخبروه
3: من حين ما تخبر؟
2: في أمان الله. اتصال. ألو ألو حياكم الله. كيف؟ إذاعة آفاق برنامج فتاوى. فتاوى فتاوى.
3: المفروض أن الإنسان يزيل كل الأمور الذي تشغله عن الصلاة، لأن المفروض أن الإنسان يبعد كل الأشياء الذي تشغله عن الصلاة ليكون مركز على الصلاة.
2: يا مال الله. نعم نعم. نجدد أيضا التنبيه عن الأرقام 7:22:88 أيضا 7:30:99. اتصال آخر. ألو ألو مرحبا. ألو وطوا صوت الراديو. ألو مرحبا. ألو 7:09:05. ألو
11: ألو
2: حياكم الله.
11: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: عليكم كيف الشيخ عبد الله؟
3: الله عافيك.
11: معنا سؤال يا سيدي.
2: تفضل.
11: هل يجوز يعني يصح الصيد بالقوس؟
3: صيد ماذا؟
11: يعني
2: انتظر انتظر.
11: بالقوس يصطاد له مثلا جولبه
3: ولا عقبه جاهز؟ ايوه اذا هو باي يجرح يعني، واذا ما بلا باي يصدمها صدم لما تموت فمع.
11: لا لا ما بلا يعني بي
3: اذا هو عيسقطها وهو يلحق يذبحها فما بمانع.
11: جزاكم الله خير.
3: وياكم.
2: في امل في امل الله. الو مرحبا. الو الو
12: الو يا شيخ.
2: تفضلوا.
12: كيف حالك؟
3: الله يعافيك.
12: كم على الجرام الذهب زكي؟
3: ما مش على الجرام، على 85 فما فوق، على 100 الجرام 2.5 جرام.
12: كم؟
3: على 100 الجرام 2.5 جرام.
2: في امان الله. إلى الأرقام مرة أخرى 7:22:88 الرقم الموبايل الآخر 7:30:99. يا مرحبا. حياكم الله.
13: السلام
2: عليكم. السلام ورحمة الله.
13: أيوة.
2: ألو.
13: أيوة.
2: تفضل. تريد أن تسأل فتاوى؟ معك برنامج فتاوى. نعم. ها؟ أه؟ تفضل.
13: نعم أنا واحد.
2: ها؟ ما يفعل؟
13: مع ثور وباني كذا البقرة 5000.
2: يعني مع ثور بيشيل على البقرة 5000.
3: لا ما يجوز. ما يجوز.
13: لا
3: ما يجوز. ما يجوز.
2: يا ملا. اتصال يا مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعافيكم.
14: ما بلينا كنا نسأل قبل 8 سنين مشهد جبل. بعدين قلنا شيء له 4-5 سنين.
3: قبل 8 سنين ما هو؟
2: أعيد وأعيد السؤال.
14: معنا أنا زوجة شهيد. قلنا شهيد قبل يجي 8 سنين.
2: أيوة.
14: بعده ما قلت له إلا أسبوع. بيقول له أخوه شهيد. بيقول زوجة شهيد ما عند أخي حاجة ولا شيء عندها كلها. قالت ما مش بيني أنا وشهيد ولا أي حاجة. والآن قدال 8 سنين بالطالب قال عنده مصحب جنيه وخات مخربش فيه وما مش أي حاجة دليل تدل على هذا الشيء.
3: إذا معها بينة على هذا في الدها لها ومع التركة
14: يعني كيف
3: إذا معها بينة على أن عندها هذا الذي قالت معها شهود
2: معها إثبات
3: معها شهود على أنها أقر لها بهذا معها ورقة مكتوبة فيها شهود
14: يعني هو ما مش معترف ولا أي حاجة هي بتطالب هكذا وإحنا قال لها من ساعة ما قلت لش الله يجي 4-5 أيام إذا عنده شهيد أي حاجة بشريحنا نديها لش ونزد نوفي فوقها عادي قالت ما عجبيني أنا والشهيد ولا أي حاجة سامح الله
3: يعني أنت وظن إن ذلحين إنها بتكذب ولا ما هو
14: ما هذا ما نجيشنا نزكي أمرنا ولا شيء يعلم الله
3: إذا أنت وظن إنها صادقة فالأفضل أنكم تسددوا ذي على
14: خير إن شاء الله
2: في أمل الله. ألو ألو مرحبا
15: أبي عبد الله
3: أيوة
15: لو سمحت في واحد حلف قال لابني حرام بـ3 حلف يعني لازم تشجل لو تشجل لو تشجل بعدين لو تشجل يعني إيش يحتسب على الدخان
3: دخان يعني دخان
2: نعم
3: أيوة تحتسب طلقة
15: طلقة
3: أيوة
15: يلا
2: شكرا في أمل الله اتصال ألو مرحبا ألو ألو يا أبو صاحب اتصال آخر ألو ألو يا 700 ألو 700 ألو وعليكم السلام ورحمة الله
3: كيف؟
16: أنا مريضة وبنتي أمام بماء
3: تستطيع تمسحي كل الأعضاء
16: ماشي ما بلغنا كم من دونها ما بلغ إيداني ووجهي بس
3: حاولي زيدي المسح في الماء تمام ومسحي الباقي الرجلين والكل
16: ورجال في مكاني
3: أيوة
16: وبالتراب كيف
3: وبالتراب الوجه واليدين فقط
16: دهن علي الرواح الذي قد صليت بماء
3: ما
16: علي اشكبا
3: لا
16: جزاك الله خير
3: وياكم
16: ولا والذي صار علي قالوا لي لا علي قضى في تيممت بالتراب بالماء علي ما بلت اقضي كل طلب
3: اذا ما انت مستطيعه الوضوء فليس عليك شيء
16: والله ما استطيع يا شيخ هذه تعبه
3: ما عليك شيء
16: جزاك الله ألف
2: وياك اتصال الو
17: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله تفضلوا
17: أتمنى كل واحد ما تتصله الأقرباء من حتى الزكاة يصلح له
3: كيف؟
2: واحد مريض تله الأقرباء من الزكاة حقهم
3: ما هو يقربوا له
17: الأقرباء
3: ما هو بينهم من قرابة
17: يعني الجودة عموما أخواله
3: عموما أخواله يصبر جدوده ما يصبر
17: يعني كانوا ما يصبر
3: وله معسر يدوده ما يصبر يداله.
17: يلا شكرا لكم.
2: اتصال. مرحبا.
18: يعني هو يجوز احنا واحد يتروش والوضوء هو يجوز ولا يجوز يتوضا؟
3: لا يتروش لما يطهر من الجنابه ثم يتوضا.
18: يعني مش جنابه؟
3: ها سهل، ما اذا ما هو جنابه يصبر، ولكن لا غسل اعضاء الوضوء ناويا بها للوضوء فيصبر، اما اذا غسلها للغسل ما تجزي عن الوضوء.
18: يعني تروش اتوضا ولا شو رجع تروش من فوق ما فوق يسوى الدس؟
3: كيف؟
18: اتوضا اول شيء اتوضا وارجع اسكن من فوق راسي والبس واصلي ويجوز.
3: أيوة ما بش مانع ما دام ما
2: تنويه وضوء.
18: ايوه من وين؟
3: ما دام ما بش جنابه ما بش مانع.
18: يلا جزاك الله خير.
2: في امان الله. إذن الأرقام التواصل مرة أخرى 7288-20-88. اتصال. ألو.
19: ألو.
2: حياكم الله.
19: كيف أنت يا أستاذ؟
2: حياكم الله. تفضلوا.
19: معنا واحد ضربت لها تجي ثلاث سنوات. في حياة ولا
3: ما بيفعل بها؟
19: ما بيفعل بها شيء مضروحة حامك.
3: ما بيتجر بها؟
19: ما بيتجر بها.
3: ما عليها شيء؟
19: ما عليها شيء؟
3: لا.
19: هي حسالة ثانية من والدتي.
3: إلا إذا هي ذهب ولا فضة؟
19: لا الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
19: يا شيخ أنا أول ما أولت طالع لك رسالة للبنات وبعد مرة أنا فاضي وفي طريق. وين احتيال جهاز بتحرك في بطني فانا قلت لا هو هذا الجهاز لا هو هذا في بطني والناس نصف يوما في الشهر هكذا بين حافي روحي وانا فاضي والحمد لله كنت انت اصوم واضعي ما ظلت تضاحين كذلك كل سنة انا فعلت عملية عملية العمود وضاحين فعلت عملية في رجلي وفي ناس سمعت كذبتته
3: تمام انت اتحاكيتي
19: وهذا ابني اتحاكيت وفي بطني قد
3: تمام انت تحاكيتي بها حكايه ولا داخل نفسك؟
19: ما قلت حاكيت قلت لا هو هذا ولد اللي في بطني فما قلت يا الله والله الا قلت لا هو هذا ولد اللي في بطني او خلصني او ما بدي
3: سهل ما يلزم
19: ما يلزم
2: ما بيش عليه شيء
19: الحمد لله قد كنت اظن ما من اول زماني ولا يقدر الحين من حين كبرت قد ما شاء الله قد ابني يذكر قد زوجها قد في علو
3: الله يتقبل
19: الحين قلت انا قد انا كبير في السن وفي ناس صار فعلا انا متعازم فانا عاد قاتل على النظر الضروري
2: ما بشي قال الشيخ
19: الحمد لله
2: في امان
19: الله يبقى لكم العافيه
2: واياكم في امان الله. الو.
20: يا مساء النور.
2: الله ينور عليكم.
20: كيف أنت يا سيدي؟
3: الله يعافيك.
20: وجمعة مباركة.
3: علينا وعليكم.
20: يا أخي كم بعد صلاة العشاء ركعات؟
3: ما بش الذي يشتي وعد يديه.
20: يعني مش محددة ركعات صلاة العشاء.
3: لا.
20: أيوة والإنسان المريض يعني لازم يدفع زكاه.
3: حاضر.
20: ها؟
2: الإنسان المريض.
20: أيوة مريض بيستخدم علاج ويدفع الزكاة لازم
3: إذا ما يجب فيها الزكاة فيلزمه بده مريض ولا بخير
20: كتب الله أجركم كتب الله أجركم
2: غياكم
3: أجر الجميع.
2: اتصال. ألو. حياكم الله.
21: في المغارة السردار نهار من ضوء سنتين هادي جو
2: كيف وطي صوت الراديو مرة بترضع ابنها فوق سنتين
3: ونص. ما بش تحريم ولكن المفترض أن الرضاع إنما هو سنتين فقط.
21: يلا شكرا.
2: في أمان الله. تسمعوا يا سيدي.
22: ألو.
2: حياكم الله.
22: إذا عبد الرحمن.
2: نعم.
22: معانا سؤالين.
2: تفضلوا.
22: يعني كلبو كلبتي نجعنا على قبره وسممناه ما يعني ما
3: ما بيفعلين
2: بيحفرنا القبر
22: يحفرنا القبر واصل كان يعني على القبر يحفر
3: وطردتوهم ما نفع طردين
22: دينا احنا
3: قبل ما تسموهم انتو حالتو تطردوهم وما نفع.
22: هي كان يعني نضرت هنا ورجع الكلبة حد زادن بني فوق القبر.
3: خلاص ما أمشي عليكم.
22: والسؤال الثاني يعني كان نسجي أن هني يتنبعنا في المدابق حقنا. رجعنا سممنا ومعانا روية
3: ما بيفعلين بالمطبخ
2: ما هم بزاز
3: بزاز
22: يعني في مدينة ريفية نكها يعني بدعنا الكلب أقلنا.
3: ما فعلتوا
22: مرة ثانية سبايد
2: فيران
22: أي
3: سممتوا فيران
22: سممنا فيران لكن سممنا الكلب ما عادش فيران
3: تسمم الكلب سهل ما دام مش هو مقصود ما بيش معنى
22: يعني قصدنا ان احنا نتهينا الفيران هذا
3: سابق
2: شكرا اذا ما بشي
22: سلام جزاكم الله خير
2: في امان الله اتصال الو مرحبا
3: جزاك الله بالعافية حرام ما يجوز لهم
0: الله ان شاء الله يا داخلية ما تتعاون معهم هم ينفعوا هؤلاء مرتزقة امس هؤلاء 12 سنة كانوا يتعاونوا مع العدوان السعودي هذا والامريكي
2: السلام يا عم عبدو
0: الله يحفظك تحياتي لك انت يحفظ السيد القاجر
2: الله في امان الله اتصال يا مرحبا
1: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله
1: يوم مبارك
3: على الجميع
1: نشتي لعبد ابونا
3: تقول يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام للسجود الساهو ثم يكبر للسجود يسجد سجده يقول فيها سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا ثم يعتدل ثم يسجد ويقول سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا ثم يعتدل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يسلم.
1: جابر عندنا على سؤال ثاني بالنسبة لزكاة إذا شيء على اليوم وتشتي تقضي ديونك أو لا تشتي.
3: إذا تشتي تقضي ديونك اقضيها قبل حول الحال ما إذا حال الحال ما بلا تجيب الزكاة.
1: ما هو أنت تقضي أو لا تسلم الزكاة.
3: إذا قضيت أنت قبل أن يحول الحول فلا مانع وأنت جلست معك لما بعد ما يحول عليها الحول فتجب الزكاة وتقضي الدين قضي الكل
1: يلا صابر الله
2: يبارك فيكم يلا اتصال آخر له
4: السلام
2: عليكم السلام ورحمة الله
4: الله
2: الجميع كيف؟ ولا افهم لنا شيء ما تقول
4: داخل الميتين
3: الجديد لا الميتين
2: الجديد
4: ايوه يعني بعض الدكاكين متعشلها مرة
2: بعض الدكاكين ما بترضاش لها
3: لا حول ولا قوة الا بالله
4: يعني كيف ممكن تعالوا معهم
3: ما انا داري
2: ليش ما بتعشل لا بلغوا الجهات المختصة
3: احنا فتاوى ما احنا في العملة احنا
2: هذا برنامج فتاوى
3: ولسنا موظفين في العملة
2: وياكم في امان الله اتصال اخر الو حياكم الله
23: انا مرحبا ممكن اسال
2: الشيخ تفضلوا
23: يا شيخ هل يجوز ان احنا نسلم على اخواننا يعني مثلا جدودي
3: ايه
23: يا شيخ ممكن سؤال ثاني
2: تفضل
23: يعني هل بمسجد بيصلوا فيه المجاهدين واصل يعني هذا المسجد هل يجوز انهم يكونوا فيه الجمعه صلاه الجمعه
3: ايوه ايش المانع
23: شكرا يا شيخ معي السؤال يعني هل بنات جماعة يعني بيقرينا قرآن والأستاذة حكنا بتقرأ هل يجوز يعني إنها ترد عليها بأي كلمة؟
3: ترد عليهن ما تعلمهن تنطق بالقرآن ما يجوز لها وهي متنجسة.
23: يلا شكرا لك.
2: دايما الله. اتصال. ألو ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلوا.
3: ايه ما دريت ايش السؤال.
2: ها اعيد
3: ما
2: السؤال.
3: ما هو السؤال؟
5: ما حد يسجد فيه.
2: الو
3: ما سمعت السؤال.
5: لا مثلا احنا يقولوا في كلمة القرآن احنا يقولوا وسجد يعني يقولون الواحد يسجد وقت ما يقرأ الكلمة.
3: السجدات الذي في القرآن او ما هو؟
5: لا
3: ما فهمت ما بتسأل.
2: سجود الشكر ولا ايش؟
5: لا مثلا احنا يقولوا وسجد بتبدي كلمة مكتوب ويسجدوا يعني اي كلمة مكتوب تحتها شخص يعني
2: في القرآن.
3: فالسجدات قلنا سجدات القرآن مستحب للانسان انه يسجد حين يقرأها.
5: ها يلا جزاك الله خير. باقي سؤال.
2: تفضلوا.
5: مثلا الحين انا ما اصلي صلاة الظهر وابدا وادي التكبيرة واصلي اول شيء الاسترن وبعدين الفرض يعني خلاص بعد ما جزء زي اصلي
3: ما بش فرض ما بش فرض في
5: الظهر. الظهر
3: الظهر
5: ايوه مثلا اقول انا ادي التكبيرة اول شيء واصلي السنة
3: ايوه وبعدين
5: وبعدين اعيد التكبير ما
3: صليت
5: ولا
3: بدي
5: واحدة
3: كده. لا لا بعد تسلمي وتعيدي التكبير من جديد.
5: يلا باقي سؤال.
2: تفضلوا.
5: مثلا احنا صوم العشر عادي قبل في العشر الاواخر عارف العشر عادي بعد حق العيد الكبير.
3: ايوه
5: لو صلاة الوتر هل يجوز يعني واحدة قال ولا ثلاث؟
3: ها
2: ثلاث
5: مع واحدة ما يجوز؟
3: لا.
5: يلا كان جزاك الله خير.
2: في امان الله. الو مرحبا. الو
6: مساء الخير.
2: مساء الخير والعافيه.
6: معي سعاد.
2: تفضلوا.
6: توفت امي قدام جدتي يعني وامي مدريه معها ترنج حال وتنتن بنات يعني ماتت ورجعت ماتت جدتي بعد يعني هل نورث ولا يورث ابن اخوها؟
3: لا يورث تورث امها ويورث اولادها.
6: يعني ما ورثنا
3: اخوها واولاد اخوها ما يورثوا.
6: ها؟
3: أخوها وأولاد أخيها ما يرثوا.
6: ما فيش مع أخوها ولا مع جدتي في ما مع لا يعني أمي ما
3: توفت. إذا بتقول ابن أخوها يرثوها بتحاكي أنت.
6: من أمتي ورثوا ابن أخوها ولا على
2: ترى من الذي توفت الأولى؟
6: أمي توفت مع اثنين جهال واثنين بنات.
3: خلاص هذا يرثوها الاثنين الجهال واثنين بنات وأمها.
6: يعني ماشي ورث ابن أخوها ورث ابن أخوها جدتي كامل ولد دون نايفين.
3: جدتك ما اقترث منها النصف.
6: أمي ما تتجاه جدتي.
3: خلاص ما بش لها ورث منها وقد ما تتجاهها.
6: مو بس إن دريه.
3: ها؟
6: إن دريه منها مثلا جهال وثنتان بنا.
3: جدتك؟
6: أمي توفت
3: جدتي. داري لكن جدتك ما معها.
6: جدتي ما معها إلا ابن أخ.
3: هو يرثها هو.
6: وإحنا ما نورث.
3: لا.
6: والسؤال الثاني يعني في وقت يعني حق جامعة مدى يصلش في الجامعة هذا وأنا إنسان محتاج لهذه الجربة قلت أوقف من واحد مدى يصلش في الجامعة هل الدعوية يعني وانت تعالوا يعني حق الأوقف ولا يعني
3: ما فهمت
6: يعني في واحد هو من حق الأوقف تبع جامعة ما بيصلوا في الجامعة هذا جرب قطعة يعني أحصل يعني 4-3 رب يعني قصب هل يعني علي حرام اسمح المدى وانا مريض ما اقدر خلاص اصلي في الجامع
3: المسألة تصلي في الجامع المسألة انك تأدي حق الجامع
6: ما انت سلم اللول في جرى وكام انه بس ما يصلش في الجامع والجامع جنبهم بالكرية
2: والله هذا وقف الجامع
3: ما دام المسألة
2: سلموها للأوقاف
3: وقف الجامع سلموها في صالح الجامع
6: بس انا في كرية ثانية وهذا في كرية ثانية
3: ولو انت في سمدان وهو في عمدان
6: يعني
3: من ما دام حق للمسجد سلم حق المسجد
6: عنده سلم
2: خلاص اذا ما دامك بتسلم مع باقي
6: بس انا
2: قلت
6: احنا ما يصلش في الجامع
2: والله ما بيصلش في الجامعة وهلا الجهات المختصة الاوقاف وهي تتصرف فيها
6: يا الله صابر عادي يعني التعويه واقنا
2: سلم نعم اكيد
6: يا الله
2: شكرا يا مال الله استقبل هذا السلام محمد والله وقفه اتصال وبعدين وقفة إعلانية. ألو.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: حياكم الله.
2: تفضلوا.
7: ما بالله شو ساعة الشيخ.
2: تفضل.
7: تقديم الصور للأطفال في صلاة الجمعة بالصف الأول.
3: عندنا لا يصح أن يخترقوا الصف الأول ولا غيره. لكن
7: هذا أولا من أمي. إيش تقول في هالكلام؟
3: إيش؟
7: يقول هذا حافظ القرآن أولا من أمي.
3: لا لا ما هو صحيح. الذي ما قدو بالغ عاقل الصلاة ما تصح منه ولا قدو مكلف بها. حتى لو حافظ للقرآن الله يتقبل من أبوه التربية له.
7: خير إن شاء الله.
3: يا مال الله.
7: أتم الله خير.
2: في أمال الله. نذهب إلى فاصل إعلاني قصير ثم نعود بكم معنا.
8: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين معك أمني واحد وقت بقولها الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
7: عدنا إليكم مجددا مستمعينا الأكارم ونذكر بأرقام التواصل معنا في برنامجكم الأسبوعي فتاوى الرقمين 72-88-20-88 والرقم 72-30-99-100 معنا أول متصلين. مرحبا.
8: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: معك يا شيخ.
9: الله يعافيك
8: يا شيخ. معنا علي واحد يهك على الحرام الحرمة أمي ما يصلح يشتغل
9: يدي كفارة يمين إذا ما بالله هكذا
8: قال حرام حرمة أمي ما أبغى أشتغل وصرح
7: يدي كفارة يمين.
8: كفارة يمين
9: أيوة بعد ما يشتغل.
8: أيوة قال حرام حرمة أمي ما أبغى أشتغل وصرح
7: كل يشتغل
9: سابر.
8: يلا سلام سلام هي خدمات
7: تسلم في أمان الله.
8: يلا
7: اتصال آخر. ألو
10: ألو
7: حياكم الله.
10: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: كيف حالك يا شيخ؟
9: الله يعافيك.
10: الذي إذا اتجه هذا الأوسط هل يزيد سجود السهو قبل بعد التسليم ولا قبل التسليم؟
9: بعد التسليم يجب على سجود السهو بعد التسليم.
10: بعد التسليم؟
9: نعم.
10: يلا شكرا.
7: في أمان الله. اتصال آخر. ألو
11: ألو
7: حياكم الله. انقطع الاتصال. الأرقام مرة أخرى 72-88-20-88. ألو مرحبا.
12: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: أنا إذا عزيزة.
7: نعم.
12: كيف بدك شغال دواء؟
9: حياكم الله.
12: ما أقوم الناس جندي بعظم أمريكا وما استنونا معهم طائرات معهم سيارات معهم ما أقوم الله.
9: الذي هم قاصدين تعظيم أمريكا وتهويلها في قلوب الناس هم شركاء لها في جرائمها.
12: أيوة بيهولوا المواطنين يفجعوا لهم ما لهم علم من معانا الله أكبر من أمريكا أكبر من أكل
9: سبحانه هو أقوى من كل قوي.
12: يا الله شكرا يا
7: شيخ. في أمان. اتصال آخر. ألو ألو وطي صوت الراديو. تفضل تفضل.
2: يا قبيب معانا هنا نفتح الرضا على المجاهدين كيف نقتلهم؟
9: لا لا ما تقتلهم بلغ بهم الرقم 100.
2: بلغنا يا أخي ما تتلو به
7: بلغ بهم على الجهاز الأجهزة الأمنية.
2: كم كان الرقم كم؟
9: 100.
7: في أمان الله. اتصال آخر. له
13: الخير.
7: حياكم الله.
13: هل يجوز تربية الأظافر مباح؟
9: تربية الأظافر مكروه يعني قصهم مستحب. الذي يفعله يقع له أجر والذي يتركه ما بش عليه إذن.
13: خلاص والتركيب يعني تركيبة الأظافر
9: لكن تركيبة الأظافر ما بش مانع منها لكن يجب خلعها وقت الوضوء.
13: هل يجوز يعني إذا قريت القرآن وراسي مفتوح عادي؟
9: نعم يجوز.
13: يلا شكرا.
7: في أمان الله. اتصال آخر. مرحبا.
14: ألو.
7: حياكم الله.
14: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
14: معنا سؤالين.
7: تفضلوا.
14: يا شيخ كنا هم طاقة معنا وعلمنا مية ما كانت في كده هم طاقة ندور من سويها
7: أي شيء؟
14: نامية.
7: نامية؟ أيه. ما لها؟
14: كده قلنا حليم في مكان تندور وعادها في كده تطلع في المعمر.
9: ما أدري ما أدري.
14: حليها بين المعمر ومتنا.
9: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نشتري ما تفعلوا لها.
14: السلام عليكم. واحدة صامن كان عليها قضاء ورجع عن صامن النذر وجاء رمضان في سوال ورجع عن حسابنا إن النذر حق رمضان والنذر قال صوم بعد رمضان صادر.
9: ما فهمت.
7: كان عليها نذر وقضاء. كان عليها نذر وقضاء صامت النذر وبعدين جاء رمضان وما قضت رجعت قال خلاص هذاك النذر الذي صمته تحسبه قضاء.
9: لا تحسبه عن النذر بالصبر عن النذر وتقضي بعد رمضان وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة.
7: واضح؟
14: أيوة. أبو واحد سؤال.
7: تفضلوا.
14: مني مش دارسة أعلمها وهي ما تفهمش مرة كل ساعة أنا أعلمها في القرآن تجوز وما كانت غلط.
9: كم قد عمرها؟
14: يمكن 70.
9: خلاص ما يكلف الله نفسا إلا وسعها.
14: يلا شكرا.
7: في أمان الله. اتصال. الو
15: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
15: كيف حالك؟
7: تفضل. الحمد لله رب العالمين.
15: احنا عندك سلمنا للسؤال للأمن الشرعي ونصها سربنا للمعسرين بجواح
7: الزكاة. قال لك نصها سلمها للأمن الشرعي ونصها
9: ما بالله إذا الهيئة بتطلبها الدوها للهيئة
7: ارفعوا بهم ارفعوا بهم للهيئة.
9: المفروض ترفعوا بهم للهيئة ولا المفروض الربع ربع الزكاة يخرجها الإنسان لهم
7: ماشي نص
9: نعم النص لا
7: واضح اي الربع والأمين الشرعي يرفع بأسماء الفقراء يرفع بهم للهيئة والهيئة ما بتقصر.
15: شكرا.
7: في أمان الله. اتصال. ألو.
16: السلام.
7: وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
16: بغينا سؤال عند الشيخ.
7: تفضلوا.
16: يا أخي معنا سؤال هل الله في السماء؟
9: الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماء وخلق الأرض وهو لا يحتاج إلى الحلول لا في السماء ولا في الأرض وليس من الأشياء التي تحل لا في سماء ولا في أرض.
16: يعني الله سبحانه وتعالى غني عن المكان؟
9: غني عن المكان وعن كل شيء لا يحتاج إلى شيء لا مكان ولا زمان ولا غيره.
16: كيف كيف بمن وصف أن الله يحتاج إلى المكان؟
9: ها؟
7: كيف من وصف الله أنه يحتاج إلى المكان؟
9: ما يجوز له، حرام حرام ما يجوز له.
16: لا شكرا، سلام يا شيخ.
7: في أمان الله. اتصال. ألو مرحبا. ألو.
17: أيوة معك. ألو.
7: تفضلوا.
17: قبل ما يجي البيت حتى أمزف فوق جربه وقف. قريت ولا كمان؟
9: يعني في الجربة ولا فوق الجربة؟
17: في لكم نفس
9: يعني في المسقى حق الجربة؟
17: أنا أقول لك مشي مسقى، ما في مسقى أقول لكم هكذا، والجربة نازل.
9: إذا مشي مسقى للجربة ولا هو تابع للجربة ولا هو من الوقف، ما بيش عليك.
7: وإني تابع للوقف سلمت.
17: الجربة تابع للوقف لكن
9: أنا لكم
17: فوق
7: قبل.
9: لا
7: لكم لكم تابع الوقف
17: ماشي، يعني
9: تبع
17: الوقف
9: دليل،
17: لأن
9: كما
17: نقول
9: الجربي
17: بيجي منها الماء للجبل هذا.
9: أيوة يعني مسقى حق الوقف. ادي إيجار للوقف.
17: يلا خير، كتب الله
7: أجوره الجميع في أمان الله. اتصال آخر. ألو.
18: ألو.
7: حياكم الله.
18: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
18: بابنا الضلال من أين يأتي؟ هل هو عقوبة من الله أم لا؟
9: الضلال بيأتي للإنسان من نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. الإنسان هو الذي بيضل بعد ما يعلمه الله عز وجل طريق الهدى ويهديه النجدين، فهو بيختار طريق الضلال ويترك طريق الهدى.
18: ولا عشنا طيب لا يلقوا عليك الله سبحانه وتعالى الذين عملوا لنا هدينهم سبلنا.
9: أيوة، الذي المؤمن بيزيدها الله هدى، كل ما اهتدى الإنسان وأطاع الله عز وجل فيما هداه إليه بيزيدها الله من الهدى. والذي بيرفض الهدى والذي بيرفض الهدى
18: اللي يضل أعمالهم.
9: إيش
18: قال في الآية القرآنية؟ والذين كفروا لا يضل أعمالهم.
9: يضيعها عليهم، ما عاد يكون لها قيمة، لأن بسبب كفرهم ما يمكن أن تكون أعمالهم الصالحة محسوبة لهم
7: كسراب بقيعة.
18: بعدي معنا سؤال ثاني.
7: تفضل.
18: هل يجوز يعني من أهل البيت أن يتابع المسلسلات الهندية أو التركية أو الإنجليزية عبر قناة NBC بالود NBC2؟
9: ما ينبغي لأهل البيت ولا لغيرهم أنهم يتابعوا هذه المسلسلات، أولا لأنها ضياع للوقت إذا فرضنا أن ما فيها أي ضرر، مع أن فيها أضرار، فيها رسائل بترسل إلى العقل الباطن لتشوه أخلاق الإنسان وتملكه. فالإنسان الذي هو عاقل ينبغي أن يشغل نفسه بما بذكر الله عز وجل أو بعبادة الله أو بعمل ينفع في الدنيا ويفلت هذا الأمور.
7: كل الإنسان سواء من أهل البيت ولا من غيرهم، سواء من أهل البيت ولا من غيرهم.
18: أكيد. باقي سؤال ثاني
7: بسرعة اختصر.
18: مثلا هل على الدولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنهي ما يقوم بنشر الموضات هذا الجديد من العلاقات والبوابات وغيره ولا على من؟
9: لا يعني بعض الأشياء قد تكون ما هيش منكر إلى هذا الحد. المنكر المجتمع والدولة عليهم القيام به، إنما الإنكار المنكر الذي يحتاج إلى إجبار على ترك المنكر أو الإجبار على ترك على فعل المعروف، فهذا يكون إلى الدولة مش إلى الناس. أما التعاون على الأمر بالمعروف الذي هو العظة والنصح والهداية فهو على الكل.
18: يلا سابر السلام يا شيخ الله يحفظك.
7: في أمان الله. اتصال. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله.
19: يا أخي ما عجال.
7: تفضل. ها مع سؤال ورحلة. اتصال آخر. له.
20: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
20: لو سمحت عندنا سؤال.
7: تفضلوا.
20: يا أخي لا الشخص اللي ما يموت هو غير عقود مجنون كذا مسحب، مش نجنة قطبية يعني جنة خفيفة ودائما تضيع نفسه ويموت، هل بالآخر يكون مجنون زي ما هو بالدنيا؟
9: لا. لا ما هو جاي مجنون في الآخرة، ما دام خلق مجنون وعاش مجنون ما يكون في الآخرة حكمه مثل الأطفال الذي يدخلهم الله الجنة ولن يكون لهم رتبة المؤمنين الذين عملوا الصالحات.
20: هذا ما خلقش مجنون، هذا خلق صاحب عقله وكان من أوائل بالمدرسة وكمل الثانوي وكمل النظام وبعد النبي كذا يخلي المشاكل والناس أصحابه تغير عقله وجزاء مسحب
9: من أول ما يتجنن الإنسان مثل ما يموت تحسب عليها أعماله قبل الجنان مثل لو مات
20: يعني مرفوع عنه القلم إن شاء الله
9: مرفوع عنها القلم بعد ما يتجنن أما من قبل الجنان فلا هو محسوب عليه
20: يعني إذا عنه أي ذنب قبل الجنان
9: انحاسب أيوة مثل الموت الجنان مثل الموت تماما
20: الله يجزيك خير شكرا
7: في أمان الله اتصال ألو حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله
9: ما درت ما
7: طلعش السؤال
9: ما ظهر لي ما قلته
0: ما واجبنا تجاه الشهداء
7: ما واجبنا تجاه الشهداء
9: الشهداء واجبنا القيام أولا الحفاظ على نهجهم الذي استشهدوا من أجله ثانيا خلافتهم في أهلهم أولاد نساء بالإحسان بالإحسان إليهم نعم
0: بس أنا مشاهد بس لا عدف له ولا جبني يعني حاجور
9: خير كل خير بإذن الله
0: عدنا سأب عديه وقديد تعب بالحين كذلك يمكن تأتشر ما عدني صلي شحن إدراك ما عاد يدرج ما عاد
9: إذا هو قدو ما عاد عاقل ما عبي يظهر له ما بيفعل فما على شيء
0: أيوة هو كان يصلي ما شاء الله بس إذا أنا خاني إدراك ما يدرج وإحنا بكين نترد على وحنا يرضى ومر ما عطاك
9: خلوا لحالة ما عليكم شيء ولا على شيء
7: في أمان الله اتصال ألو مرحبا
21: السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمة الله
21: يا شيخ أمي قبل ما أتوفى كان عندي لها مبلغ من الضغط قال لي يوم كانت مركبة في المستشفى أشتري بها صدقة جارية وأسوقها للجامعة أو لأي حاجة أشتريت بهذا المبلغ اللي كان عندي وصاحب للمسجد
9: تمام عاد معها تركة غيره
21: ايش
9: عاد معها ورث غير هذا الذي وصتك فيه
21: ايوه هذا غير مبلغ بسيط معي يعني
9: تمام ما دامه اقل من الثلث فسابر
21: هو غير مبلغ بسيط معي حق صرفه ثاني يومي كانت حال المبلغ اشتري به
9: تمام ما دام اقل من الثلث فلا مانع
21: وبعدين
9: اشتريت
21: مصاحب للمسجد
9: وبزيت
21: منهن واحد
9: ماشي ماشي رجعي للمسجد
21: الحين بالله رجعها للمسجد
9: ايوه
21: صار
7: الخير
21: ان شاء الله
7: السلام في امان الله اتصال الو حياكم الله
22: السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمة الله
22: معنا سؤال يعني المسلسلات الهندية يجوز او ما يجوز
9: المسلسلات الهندية المسلسلات التركية المسلسلات المصرية الأمريكية هذه كلها ما بيعملوها لأجل سواد عيوننا ولا لأجل خدمة لنا ولا لأجل أنهم يرفهونا بيعملوها معهم رسائل فيها وراها شيطنة وراها رسائل نفسية تأثر على نفسية الإنسان تأثر على أخلاقه فالمفترض أن الإنسان ما يكون عون لعدوه على الإضرار بخلقه
7: حتى على الأسرة يعني
9: نعم
22: ومعنا سؤال ثاني يعني إذا واحد حرم طلق وهو ساعات يعني ما ضابح ضبحة سجل وجسر ولا شيء ويعتبر قذر ولا لا
9: حرم وطلق النمه
22: يقول يعني إذا ابنه ولا أي واحد يقول له حرم طلق لا أذبح يعني أو أطلق هذا حي
9: تقع طلقه إذا ما فعل الذي قال
22: لا ثابت
7: في أمان الله اتصال ألو ألو مرحبا
23: سنور
7: مساء الخير
23: سنور أبيه
7: حياك
23: معنا سؤال يا أخي
7: تفضل
23: يا أخي واحد طلق مرته ويشرب حبوب من حق الحالة
7: ها
23: طلق حبوب من حق الحالة النفسية
9: إذا هو مجنون فما بش عليه وإنه عاقل في قاع طلاقه
23: يعني نصب هذا بعد يعني
9: هذا الذي أستطيع أن أقول لكم إذا وصلت بها الحالة إلى حد الجنان فالطلاق حقه ما يقع وإن كان لا زال عاقل ما طلاقه يقع
23: قال أنه مش داري مطلقها
9: إذا قالوا أنتوا صدقتوا خلاص مشوا طلاق
23: نعم ما اكتب اجره
7: في امان الله. الو الو
1: ايوه
7: تفضل.
1: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: كيف حالك؟
7: حياكم الله.
1: ليه الفتاوى؟
7: اكيد.
1: كم عشر البن؟
9: البن هو مثل الحب، عليه نصف العشر إذا هو مسقى، ولا عليه العشر إذا هو بالمطر.
1: أيوة.
9: والسلام.
1: الله يسافر. شكرا.
7: في أمان الله. اتصال. ألو ألو
4: ألو. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: هذا المفتي.
7: أيوة. نعم.
4: أنا شكنا أسأل.
9: تفضلوا.
4: السلام عليكم.
7: تفضل.
9: ورحمة الله.
4: مساء الخير.
7: مساء
9: النور.
4: كيف حالك؟
7: الحمد لله.
4: قبل الله معنا سؤال.
7: تفضل.
4: يعني كنا نحرس بين مقهد والثني، وقال لي واحد قال اربع واحد يمقهد معك. طيب.
7: ايوه.
4: جلس لها جهر فجر ورجع هو لبن قاده. كنت أنا رميت عليه يعني جو. سمعت لما خرجت بندقه ورجع رميت أنا على الحتم ما أدري بعد ما سمعت لما خرجت بندق.
7: أيوة.
4: مستفي رجله وهو محقق ما يعني هو علي معلق لا علي.
9: عليك.
4: هو قد قال لي قال الحرس حقي معك إذا أي واحد دخله.
9: هو أساء عندما رجع وما نبهك، لكن وأنت أسأت عندما ترمي عليه قبل ما تتأكد.
4: ما أنا رميت جو وهبط ولي سمعت حفر.
9: دريت أنك رميت جو، لكن أنت كنت في مكان محصن كانت تنتظر لما تدري من هو ولا تدري أن السارق.
4: لا هو يعني ما هو سارق، بكشاف الأخصائي ما هو كشاف على العتاب وجاء شي صافقني.
9: تمام. جاوبت عليك.
4: كيف؟
7: عالية.
4: طيب.
7: في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجكم الأسبوعي فتاوى. نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله إبراهيم الشاذلي كما هو الشكر عبد الله محمد إبراهيم الشاذلي كما هو الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. كل تحية مني محمد النعمي، أيضا من المخرج محمد الجابري. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

وقفنا عند قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده. التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى من كل ما لا يليق به، ننزه الله تعالى أن يكون له شبيه أو نظير أو ند أو مثير أو زوجة أو ولد، كما ننزهه سبحانه وتعالى من الظلم ومن تكليف ما لا يطاق، وكما ننزهه سبحانه وتعالى من أن يعذب أحدا بما لم يفعل أو يعني يعاقب أحدا بغير ذنب حاشا وكلا. ننزه الله سبحانه وتعالى من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل نقص ومن كل شيء ومن كل عيب، الله تعالى أجل وأعلى وهو الكبير المتعال، وكل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. هذا الرعد يسبح بحمد الله، قيل إن المراد بالرعد هاهنا أن التسبيح الرعد هاهنا أنه يدعو إلى التسبيح، فإنه عندما يظهر الرعد الناس يبادرون لأن يقولوا سبحان من يسبح الرعد بحمده، سبحان الله العظيم بحمده، فنسب التسبيح إلى الرعد باعتبار أنه سبب جعل الناس يسبحون بحمد الله سبحانه وتعالى، فنسب التسبيح إليه من هذه بهذا الكيفية بهذا المعنى أنه سبب، والمراد المسبب من باب الإسناد إلى السبب، والمراد إلى المراد المسبب وهو الناس سيسبحون بحمد الله. وقيل إن الرعد في نفسه يسبح بحمد الله، والظاهر والله تعالى أعلم أن كل شيء له لغة الله تعالى يعلمها نحن لا نعلمها، قال تعالى وإن بشيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. لو مثلا فضت يعني في بشرنا أنفسهم إنسان لا يجيد اللغة الإنجليزية ولا يعرفها، وسمع إنسان يتحدث اللغة الإنجليزية، ربما هذا الذي يتحدث الإنجليزية يسبح الله تعالى لكن باللغة الإنجليزية، هذا الذي يسمع لا يفهم لا يفقه تسبيح هذا، وهذه لغات بشر فيما بينهم. كم هي اللغات الموجودة في الأرض عند بني آدم؟ كثيرة جدا. عندنا في اليمن لو نسمع مثلا اللغة المهارية وجاء صاحبا المهاري يتحدث باللغة المهارية هنا لن نفهمه ولن نعي ما ولن ندرك ولن نعجل ماذا يقول لأنها لغة خاصة. الله تعالى أعطى سليمان معرفة اللغات، عندما تحدثت النملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وهم، يعني هكذا سواء، لما سمعها حمد الله تعالى وشكره وقال سواء ليقولوا أني أشكر ما أم أكفر، عندما سمعها قال لا يحطمنكم سليمان وهم لا يشعرون، فلما سمعها ما وجلودهم لا يشعرون حمد الله تعالى وشكره على أن رزقه معرفة فك الشفرة حق اللغة، هذا شفرة لغة الماء أنم الهدهد، جاء الهدهد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ ما هو تحدث معه وعرف ماذا مرا له لغة فهمها سليمان عليه السلام، ومن حوله لم يفهموا لغة الهدهد. فهناك أيضا لغات، الرعد يسبح بحمد الله، الجبال وذكر الله تعالى قال وسخرنا مع داود الماء يسبحنا والطيرة وكنا فاعلين، وقال إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي، إنها تسبح وليس في ذلك عيب أو حتى نقول أن هذا خطأ، التفسير هذا خاطئ، الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. قالت تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الله تعالى هو الذي يعلم كل شيء. فعندما أعطى الله تعالى سليمان معرفة هذه اللغات نعمة من الله سبحانه وتعالى في الدلالة على أن الظاهر بكل شيء لغة، بكل شيء لغة. الجذع لما فارقه النبي في المسجد النبوي حن له وضمه إليه حتى له مشاعر وعواطف فضلا عن اللغات، سبحان الله الله على كل شيء قدير. نحن نجهل تسبيح هذه الكائنات بجلال الله وعظمة الله سبحانه وتعالى، لكن الله قد أخبرنا أنه وإني شيء أي شيء في هذا الكون يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وتسبيح الله كما قلت تنزيه الله وتعظيم الله وتمجيد الله و
والنظر إلى عظمة الله بعين الإكبار، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من تسبيح الله ومن تنزيه الله وتعظيم الله، تعظيم شعائر الله، تعظيم شعائر الله، لأن الله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أي شيء يمت بصلة إلى الله سبحانه وتعالى، زمانا كان أو مكانا كان أو قرآنا أو نبيا أو هدى أو أي شيء يمت بصلة إلى الله سبحانه وتعالى، علينا أن نعظمه. وتعظيمه يعد من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها. المسجد من شعائر الله، بيت من بيوت الله، وحق لبيت الله أن يعظم وأن يجني وأن يحترم وأن يقدس. قال تعالى: من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال في موضع آخر: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا إن الله بكل شيء عليم. يجزيهم الله أحسن ما عملوا، هذه الآية. قال: يسبح له فيها بالغدو والآصال، الغدو الصباح ما، والآصال آخر النهار، ما بين العصر وما بين المساء المغرب. تسبيح، وهو المعنى الذي ذكره الله تعالى في أكثر من موضع: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، من الليل فسبحوا أدبار السجود. سواء أمرنا الله تعالى بأن نسبح بحمده. قال: وإن شيء لا يسبح بحمده. فالمسجد بيت من بيوت الله، ويجب أن يعظم، يجب أن يقدس، يجب أن يحترم. من أمس كان الحضور لافتا في المسجد بالليل، الكل يعني ليس هناك موضع قدم الله وفيها رجل. الحمد لله، هذا من توفيق الله وبشارات خير، ويعني يأمر الإنسان في الناس خير، أن الناس ما كانوا يتوجهون إلى المسجد ولا سيما المسجد الكبير الجامع الكبير هنا بهذه الصورة بهذا الكيفية وبهذا الكم. الكل لاحظ هذه نعمة كبيرة، دعاء واستغفار، يسبح كل شيء، يسبح بحمد الله. وتسبيح الله كما قلت لكم تنزيه الله سبحانه وتعالى. قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبحوا وأدبار السجود. ما التسبيح كما قلت تنزيه الله، كل شيء يسبح بحمد الله. إلا بنو آدم، يعني تسبيح بني آدم ينقسم إلى قسمين: تسبيح بالضرورة والقوة القاهرة، وتسبيح بالاختيار. التسبيح بالضرورة والقوة القاهرة يدخل في معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح. يعني مثلا الإنسان قد لا يسبح بلسانه، لكن أعضاؤه تسبح بحمد الله دون أن يشعر، جوارحه تسبح بحمد الله دون أن يشعر، كل ذرة في جسده تسبح بحمد الله لأنها مخلوق من مخلوقات الله، وهو ما وهو لا يشعر. لكن هل له أجر في هذا التسبيح؟ قطعا لا، ولا سواء. هذا تسبيح بالضرورة بالقهر، مثل ما تسبح الماء الأحجار: وإني شيء لا يسبح ما بحمده. لكن لا تثاب على ذلك، الذي يثاب على ذلك التسبيح بالاختيار. إذا سبح الإنسان ربه فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم بحمده، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان الله العظيم بحمده، يسبح الله: سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليه. هذا الذي يثاب الإنسان على فعله. فالإنسان يسبح على كل حال، لكنه قد يثاب قد لا يثاب. فيثاب إذا كان التسبيح بالاختيار وبلسانه وبقلبه وإرادته، ولا يثاب لأن كل شيء من جسده دهرا يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. وإن شيء لا يسبح بحمده. قال الله تعالى في موضع: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
الكون كله يسبح والكون كله خاضع لله ساجد لعظمة الله. ما قال تعالى سواء اتيا طوعا أو فرهاد قال تأتي نامه طائري فرضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. كل شيء ضائع لله، لكن مكان الإنسان أكثر شيء جهل مجاه قل لي وكيف، وعاد احنا ذا سبحنا، وعاد احنا ذا ذكرنا، وعاد احنا ذا إيمنا على الله سبحانه وتعالى بتسبيحه أو باستكباره. نسأل الله أن يوفقنا. قال الله تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون بحمد ربهم يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأم. تسبيح أرض السماء وحق لها أن طير، ما من موضع قدم إلا وفيه ملك يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. لكن بنو آدم يعني ينكرون الجميل، ينكرون المعروف، ينسون نعمة الله سبحانه وتعالى، ويستكثرون الطاعة إن فعلوها ويستكبرونها ويجعلونها عظيمة، بينما المعاصي سهلة إلى نفوسهم. نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. قال يسبح الرعد بحمده، كما قلت لكم الأولى أنه له تسبيح خاص، الله تعالى يعلم هذه اللغة سواء يسبح الرعد بحمده، وإن كان المعنى الآخر أيضا وجيها لأنه مدعى للتسبيح، كلما ظهر هذا البرق دعا الناس إلى أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يسبح الرعد بحمده، والتسبيح مقرون بالحمد، مصحوب بالحمد، تسبيحهم إذا سبح الإنسان يقول سبحان الله وبحمده، الباء باء المصاحبة، أي حمدا مصحو، أي تسبيحا مصحوبا يعني أنزهه في الوقت الذي أحمده، أنزه الله تعالى عن كل ما يليق به من الظلم والجور والصاحبة والولد والمثيل والشبيه إلى آخره، وفي نفس الوقت أحمده سبحانه وتعالى، فهو تسبيح تنزيه مقرون بحمد الله سبحانه وتعالى وتمجيد الله والثناء على الله جل جلاله وعظم شأنه وحق له ذلك، وحق له ذلك. قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة أيضا تسبح الله تعالى بحمده، والملائكة تسبحه من خيفته، رغم أن الملائكة يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليس هناك شيء يخافونه من الذنوب حتى يقولوا سيؤاخذهم الله تعالى عليه أو به، لم يفعلوا سوءا حتى يخافوا عقوبة، لكنهم رغم هذا المقام الذي هم فيه في حالة ماذا؟ خوف من الله. هذا في الدلالة على أن المؤمن دائما في خوف. إذا كان الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في حالة خوف من الله، فبالأولى من يعصي الله، فبالأولى من يقترف الدم، فبالأولى من تزن به القدم، عليه أن يكون في خوف من الله. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عليه دائما في خوف. وفي الدلالة على أن كثير الزبج، كثير الضحك، كثير المزاح، كثير البرح ينبته الله ويكرهه الله ويغضب الله تعالى عليه، بدليل قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال الله عن عباده وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا ما، هم في حالة خوف في كل لحظة تمر بهم، وهم في حالة خوف يرجون ثواب الله ويخافون عقاب الله ويستذكرون اليوم الآخر ويقولون ليت شأني، هل أنا في عداد أهل الجنة أم هل أنا في عداد أهل النار، ربما في أي زمرة أنا أكون، أنا لا أعرف عن نفسي، أنا لا أستطيع أن أتحكم بنفسي، أنا في دنياي أرى نفسي عاجزا عن مواجهة الأمور الصعاء الصغيرة فضلا عن الصعاء، لولا عون الله، لولا توفيق الله، ليت شعري، أين نهايتي، أين مصيري، أين مردي. دائما في خوف، لا ينسى الله،
لا لا لا يصرفه عن ذكر الله أو عن الدار الآخرة، يعني أي شيء من علائق الدنيا، دائما مع الله سبحانه وتعالى يذكر الله. قال الإمام علي: ما هممت بشيء إلا ووجدت الله تعالى فيه وقبله وفيه وبعده. دائما ذكر الله على قلب المؤمن، حتى لو لم تتحرك لسانه قلب الله، ذكر الله تعالى في قلبه. يرى هل الله تعالى راض عن في هذا الحدث وهذا القول وهذا الفعل أم لا؟ هو يريد الجنة. بالأمس كنت أقرأ قوله سبحانه وتعالى: سواء وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قلت: أي نعمة هذه؟ الإنسان في دنيا يتدلل ويتودد ويتوسل إلى الإنسان ويذكره بأفضل ما يمكن أن يذكر به في قاموس المدح والثناء، من أجل أن يصل إلى ثوابه إذا جاء 2000 قرش، 3000 قرش، 10000 قرش، 5000. كيف لو تال لبنة سنتين، 3 لبن، كيف لو تال 4 لبن؟ هذه جنة عرضها فقط كعرض السماء والأرض، حق واحد، حق واحد يعطيك الله من فضل، حق واحد، حق واحد. جنة عرضها كعرض السماء، ويشيل المشتى يقنبر يلبسي حق الجنة لو ما يشبع سواء. وجنة فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذذ الأعين وأنتم فيها خالدون. لماذا يحرم الإنسان نفسه هذا النعيم؟ لماذا يحرم الإنسان نفسه هذا الفضل العميم؟ لماذا الإنسان ينكب نفسه نكبة وحسرة لا ترد على قلبه أبدا عندما يشاهد أهل الجنة وهم في الجنة؟ بعد: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ذلك الذي مكنها ضحكه وزوجه لا صلاة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتوضا، سيبكي بدل الدمع دما وحسرة وندامة يوم القيامة لأنه فرط. سيقول: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السافرين. أي ارجعوا دخلونا عند رجلكم، يقولوا كذية، ارجعوا خلونا عند رجلكم في الجنة. كلام خبيث وكريه وسيء إلى أبعد الحدود. وفإن كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يجحدون. لو كان عنده رغبة وعنده إيمان في الجنة لبكى طمعا في ثواب الله والجنة، ولو كان عنده إيمان بالنار لبكى خوفا من وعيد الله وعذابه ونقمته والعياذ بالله. حال المؤمن دائما هكذا، بين الرجاء والخوف، بين الرجاء لفضل الله ورحمة الله وبين الخوف من عقاب الله وسخط الله. أما الضحكة والزبز والاستهزاء والسخرية وضياع الأوقات هذا ليس في قاموس المؤمن. وسترون أن معظم الناس سيقرعون بنان الندم، سيعضون بنان الندم يوم القيامة. يوم القيامة قالت على يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز العظيم. سواء يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نلتمس من نوركم إلى ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة الجنة وظاهره من قبله العذاب النار وظاهرهم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. دلالة على أنهم كانوا من المسلمين، أنه قال ولا من الذين ما، هذا بظاهر الأمر المنافق، بظاهر الأمر أنه مسلم ولكنه منافق عند الله ومن أهل النار. جواب قال من ذلك بأنكم ما وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ بكم فدية ولا من الذين ظلموا مأواكم النار وهي مولاكم وبئس المصير. نسأل الله الوفاء والسلام. فحال المؤمن يا إخواني دائما بين الخوف والرجاء. ركزوا على هذه الكلمة، عضوا على هذه الكلمة بالنواجذ. أي شيء يصرفكم عن ذكر الله، أي شيء يلهيكم عن ذكر الله، هذا خطأ كبير. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم
ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هم الخاسرون. لا تلهين، قال لا تلهين تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وخوف الملائكة من الله خوف مهابة وتعظيم لله سبحانه وتعالى، لا لأنهم يخافون من ذنب كانوا قد افترفوا، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمر. وهذا مراتب، أعلى مراتب الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأنهم يخشون الله. وكان نبينا يخشى الله، وكان جبرائيل يخشى الله، يخشى الله سبحانه وتعالى. لما حدث كما جاء في بعض الروايات من أمر يونس بن متى، نبي الله يونس عندما خرج مغاضبا، عندما جاء السهم عليه ألقوه من السفينة إلى بطن الحوت، فحدث ما حدث، حدث ما حدث. قال لما حدث ما حدث، جبرائيل ذهب في زاوية في أقصى الأرض وميكائيل في أقصى الأرض، سواء في حالة خوف، في حالة. قال الله لهما لماذا تفعلان ذلك؟ قال لا نأمن مكر، لا نأمن مكرك. قال فكذلك فكونا، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يأمن مكر الله إلا القوم المكر. مكر الله وإمهان الله وإملال الله وإمداد الله للعبد، فيظن العبد أن الله تعالى راض عنه وهو ما في حين مقت الله وغضب الله وسخط الله. تمام. يجي لهم بهم مال، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إنما نملي لهم يزدادوا إثما. هذا إنسان دائما بين الخوف والرجاء بحق الله سبحانه وتعالى. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. قال من قوة الله وبطس الله، حين يرسل الله بين الشين والآخر من آياته ما هو كفيل بردع كل ظالم وكل فاجر، ولكن مع ذلك لا يتعظ الناس. ما أكثر المواعظ وما أدل المتعظين، ما أكثر العبر وما أدل المعتبرين. نكتفي بهذا القدر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين لكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعلنا هداة مهتدين من الداعين إليك والهادين إليك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، وثبتنا على دينك ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن ضاعتك ما تغلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعقولنا وصحتنا وديننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان بفضلك وجودك ومنك وكرمك، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله.

0: سيدي والله ان غضبك بالامس انه غالي علينا، ويعلم الله ويشهد الله يا سيدي اننا الاوفياء.
1: ان فداءك روحي ومالي واولادي وما نملك كفرنا الظلم من اليهود والنصارى. هل يبدو تعبدون يا النصر او شهاده؟
2: اننا نفوضك التفويض المطلق باتخاذ التدابير واتخاذ الخطوات التي تراها مناسبه.
1: هم اللي يبدو علينا حتروحنا وضربحنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله.